الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.

عبد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: مجلس وزاري مضيق حول الشركة الأهلية، والسعودية تعلن حصيلة ضحايا الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أشرفت رئيسة حكومة سارة زعفران الزنزي أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيصة للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وذكرت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس بأن الشركة الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجمعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة تماشيا مع توجهات رئيس الجمهورية. وأشارت وفق بلاغ عالمي صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن هذا المنوال الاقتصادي الذي ينطلق من القاعدة يخلق فرص عمل حقيقية عبر استثمار الموارد المحلية والجهوية وتحويلها إلى ثروة اقتصادية من خلال مشاريع مستدامة منتجة وذات قدرة تنافسية عالية، مؤكدة أن الشركة الأهلية تمثل صيغة عملية مباشرة لتحقيق التنمية تجمع بين ترسيخ روح المبادرة والتعويل على الذات والاستناد إلى قيم العمل الجماعي التشاركي والعدالة الاجتماعية. وقدم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركة الأهلية حسنة جاب الله عرضا مفصلا حول الإنجازات الكمية والنوعية المحققة في مجال حوكمة الشركة الأهلية، لا سيما المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتوحيدها ومنتها عبر السجل الوطني المحدث لتسهيل النفاذ إلى التمويل ودعم المرافقة والتكوين تيسيرا لديمومة نشاطها. كما تم استعراض تشخيص للتحديات والإشكاليات الإجرائية المطروحة واقتراح حلول عملية لتذليلها وفق مقاربة شاملة ترتكز على الإحاطة وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تسليط الضوء على تجارب ناجحة تبرز دور هذه الشركات في تشغيل الشباب والحد من البطالة. كما أوصى المجلس الوزاري المضيق بعد التداول والنقاش بتوجيه الشركة الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجية تماشى مع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل عدد المشروع من الانطلاق إلى استغلال وموائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. ودعا المجلس الوزاري أيضا إلى تطوير وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة وإدراجها في بنك المشاريع مع توجيه الباحثين للاستثمار نحوها لضمان تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. واستمع الوزير خلال لقاء جمعه يوم أمس بمقر سفارة تونس في برلين بأطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة. استمع إلى مقترحات المشاركين حول المساهمة في تطوير المنظومة الصحية في تونس. تناول اللقاء وفق ما فادت به وزارة الصحة في بلاغ نشرته أمس تيسير الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأطباء المختصين بالخارج وتأطير انتداب الإطارات شبه الطبية في ألمانيا، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الاستشرائية والبحثية التونسية والألمانية وتبادل الخبرات وإرساء الشراكات في المجال الصحي. تنطلق يوم الثلاثاء القادم أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبال الجلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القصعدة الاثنين، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريقة الجهوية عدد 22 وفقا ما أعلنت عنه أمس وزارة التجهيز والإسكان، موضحة في بلاغ مروري لها أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين سواء بالنسبة إلى مستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. والوزارة تدعو مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمة والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. ومن أبرز أخبار العالم الآن، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن مقتل 12 شخصا في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم أمس، وأوضحت الهيئة أن الاعتداء أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين سعوديين ومقيمون من جنسيات عدة، 2 من الجنسية البنغلاديشية و1 من الجنسية الأمريكية و1 من الجنسية المصرية و1 من الجنسية الأردنية و1 من الجنسية السورية و1 من الجنسية الفلسطينية وأيضا 1 من الجنسية السودانية. وأشار البيان إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر أيضا عن إصابة 309 أشخاص آخرين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات ومن بينهم إصابات حرجة. الولايات المتحدة تدين وبشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على البنية التحتية في السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الهجمات. ومندوب سوري لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم العلبي يقول أن تأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام اتفاق 1974 لوقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب يمثل سابقة ويعكس نجاعة السياسة السورية القائمة على عزل إسرائيل وحشد المواقف الدولية ضدها بدلا من المواجهة العسكرية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار جوهرة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات على كل مستمعين الأوفياء. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام، الدنيا وما فيها، بتاريخ اليوم لحد 11 أكتوبر 2026، الموافق 30 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع الصباح. وقبل ما يتجدد معكم اللقاء في الماتينال ويكاند، نذكركم ديما أنه خير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ياسر الدوسري يتلو علينا ما تيسر من سورة فصلت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ساعتين الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. هذا موعد جديد من المتنا الويكاند يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح بتاريخ جديد، نهير جديد إن شاء الله. مبروك سعيد 11 أكتوبر 2026، صبحية لحد الرفقة فيها تكون تخي سبيسيال، الموسيقى زيدة تكون تخي سبيسيال، والإيقاع يكون خاص جدا بيوم الراحة الأسبوعية لمعظم الأمهات، خليني أقول لمعظم التوينسة اللي نقولوا لهم مرحبا بكم وإن شاء الله معنا تعدي وقيت مزيان، وإن شاء الله تستمتعوا زيدا بوقتكم اللي بشيكون أكثر حرية ممكن نهارة لحد. وكي نقول تتمتعوا بوقتكم دونك يعني أكيد حسن استغلال الوقت هذية وتوزيع مش الـ 24 يا سيدي، نقولوا برا الـ 12 ساعة ولا الـ 14 ساعة اللي الواحد بشي يحرك فيهم يتحرك فيهم نهار اليوم. ليكيب الكل تصبح عليكم بالخير والفرحة والسعادة، وتحية اليوم توصلكم من عند سعاد العدويني في التنسيق العام اللي نقولولها صباح النور. منال تخيل في الإخراج التقني، مرحبا منال، يلتحق بنا بعد سويعة تقريبا ولا أقل شوية عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، بسمة سعيدية من قسم الأخبار، وأنيس الذويدي من قسم الرياضة، وكالعادة كوتي ميكرو ترافقكم سنة مهني في الأعداد والتقديم. البداية تكون مع سيدة فيروز، بعد شوية أحمد جمال وأنغام، ونرجع لكم مع أولى الأخبار والمتابعات النجم نودكم بها صبحية اليوم. يقع متجدد ديما على جوهر أفام، نهار جديد نتأملوا فيه كل الخير بيانسيوغ، ونتوقع كلوا فيها على ربي. تحية كبيرة برشا اللي يسمعوا فينا وديجا خرجوا من ديارهم مهما كانت الوجهة متاعكم، ونقول لكم الله المستعان ومرحبا بكم في الاستماع لنا.

أنغام وصلتنا لستة وسبعة وثلاثين دقيقة في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. نحكي ولقيت هدية على شهر تونس الإنسانية اللي هو الحقيقة بادرة وطنية خليني أقول باش تتواصل شهر كامل وجميلة جدا انطلاقتها على بكري في علاقة بالسلوك متاع التونسي في علاقة بمساندة كبار السن في علاقة بالقوافل الصحية في المساعدات الاجتماعية للجهات اللي كما نقولوا تعيش على وقع ممكن برد إن شاء الله يكون برد يعني ما نحبش نقول إن شاء الله يكون برد قارس أما كمام الطقس يكون بارد عليهم في المناطق المذكورة والمناطق الجبلية وغيره. نحكي على شهر تونس الإنسانية اللي بش يصير فيه تكوين 70 مواطن في الإنعاش القلبي الرئوي وغراسة 70 شجرة في كل هيئة محلية. هذا الملخص متاع نشاط الهلال الأحمر التونسي اللي بش يحدث زادة مجموعة من النوادي في المدارس والمعاهد والجامعات وغيرها من الأنشطة الإنسانية والتكوينية والتحسيسية. الهيئة الوطنية الهلال الأحمر التونسي البارح بدأت في الإعلان الرسمي على شهر تونس الإنسانية ودعات المواطنين الكل إلى مواكبة الأنشطة والتظاهرات هذية اللي بتصير على مستوى الهيئات الجهوية والمحلية خلال شهر كامل خاصة الأنشطة التكوينية والقوافل الصحية. والدعوة موجهة إلى كافة الشركاء ومكونات المجتمع المدني من أجل الانخراط في فعاليات الشهر هذية اللي بيكون مفتوح لعموم المواطنين حسب مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة. المساج اللي حابين نقولوه أنه 7 أكتوبر 1956 هو المنظمة تم بعثها بيانسور في تونس واللي من أهم المبادئ متاحة تكريس قيم التضامن والتآزر ما بين المواطنين في بعضهم الاستجابة لحاجية المواطنين وتقريب العمل الإنساني من مختلف الجهات. ودونك النشاط هذا الشهري باش تلقاو فيه قوافل للمساعدات باش تنطلق تقريبا كل ويكاند من مقر المنظمة بمجرين الضاحية الجنوبية العاصمة باش يهزوا كما نقولوا يلموا الكوفيرتات الحشية الملابس الشتوية مواد النظافة الأساسية مواد التنظيف المياه المعدنية الحفاظات للأطفال وبرشا حاجات يعني باش يسحقوها سواء الأطفال أو كبار السن لفائدة العائلات المعوزة محدودة الدخل حسب البلاغ الرسمي اللي قدمته الهيئة الوطنية الهلال الأحمر التونسي. والحاجة اللي نجم نشجعه من خلالها الهلال الأحمر التونسي والبادرة هذية هو إنه إذا ما نتبرعوش بحاجات عينية كما نقولوا سور بلاس يظهر لي اكثر حاجه نجم نعاونوا بها انه نخليو صغيراتنا اللي يقراو في الكوليج يقراو في الليسي ينخرطوا في نوادي الهلال الاحمر التونسي باش يتعلموا واش معناها الماده التضامنيه ويتعلموا واش معناها التنظيم تنظيم القوافل الصحيه تنظيم المساعدات التنقل من جهه لجهه اللي يكون اكيد حسب رزنامه مضبوطه وتتماشى مع العطله المدرسيه وتتماشى مع نشاط الاطفال تقريبا المدرسي ولا الوقت المدرسي نتاعهم. دونك اذا جاك صغيرك وحكي لك على النشاط هذا وقالك نحب ننخرط ماذا بيك تشجعه وما تقولوش لا على خاطر فما بعد إنساني جميل وجميل جدا كيف الصغيرات يكبروا على المادة التضامني والانخراط في المنظمات كيما الهلال الأحمر التونسي. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموزيكا في الماتينال بيكاند. بعد شوية نرجع لكم أكيد مع متابعات وأخبار أخرى واختياراتنا لقيت هذا بشكون مع كارم محمود. بعد شوية أميني سويسي وعاصي الحلانية.

ميني سويسي ما تخبر حدا. توصلنا ل 6:54 دقيقة على جوهرة فام. بعد شوية مش تسمعوا الأخبار الكل، مش تسمعوا آخر المستجدات على الساحة الوطنية العربية والعالمية وكل التفاصيل. إن شاء الله بشكون مع بسمة على رأس الساعة دونك بعد 5 دقائق من توا بالضبط. سينو احنا باش نرجع لكم مع التطورات الجوية زاد الطقس اليوم، وباش نخبروكم شنو اللي فما جديد بالنسبة لطقس اليوم لحد 11 أكتوبر 2026. العزيز عليكم تحتفل اليوم بعيد ميلاده، ما تنساوش مستمعينا انه عندكم فرصه انكم تودوه بكادو مزيان برشا مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فام. اذا تبعثوا لنا رقمه هو شكون وشنو تحبوا توصلوا لكم ميساج على 85 990. خليكم معنا المشوار يتواصل كالعاده بالموسيقى من عند فضل شاكر، من اجمل الاغاني والاعمال اللي رجع بها فضل شاكر مؤثر في، ولا خلينا نقول من الاغاني القديمه والقديمه برشا. فوالا الفضل شاكر نرجع لكم بعد شويه. مرحبا بكم الناس الكل، خليكم برانشي على جوهرة فم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. مجلس وزاري ينظر في آليات الإحداث والإحاطة والمرافقة للشركات الأهلية. والسعودية تعلن وفاة 12 شخصا جراء هجوم استهدف مطار الرياض الدولي. في تفاصيل أخبارنا، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها. رئيسة الحكومة أشارت خلال هذا الاجتماع إلى أن هذا المنوال الاقتصادي الذي ينطلق من القاعدة يخلق فرص عمل حقيقية عبر الاستثمار، استثمار الموارد المحلية والجهوية وتحويلها إلى ثروة اقتصادية من خلال مشاريع مستدامة منتجة وذات قدرة تنافسية عالية، مؤكدة أن الشركات الأهلية تمثل صيغة عملية مباشرة لتحقيق التنمية، تجمع بين ترسيخ روح المبادرة والتعويل على الذات والاستناد إلى قيم العمل الجماعي التشاركي والعدالة الاجتماعية. من جهته، قدم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شبود وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جبلة عرضا مفصلا حول الإنجازات الكمية والنوعية المحققة في مجال حوكمة الشركات الأهلية، لا سيما المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتوحيدها ورقمنتها عبر السجل الوطني المحدث لتسهيل النفاذ إلى التمويل ودعم المرافقة والتكوين تيسيرا لديمومة نشاطها. أيضا تم استعراض تشخيص للتحديات والإشكالات إشكاليات الإجرائية المطروحة واقتراح حلول عملية لتذليلها وفق مقاربة شاملة ترتكز على الإحاطة وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تسليط الضوء على تجارب ناجحة تبرز دور هذه الشركات في تشغيل الشباب والحد من البطالة. وبعد التداول والنقاش، أوصل مجلس الوزاري المضيق بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 26-30، كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع من الانطلاق في الاستغلال وموائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. أكد مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفائي بالمياه محمد السخيري أن الحامة تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية، وأن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه، وذلك في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس. تنطلق يوم الثلاثاء المقبل 13 من أكتوبر الجاري أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة في قسطه الثاني، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوي عدد 22 وفقا لما أعلنته وزارة التجهيز والإسكان. الوزارة أوضحت في بلاغ مروري أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين، سواء بالنسبة لمستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. الوزارة دعت مستعملي الطريق إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. دولياً، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وفاة 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين في الهجوم

0: الذي استهدف مطار الرياض يوم أمس، كما أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة في اليمن أن مقذوفا سقط في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام، حيث أصبح هذا المطار الموجود في المنطقة الشرقية بالسعودية بديلا مهما لمطار الرياض في أعقاب هجمات استهدفت العاصمة السعودية. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه سيقرر سريعا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى السعودية في ضرب الحوثيين في اليمن، وذلك في تصريح أمس إثر هجوم على مطار الرياض. أيضا هاجم الرئيس الأمريكي بشدة أمس نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مؤكدا أن الوقت حان لتحظى أوكرانيا برئيس جديد، منددا بالضربات الأوكرانية التي استهدفت مؤخرا منشآت روسية للمحروقات. في الشأن الفلسطيني أكد مجمع ناصر الطبي بغزة وصول 6 مصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس، إصابتان منها جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام النازحين على مفترق شجاعية شرقي مدينة غزة. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net

0: ويكاند
1: من 6 ل 9 تاع الصباح
0: مع سلام هني. ميتيو على جوهرة اف ام.
2: دقائق على جوهرة فم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. توتسويت نحكيو على التطورات الجوية، الطقس اليوم شنية آخر المعطيات اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي. الطقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة سحب آخر النهار، وهذا باش يكون خصوصا بالجنوب مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية وسحب عابرة ببقية المناطق. درجات الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس، لكن الارتفاع هذا باش يشمل فقط مناطق الشمال والوسط، ودرجات الحرارة باش تبقى في استقرار بالجنوب، وين تتراوح القصوى عموما بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل بأقصى الجنوب 31 درجة مئوية. البحر اليوم باش يكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب، فقليل الاضطراب ببقية السواحل. الريح اليوم من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. دونك بالمختصر في جملة واحدة، طقس اليوم باش يتواصل في استقرار للناس اللي عندها هكا برشا برامج نهار اليوم، ممكن برشا حركة، تستمتعوا بوقتكم إن شاء الله، تستمتعوا بنهير مزيان يعمل الكيف مع أقربكم، مع عائلتكم، مع صحابكم. دونك حاولوا أنكم تبدلوا هكا شوية من عاداتكم باغابوغ على وسط الجمعة، باش تحسوا رواحكم تفرهدتوا شوية نهار الأحد وترجعوا غدوة بحول الله بطاقة كبيرة وكبيرة برشا. خليكم معنا في المتينة الويكاند، نكملوا توتسويت بالموسيقى، بعد شوية نرجع لكم في موعدنا الخاص بأعياد الميلاد من خلال قوم عيدك اليوم.
3: شايف بعينك نار.

27 دقيقة في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل, رجعنا لكم بمتابعتنا وأخبارنا بالنسبة لصبحية اليوم ونحكي على التحذيرات. الحقيقة للأسف الشديد عن صباح بنكري مضطرين باش نحكي على التحذيرات أو التقارير خليني نقول الأممية اللي هي في الأخر باش تمس وتأثر على مستقبل العباد اللي نتقاسموا مع بعضنا هالكرة الأرضية هذية. دونك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة حذرت في بلاغ رسمي وتقرير رسمي وقالت ردوا بالكم راهو العالم قاعد يستنزف في احتياطاته من المياه العذبة وتراجع الموارد المائية العذبة واضطراب الدورة المائية العالمية, ودعت الدول إلى الاستعداد لواقع مائي جديد تتزيد فيه الظواهر المناخية المتطرفة, وإحنا ديجا كنا حكينا عليها وتبعنا عليها واخذينا رأي ليزيكسبير في الموضوع هذية. فقط ما عادش فيه الأنماط المائية يعني متاع قبل كما نقوله سيستم مقبل قادر على تفسير التغيرات اللي قاعد يشهدها العالم من الناحية المناخية. وفي التقرير هذه فما ثلاثة فقرات كبرى. الفقرة الأولى هو أنه 2025 كان من أكثر الأعوام جفافا في تدفقات الأنهار من 35 سنة. شو معناها؟ معناها تدفقات الأنهار اللي هي نورمالمون تتعبى من ذوبان الجليد من الأمطار من سيول الأمطار, يعني كان التدفق متاع الأنهار هذه ضعيف جدا في 2025 وهذا ما صارش 35 سنة التالي. النقطة الثانية والفقرة الثانية هي استنزاف احتياطات المياه العذبة. دونك من الاخر دونك المياه الجوفيه والانهار الجليديه والثلوج ورطوبه التربه والبحيرات خليت المخزون نتاع المياه العذبه يتراجع بصفه كبيره جدا, الشيء اللي يخليه يتجاوز سنوات الجفاف من غير ما تتحول مباشره الى ازمات مائيه. والفقره الثالثه اللي هي تراجع متواصل للانهار الجليديه, والمنظمه قالت بانه جميع المناطق الرئيسيه للانهار الجليديه في العالم عاشت على وقع فقدان للجليد للعام الرابع على التوالي, وانهار الأنهار الجليدية أو ذوبان الجليد على أسطح الجبال يعني قاعدة النسبة متاعه تتراجع من عام العام, وهذا للعام الرابع على التوالي يكون تقريبا يعني ضعيف وضعيف جدا. هذاك علاش المنظمة تقول يلزمنا بالحق نحذروا رواحنا للتغيرات المائية اللي دخلنا فيها رسميا في ظل تزايد الضغوط على الموارد العذبة وتنامي المخاطر المرتبطة بالجفاف والضغط ظواهر المتطرفة. يعني وقت اللي فما نسبة ذوبان الجليد وضعف تدفق المياه في الأنهار الجليدية وغيره, دونك شنو اللي صار؟ صار إقبال كبير جدا على منابع المياه العذبة, والإقبال هذية يخلي زادة الموارد المائية الجوفية قاعدة تنقص عام بعد عام, والشي هذية يعمل خلل بينسيوغ في الموارد المائية اللي موجودة على سطح الأرض. هذيك علاش يلزم المراجعة تكون شاملة حصول خصوصا كيفاش نستحفظوا قدر المستطاع على مياه الأمطار ونكثفوا من المياه الجوفية بيانسيغ ونجموا نعزوا قدراتنا في كمية المياه الجوفية. الحقيقة التقرير هذية يقول أنه أزمة المياه يعني ماهيش أزمة محلية أو وطنية بركة, هي حاجة عالمية وكل دولة كيفاش قاعدة تقرب لها, يعني كل واحدة بفارق التوقيت كما نقولوا وفارق المكان الجغرافي. دونك يلزمنا ردوا بالنا من النقطة هذية. العالم يستنزف في احتياطاته من المياه العذبة, اش معناها؟ معناها ممكن ممكن ممكن ونقولوا هذا يرى إمكانية واردة على المدى البعيد أنه ما عادش حتى المياه العذبة ولا المياه المعلبة اللي قاعدين نستهلكوا فيها توا تنقص برشا, وما عادش نلقاو عيون أو منابع للمياه العذبة هذه نجموا نعبيو منها الماء اللي قاعدين نشربوا فيه. دونك باش نضطروا للعودة للمياه الموزعة عبر الأنابيب, للمياه اللي توفرها الشركات الوطنية أو الشركات الخاصة أنت والدولة بيان سور, وهذا يظهر لي يزيد يأكد اللي احنا في حاجة ماسة لمزيد الإرشاد وحسن التصرف في المياه ومعالجتها. وإن شاء الله بيان سور المسؤولين والمنظمات الحكومية والإدارات والوزارات, مش نحكي في تونس بركة راهو هذا على صعيد العالمي, يفيقوا بالوضع هذا ويقوموا بالاستراتيجيات اللازمة باش ننقذوا الوضع المائي. خلينا نقولوا من 10 سنين هذا المدى يسمى القريب, والمدى البعيد على 30 سنة كان حيانا ربي بخير بالطبيعة. مشوارنا يتواصل في الماتينال ويكاند, بعد شوية باش نرجع لكم بأخبار أخرى إن شاء الله باش تكون أكثر إيجابية بيان سور, أما ما فيها بيس نفهموا شنو اللي قاعد يصير وشنية آخر التقارير. راح نحكي لكم على تقرير صادر يعني في 48 ساعة اللي تعديت عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم
المتحدة اللي تأكد أنه تراجع الموارد المائية العذبة واضطراب الدورة المائية للعالم يلزموا نقوز هام، نقوز كبير خليني نقول يهتموا به كل المسؤولين وكل الدول اللي يلزمها تحمي السكان متاحة أو المواطنين متاحة. وتعرفوا أنه لا حياة بدون ماء، والماء حاجة يعني حياتية وضرورية جدا للحياة. يلا نواصل مشوار ماجد المهندس، بعد شوية ساموزين وأحمد الشريف، وأكيد باش ننوعوا برشا في أخبارنا لليوم. خليكم معنا.

على جوهر اف ام توصلنا على 47 دقيقه. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. باش نحكيو تو سويت على لي كونكور, خصوصا وقت اللي تكون فما مناظره خارجيه للانتداب, ونعرف اللي برشا باش يسمعونا صباح اليوم وجتهم باش تكون الاسواق الاسبوعيه, وديما فما اكل ملاحظات نتاع نقص في المواد الغذائيه, نتاع وين المراقبه, وين الاسعار, هاي وزاره التجاره حددت الاسعار, شبيه فماش تطبيق للتسعيره هذيا, ويقولوا لنا اللي فما نقص كبير جدا في اعوان وفرق المراقبة الاقتصادية في تونس. هذاك علاش حبيت نذكركم أن وزارة التجارة مؤخرا أعلنت رسميا على قرارها بفتح مناظرة خارجية لانتداب 100 عون مراقبة اقتصادية. بيان سور الأعوان هذوما باش يتم انتدابهم عن طريق مناظرة خارجية, والقرار هذايا ولا الانتداب وأجل الترشح باش نقدم لكم توتسويت بعض التفاصيل عليهم, على خاطر توزيع الأعوان المزمع انتدابهم باش يكون بين الإدارات المركزية ومختلف الجهات في إطار تعزيز الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة الاقتصادية في تونس. وزارة التجارة وتنمية الصادرات قالت الكونكور هذا باش يتحل نهار 10 ديسمبر 2026 لتقديم الترشحات عن بعد, وباش تصير الترشحات فقط على موقع وزارة التجارة وتنمية الصادرات. دونك جوجل صغيرة تعملوا غوشيرش باش تلقاو اليان اللي وصلكم. أما نذكركم ديما بتاريخ هو 10 ديسمبر موعد الفتح متاع المناظرة الخارجية هذه أو لكسي كما نقولوا لتقديم الترشحات. تقريبا من المرات القليلة اللي فما مناظرات خارجية هكا نسمعوا بها قبل بشهر من اللي تتحل. اليوم 11 أكتوبر, يعني بالضبط شهر أكثر, شهرين أكتوبر نوفمبر ديسمبر, شهرين اللي هي من المرات القليل جدا. دونك تسجلوا عندكم التاريخ هذا إذا أنتم مهتمين بالكونكور هذا, وتحضروا رواحكم أكيد في مجموعة من الوثائق الرسمية اللي هي بازيك, يعني لازم تكون موجودة بالإضافة للسيرة الذاتية المحينة, وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. بعد شوية يلتحقوا بنا بسمة سعيدية ووليد الجزيري في جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية بتاريخ اليوم في تونس.

0: ملحمزين حلفت لك وصلنا لثمانية على جوهر اف ام مقيد باش نعملوا طلع على الجرايد التونسية. شنو حكيت اليوم؟
1: ريفو دو بريس.
0: صباح النور، اهلا وسهلا يا بسمه. مرحبا
2: نهارك فل سنه. مرحبا صباح النور للي خلتوا يسمعوا فينا الوقيت هذا. مرحبا بالجميع على الوقيت نتاع جوله الحقيقه بين ابرز العناوين في الجرايد والمواقع الالكترونيه اليوم لحد. نبدا بصفحه 13 من جريده الشروق وموضوع مهم تهدد سلامتهم الجسديه والنفسيه، عنوان لمقال يتحدث على صفقات مشبوهه تستدرج الاطفال للانحراف. في نفس السياق هذايا حديث أيضا في مقال آخر على سموم كانت ستوزع على المستهلكين في عقارب مخدرات وأقراص خطيرة في قبضة الحرس الوطني. عنوان بالبنط العريض على الأولى من جريدة الشروق حول قضية التجاوزات البلدية حلق الواد. القضاء يصدر حكمه ضد رجل أعمال ماهر شعبان 5 أعوام ومثيلتها لرئيسة البلدية السابقة مع خطية مالية بمبلغ يتجاوز 2 مليون دينار. يعود ذلك إلى قضية تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية وتدليس وثائق وتجاوزات قانونية وفقا لما ورد في وثائق الملف هذايا والأبحاث المتعلقة بالقضية. على صباح نيوز نقرأ بعض المؤشرات السياحية الإيجابية. مشاريع تطوير استعدادا لموسم 2027 في مارينا المونستير، من ذلك ارتفاع عدد الوافدين وليالي المقضاة بالجهة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. من أخبار الجهات أيضا في صباح نيوز مبادرة مهمة في معتمدية جرزونة، عمل تطوعي قاموا به عمال وأبناء المنطقة للتعهد وتبييض ودهينة وتهيئة 24 قاعة مدرسية وجامعية. المبادرة هذه تجاوزت الأسوار متاع البيروقراطية وحتى يوافق سي فلان وسي فلتان، ومن خلال المبادرة تم تهيئة القاعات هذه 24 من غدوة الاثنين تصبح القاعات هذه صالحة ولائقة ومقبولة جدا باش تستقبل تلامذة وأيضا المربين في خدمة خلينا نقول عمل تربوي مريح نوعا ما. النشرة الإلكترونية لأخبار الجمهورية فيها خبير يتعلق ب قافلة مساعدات إنسانية يطلقها الهلال الأحمر التونسي موجهة إلى الهيئات الجهوية للهلال في 24 ولاية. بطبيعة القافلة مساعدات باش تنطلق من المركز في تونس العاصمة في إطار تظاهرة شهر إنسانية تونس بين 7 أكتوبر و7 نوفمبر، وفي إطار أعم اللي هو الاحتفال بسبعينية الهلال الأحمر التونسي. أحسن حاجة في هالاحتفال هذا أنه باش يتم إحداث نوادي للهلال الأحمر في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات دعما بالطبيعة للأنشطة المدنية الإنسانية للمنظمة في تونس الكل. على صريح الله نحديث على المسيرة اللي باش تنظم نهار 17 أكتوبر باش ينظمها اتحاد الشغل، تحديدا جبهة مدنية اجتماعية تشارك فيها منظمات هيئات وجمعيات الكلهم باش يعملوا هالمسيرة هذه تسليطا للضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المطروحة حاليا في الفترة هذه في البلاد. نختم بالشعب نيوز حديث على مسيرة الكرامة التي يخوضها أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ 27 سبتمبر اللي فات سيرا على الأقدام. خرجوا من سيدي بوزيد عودة على مجرى على مشارف كندار، اعتداء على زوز من المشاركين في القافلة أو المسيرة هذه اللي كيف مجرى كيف على مشارف برج السدرية. زادة أكدوا المشاركين فيها أنه المسيرة ككل منعت من مواصلة طريقها جماعيا نحو العاصمة، وكلنا تبعنا ما تم توثيقه على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسيرة هذه. توثيقهم زادة لما قالوا أنه تعامل أمني عنيف مع المحتجين وفقا للإطار التنسيقي للمسيرة هذه اللي نعاود نذكر أنها تطالب بتطبيق القانون عدد 18 وتشغيلهم على أرض الواقع بدل للاكتفاء بالوعود في كل مرة. هذا تقريبا أبرز ما تنجموا تقرأوا في جرائد ومواقع هاللحد.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة على الجولة هذية. وتشفيت نبدلوا الاختصاص ونعمل طلع على الأخبار الرياضية شنو فيها من نتائج كواليس ومتابعات بشي أمنها. تشفيت وليد الجزيري في سبور بريس. وليد صباح النور، اهلا وسهلا يا وليد.
3: صباح النور سناء، اهلا وسهلا بكم. جولتنا في العناوين الرياضيه في الصحف التونسيه نبداوها بجريده الشروق. الترجي ينفرد بالصداره، شروق زادت حدثت على الانتصارات، تقدم ساقيه الدائر واتحاد بن قردان تحت عنوان اطاح بالافريقي والنادي الصفاقسي، بن قردان وساقيه الدائر ثائران. الرابطه الثانيه نتائج الدفعه الاولى من مواجهات الجوله الثالثه، واليوم نلعب الدفعة الثانية. كرة اليد قطيعة بالتراضي بين نادي ساقيت الزيت والمدرب إبراهيم لاغا ورئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يكشف موقف الاتحاد والجهاز الفني واللاعبين من عودة رونالدو، وأكد أنه الناس الكل موافقة أنه رونالدو يلزمه يرجع للمجموعة بداية من التربص القادم للمنتخب البرتغالي. صباح نيوز، هزيمة أولى للإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي، نادي حمام الأنف خماسي مؤهل لمباراة النجم. برنامج الجولة السادسة ذهاب للبطولة باش تلعب على ثلاثة دفعات. الصريح نتائج كرة اليد والسلة، والصريح زادت تحدثت على مقابلات البارح في البطولة، ومقابلات اليوم تحدثت زادها على البطولات الأوروبية خاصة البطولة الإسبانية، فوز برشلونة وفوز ريال مدريد
0: اليوم ولا البارح؟
3: البارح ربحوا،
0: ربحوا زوزة.
3: هاي بي
0: مال انت فرحان على الاخر؟
3: لا عادي، الاولاد مغرومين بهم
0: بالضبط. شكرا لك وليد الجزيري، يعطيك الصحه على الجوله هذه. ترجعنا بعد اقل من نصف ساعه من خلال نشرتنا الرياضيه الاولى على موجتنا جوهر سبورت. توتسويت نكملوا المشوار بالميتيو.
1: ميتيو على جوهر اف ام.
0: آخر التحيينات وصلتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 11 أكتوبر 2026 طقس مغيم جزئيا فتدريجيا، كثيف السحب آخر النهار بالجنوب مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالجنوب أيضا، لكن ببقية المناطق بشكون السحب عابرة، درجات الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. تتراوح القصوى عموما بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل بأقصى الجنوب اليوم لل 31 درجة. البحر بش يكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب، فقليل الاضطراب ببقية السواحل. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالسواحل وتكون الريح ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. دونك طقس في استقرار نهار اليوم، تستمتعوا به إن شاء الله، وإن شاء الله تعديوا أحلى الأوقات متونسين معنا في الماتينال الويكاند. وعلى جوهرة فام يتواصل المشوار بالموسيقى توتسويت، وأكيد نرجع لكم بمتابعات أخرى. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكلها.

يارا تواصلنا 8:26 دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. وإحنا اليوم من خلال متابعتنا وأخبارنا حكينا في وقت سابق في المتينة البيكاند على وضعية الميدة المائية في العالم أجمع، والحقيقة هكا الأخبار تجبد بعضها والأكتواليتي تجبد بعضها في إطار الربط بالأرقام بآخر التصريحات. حبيت نذكركم مستمعينا ونذكر الأسرة التونسية بصفة عامة، اللي إحنا إن شاء الله تخي بيانتو بشكون فما عطلة نصف الثلاثي الأول اللي بش تكون وتنطلق إن شاء الله في 26 أكتوبر، دونك نقولوا احنا جمعتين أخرين. وبالمناسبة هذه حبيت نذكركم بواحدة من الوجهات الجميلة جدا في تونس للناس اللي تحب تعدي أيامات، وعلاش ليه تستنفع بالحمامات المخصصة للاستشفاء بالمياه المعدنية، واللي تقريبا 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد التونسية للاستشفاء بالمياه المعدنية تعرفوا وين موجودة؟ موجودة في جابس، وجابس في أكتوبر تكون جميلة جدا، هي الحقيقة جميلة جدا في كل الأوقات، أما أكتوبر نوفمبر ديسمبر تنجم تكون وجهة العائلة التونسية إذا صادفت بيانسيغ عطلة. وهو ذكرتكم بموعد العطلة، ونذكركم زيدا اللي جابس سنويا راهي تستقطب 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بالمياه المعدنية. بطبيعة هذه تصريح رسمي صادر عن المدير العام بيانسيغ للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه سيد محمد السخيري. دونك علاش ليه تنجم تكونوا موجودين في جابس في الأيام القليلة القادمة، وهذه كان في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بجابس. دونك إن شاء الله جابس نشوفوها أجمل ديما، وإن شاء الله عديد المدن التونسية والولايات التونسية تعيش على واقع انتعاشة السياحة الداخلية اللي نعملوا عليها برشا في العطل الرسمية في بلادنا، كيما عطلة نصف الثلاثي الأول، كيما عطلة ديسمبر، عطلة الشتاء ورأس العام. متابعتنا وأخبارنا تتواصل بعد دقيقتين من زمان مع وليد الجزيري في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية من خلال جوهرة سبور. خليكم معنا.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara Sport.
0: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: L'offre Ahla Bonus Mta Oridou, Matab 300% bonus, Colmat Chargi 5 dinarat ou 500% bonus, Colmat Chargi 10 dinarat ou l'acteur. Soumet Kika 190 millim.
0: Oridou, Tower Halmek. Jawara Sport.
3: صباح النور صباح الورد. 8 أهداف في الدفعة الأولى من الجولة الخامسة ذهاب للبطولة، أول هزيمة للنادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي في ملعب 15 أكتوبر. النادي الرياضي البنزرتي يتعادل مع الاتحاد الرياضي المنسيري 0-0، مباراة عرفت إصابة مهاجم الاتحاد الرياضي المنسيري أحمد بوصيدة. باش نحكيو على إصابة أحمد بعصيدة مهاجم الاتحاد الرياضي المنسيري، إصابة منذ بداية المباراة على مستوى الرأس وتم نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات. أحمد بعصيدة لاباس وعاد مع الاتحاد الرياضي مع ملعبية الاتحاد للمنسير، وبقيت التفاصيل مع السيد علي البحوري الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المنسيري.
4: اللاعب أحمد بعصيدة كما ريتك في بداية المقابلة كان تعرض لإصابة على مستوى الرأس، سقط بعدها على الميدان وحاول يرجع اللاعب لكن الغالب ما نجمش، وفان كونت عنده جوز إصابات، إصابة على مستوى الرأس عمل 5 غرز وإصابة أخرى على مستوى الكاحل تستوجب فحوصات إضافية في مدينة المنستير. إن شاء الله اللاعب يرجع في القريب العاجل، الغالب هذه اليوم كان في بداية المقابلة وإن شاء الله ما عادش نشوفوا إصابات وربي يستر كل لاعبي الاتحاد الرياضي المنستير. أهم نقطة بربي نحب نوضحها في الصفحة الرسمية، راهو رغم الاتفاق بين هيئة الاتحاد المنستيري وهيئة النادي الرياضي بنزرتي على دخول الجماهير وكان فما إجراءات معتها ما بين زوج هيئتين، لكن على غالب أمور أخرى خارجة عن نطاق هيئة السابية وهيئة مستير منعت جمهور الاتحاد اللي تحولوا بعدد غفيرة، نطلبوا منهم الاعتذار، راهو حاولنا وأمور تتجاوز الحقيقة كل المعتا المسؤولين. على غالب هذه فما قانون في تونس يمنع دخول الفرق الزائرة، إن شاء الله يقع إعادة النظر فيه باش على الأقل الجماهير كي تتنقل تلقى استقبال. وبالمناسبة نشكر جماهير نادي البنزرتي وهيئة نادي البنزرتي على الاستقبال وعلى حفاوة الاستقبال، لكن على غالب جمهورنا عدد كبير منهم ما دخلوش وإن شاء الله يقع إعادة النظر في الموضوع هذا في القريب العاجل.
3: تقدم سقيت الدائر وانتصار تاريخي في أول مباراة مع نادي الرياضي الصفاقسي في الرابطة الأولى، انتصار تقدم سقيت الدائر هدف لصفر، هدف محمد علي العمري دقيقة 30 يسري بن كحلة وانتصار فريقه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الثلاث نقاط مع العهد نتاعنا، ثالث مباراة على الأرض نتاعنا معناتها نجيبوا فيها العلامة الكاملة. اليوم كنا مع منافس معناتها محترم جدا معناتها نادي الرياضي الصفاقسي من الفرق الكبيرة، كان فما كلام إنه سقيت الدائر حقق 8 نقاط من 12 خاطره ما ممكن ما لعبش ضد الفرق الكبيره، لكن اليوم صدمنا بنادي كبير معناتها نادي الرياضي الصفاقسي معناتها في العرق نتاعو واللاعبين اللي موجودين معناتها فهمت. كذلك اول مباراه دربي بعد 30 سنه معناتها كانت مهم بر معناتها كان عندها طابع خاص حضرناها كوم الفوز.
3: نبيل الكوكي مدرب السياسات، ثم حاجات تنخر في الجمعيه
6: ماهوش بارازار، هو نهار ثاني اليوم دونك الماتش اللي فات ما عنديش نظر، اليوم عندي نظر لانه في لي مومون انتروغيمي ديفيسيل دونك جو سوي لا. اما شفناه معناها دونك ضيع 45 مينوت تقريبا كامل نتاع بريمير ميتون، نقولوا 35 مينوت ضيعهم ما تنجمش معناها كونتر، نعرفوا كنا نعرفوا السيناريو، نحن نعرفوا كيف باش تلعب روغروبي، تستنى في بالاريتي في توش في كورنير، دونك هذاك اللي صار معناها على غالب مالوريزمون على كورنير قبلنا هدف. لا لا ما انت شوف يعرفوا ويعمل بالاسامي وجمهور السي اس اس يعرف وجمهور السي نتاع السي اس اس والعلمين صحاح نضاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنو هي كيفاش الحاجات اللي قاعده تنخر في الجمعيه دار نعرفوا على ماهيش حاجه جديده. وانا عملت اكسبيريز تكلمت اليوم باش ما نتكلمش نقول نتكلم وقت الربع، تكلمت اليوم خاطر عيب. لا مش فساد نتاع الفساد، فساد نتاع فساد لا اي اي اي ناخذ في الكادوات هبه هبه هبه هبه سميوها هبه في تونس.
3: فرج الرياضي التونسي يربح الأولمبي الباجي 3-1 ثلاثية الحازم المستوري دقيقة الثانية 13-48، هدف الأولمبيك الوحيد.

0: سجلوا حمزة المبروك دقيقة 59 أول انتصار للمدرب الجديد للترجي بابلو فرانكو في حواره مع زميلنا رضا الخليفي.
1: Assalamu alaikum. First of all, I have to say that it's a huge honor to be here with you guys. It's an amazing club like Esperance. From there also a happy day because we started this adventure with 3 points. I think in the first half we played any doubt the best football of the season because I watched all the games so far and I think I didn't see the team playing with that quality, with that speed, with that understanding of the situation.
0: مدرب الترجي قال فرحان اني متواجد على رأس الإطار الفني للترجي، قدمنا مباراة محترمة باش نواصلوا نخدموا ونقدموا بالفريق في قادم الجولات. اتحاد بن قردان يربح النادي الافريقي 2-2، دانيال افتتح نتيجة للاتحاد دقيقة 18، وسام الشريمي عادل دقيقة 24، والصالحي منح 3 نقاط للاتحاد بن قردان دقيقة 90+6. اليوم الدفعة الثانية من الجولة الخامسة الذهاب، ماضي 2.5 ساعة ترجي جرجيس أمام حمام سوسة، تحكيم أمير العيادي وفي الفار محمد علي قروية، نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي حكم المباراة وفي الفار هيثم جيرات، شبيبة العمران مستقبل المرسى محرز المالكي يحكم المباراة وفي الفار البرتغالي أندري فيليب، وعلى أرضية الملعب الأولمبي بسوسة النجم رياضي الساحلي واجه نادي حمام الأنف تحكيم أحمد الذوادي وفي الفار هيثم الترابلسي. مدرب النجم براكوني استدعى 20 لاعب المباراة اليوم، صبري بن حسن، رائد القزاح، وجد كشريدة، أسامة عبيد، ريان عنان، حسام دكدوك، فيليب ديارا، محمد حسين، أحمد الزرقاتي، ناجح الفرجاني، دياكيتي، عبد الله العامري، ريان جارا، سانجور، نزار السميشي، أشرف بن ضياف، ياسين الشعباني، أوسكار وغينكسلي إيدو. النطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي مروان نتفيف حيقول أي شغب في مباراة اليوم قد يحرم النجم من جماهيره في مباراة النادي الرياضي الصفاقسي القادمة.
2: جمهورنا العزيز الغالي، سنة 2026 أنت كنت بطلها بدون منازع، وقفتك التاريخية مع جمعيتنا وإنقاذك ليها من مصير مجهول. صائفة الماضية جمهورنا قدم درس في محبته ووفائه للنادي متاعنا النجم الرياضي الساحلي، وهذاك علاش بعد التضحيات الكبيرة اللي قدمها جمهورنا احنا مش ممكن نسمحوا انه فئة قليلة تولي سبب نتاع مضرة للجمعية. احنا عنا ثقة كبيرة في جمهورنا ونعرفوا انه جمهورنا واعي ويلزموا يعرف مباراتنا ضد النادي الرياضي دي حمام لمف بصورة لا يقدر حدوث اي مشكل سواء في الفيراج او في المدارج. رانا باش نلقاو رواحنا في المباراة القادمة ضد النادي الرياضي الصفاقسي هوني في الملعب الأولمبي بسوسة بدون حضور جمهور، وتعرفوا المضرة متاع الشيء هذا رياضيا وماديا بالنسبة لنا خاصة في المرحلة هذه. وبالتالي مساج للناس الكل في ماتشنا ضد حمام لمف هوني في الملعب الأولمبي بسوسة، نكونوا الناس الكل يد واحدة وصوت واحد خلف جمعيتنا ونشجعوا فريقنا من أول دقيقة حتى لنهاية المباراة. لتوال أنت لديا
0: وبلغ تنظيمي بمناسبة مباراة اليوم بين النجم ونادي حمام الأنف القاصدين مدارج الشن والفيراج ضرورة القدوم من جهة كشت البليك وتوجه يمينا نحو مأوى طريق القلعة الصغرى المخصص لهم القاصدين المدارج المغطاة. استعمل المأوى الرئيسي قبلة المدارج المغطاة القاصدين المنصة الشرفية والمقصورات، استعمال المأوى الأيمن والمأوى الرئيسي للقاعة المغطاة مع إلزامية استعمالهم للمسالك التالية: طريق القلعة الصغرى عبر أسفل الجسر، طريق بحسين العمارات، التقسيم البلدي جديد عبر جوهرة، فتح باب الملعب باش يكون نصف النهار. الرابطة الثانية مردود كبير للملعب السوسي البارح وانتصار هام أمام بعث بوحجلة 3-0 مستقبل سليمان، يخسر ضد جمعية مقرين 3-2. النجم الخلادي يتعادل مع سكك الحديد الصفاقسي 0-0. مكارم مهدية تتعادل مع هلال مساكن 2-2. مستقبل جابس يخسر ضد هلال الشاب 2-2. هلال الرديف يخسر ضد النادي القربي 0-0. كرة اليد الجولة السادسة ذهاب، النجم الساحلي يربح مكارم المهدية 29-26، بعث بن خيار يربح جمعية الحمامات 26-25، سبورتينغ المكنين يربح اتحاد منزل تميم 29-27، ترجي يربح المنزه الرياضي 36-28، النادي الإفريقي يربح نادي كرة اليد بجمال 38-32. كرة السلة الجولة الخامسة، اتحاد الأنصار يخسر ضد النادي الإفريقي 46-64، الملعب النابلي يربح نادي كرة السلة بحمام سوسة 80-63، نجم الراتسي يخسر ضد ليتي غرومبيلي 83-84. شبيبة القيروان تربح نجم حلق الواد 90-60. جاد الجوادي مدرب مساعد الشبيبة انتصار هام بعد مردود مباراة المنسة.
3: أهم حاجة هي المانيير اللي ما عجبتناش الناس الكل في الماتش الأخراني كونتر المنازة. لونفين تاع الجوارات وهذا الكل اللي نتحملوا فيه احنا مسؤوليتنا. الجوارات هذاك على شنو خدمنا برشا نهارين اللي تعداو وجوارات قابلين للشيء هذا ولازمنا نتفاهموهم زيادة. هما ضحوا برشا بريباراسيون جوارات عاملين 3 بريباراسيونات في سيف كهو دونك فما تعب لكن ديما ما نعطيوش اكسكوز ديما هذيك المونتاليتي اللي لازم نخدموا بها ما نعطيوش ديزكسكوز خدمنا بالكدا حكينا برشا اكثر من اللي ترانينا نهارين اللي تعداو.
0: النجم الرياضي الساحلي يخسر ضد الاتحاد الرياضي المنستيري 51-58. حمزه بن سليمان مدرب مساعد النجم الغيابات اثرت على الفريق.
4: اول حاجه
0: انتصار الاتحاد يتحدث عليه اللاعب حسام المهملي.
5: بعد بارتي قوية طبعا الديربي ما تخلناش ماتش بالباهي بولي بين الميتون وميتون دخلنا رجعنا رواحنا قلنا لازم نعمل ريكسيون الحمد لله جاي الربح وجاي ريكسيون بعد الكفارة بلادنا مع خبرة كلاس مختار بلاد الكل أمريكان بلاد الكل اليوم ركزنا نتجرب في الفرح الحمد لله.
0: منظمة أوجيسي تنظم اليوم بداية من 5 متاع العشية في قصر الرياضة بالمنزه في قبة المنزه سهرة كبرى في الكيك بوكسينج تجمع 24 ملاكم من مختلف أنحاء الجمهورية في المجموع 12 نزال احترافي والجمهور على موعد رياضي مميز يهدف إلى إبراز مواهب أبطالنا ودعم تطور رياضة الكيك بوكسينج في تونس. الدوري الإسباني برشلونة تربح خيتافي 3-0. ريال مدريد يربح في ريال هدف لصفر. ألافيس يخسر ضد أتلتيكو مدريد 2 لهدف. الدوري الإنجليزي أرسنال يربح ليدز 2 لهدف. تشيلسي يربح بورموث 5-1. التعادل 2 لهدف بين المان يونايتد وتوتنهام. قمة كبيرة اليوم 4:30 ليفربول المان سيتي. الدوري الإيطالي الانتر يربح بارما 3-0. الخمسة اليوم ساسولو يواجه الميلان. كاليري يواجه جوفانتس 8 غربة. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
6: جوهرة اف ام
7: تسمع اوتوموتو
8: من سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
7: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس الاكسبير.
9: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
8: جوهرة
10: Publicité. عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي مجموعه لوازم واكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: جوهره اف ام
10: بوبليسيتي
7: ماتينال ويكاند
8: من 6 ل 9
7: مع سالم هني.

0: ماتينال ويكاند، مرحبا بكم الناس الكل. رجعنا لكم مع جوهرة سبور بآخر فقرة اليوم تكون معنا، اللي هي علم الشاي مع الأستاذ ناصر شهلول. توت سويت
1: علم الشاي.
0: صباح النور يا متر، إن شاء الله نهارك سعيد.
2: نهارك أسعد سنة، كذلك أسعد لجميع المستمعين والمشاهدين، منال وعبد الحميد كذلك وسعاد العدواني معالج في ستاندار.
0: موضوع جديد اليوم في علاقة بالقضايا اللا أخلاقية.
2: اللا أخلاقية مش الأخلاقية،
0: أي اللي قاعدين نسمع بها من هنا ومن الغادي وتكون مثيرة للجدل وتهز الرأي العام. واليوم باش نركزوا على نقطة هامة جدا تم تداول فيها، لكن ما فيها بس أنه نتوسع فيها ونفسرها. شو معناها انعدام الرضا بموجب السن القانونية ولا بموجب السن في القضايا اللا أخلاقية؟
2: يعطيك الصحة سناء. هو الحقيقة ما كنت لأتعرض لهذه المسألة لولا الجدل والخلط اللي قاعد يصير في وسائل التواصل الاجتماعي حول سن الضحية في الجرائم اللا أخلاقية. وهنا نريد عديد التعليق، وهنا أشير إلى قضية هامة هي القضية التي شغلت الرأي العام في المدة الأخيرة المتعلقة بما اشتهر على تسمية قضية الملسين. والحقيقة رأيت عديد التعليق، من التعليق أنه هالفتاة هذه الضحية، والحقيقة أنا مانيش نخرق سرية التحقيق لأنه اللي قاعد نراه فيه في وسائل التواصل الاجتماعي هو خرق فاضح لسرية التحقيق ولقرينة البراءة اللي يتمتع بها أي شخص،
0: واللي تنصب المحاكم على الفيسبوك قبل ما تخدم خدمتها.
2: وراه السيد قاضي التحقيق المكلف كان بإمكانه، وهو معناتها ماسك بيد القضية، أنه ينجم يمنع الظهور الإعلامي لأي شخص يتناول القضية متاع القاصر هذه، وينجم يمنع التداول على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي في هذه القضية باعتبار أنه هو المؤهل في ذلك الوقت عندما تعهد بهذا الملف بموجب قرار فتح بحث من النيابة العمومية باش يمنع أي تداول للقضية هذه. احنا مثلا توا في الأخبار توا بكري ولا في معرض الصحف يتم تداول أحكام، هذيك راهو أحكام ليست خرقا لمبدأ سرية التحقيق باعتبار أن الأحكام تم نشرها وخرجت، وبالتالي لا نتدخل في سرية التحقيق. اليوم شنو نحكيو على حاجة على غاية من الأهمية، وهي انعدام الرضا بموجب السن. كي نقولوا انعدام الرضا بموجب السن سنة، أي أنه هي قرينة قانونية قاطعة تفترض أنه انعدام الرضا هو معناتها موجود بموجب سن الضحية أو زعيمة المضرة. علاش نقول الكلام هذا؟ باعتبار أنه كلمة الضحية في قانوننا التونسي ما ظهرت هي كان في القانون عدد 53 تاع 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية، ثم تطور التشريع وولى في القانون عدد 58 لسنة 2017 ولينا نحكيه على الضحية طفلا أو الضحية امرأة في قضايا في القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل. والعنف راهو بشكله معناتها المتعدد، حتى العنف الجنسي موجود في المجلة. المشرع في 2017 اعتبر أن الضحية كانت طفلا أو فتاة سنها دون 16 عاما كاملة مفترض انعدام رضائها إذا تم الاعتداء عليها. بمعنى اللي تم تداوله في وسائل الإعلام، البنية مشيت بسقيها، البنية مستهلكة، البنية عملت، البنية دارت، راهو هذا الكل يتفسخ باعتبار أنه الطفلة عمرها أقل من 16 سنة. في الظاهر أنه هي راضية ومشيت بسقيها وكل، لكن سادتي الكرام اللي قاعدين تقولوا وقاعدين تحكموا في الفيسبوك راهو حكمكم غلط، والحكم راهو للقضاء وربي سبحانه وتعالى قبل القضاء وقبل كل شيء. لكن راهو بموجب السن اللي هو أقل من 16 سنة انعدام الرضا مفترضا، وبالتالي ما تبدأوش تزايدوا على حتى حد أنه هو الطفلة راضية وهو الطفلة مشيت على ساقيها ومشيت كذا وجابتها صاحبتها. أذكر وفما تهمة أخرى متاع نقل الطفل من المكان الذي وضع به والديه ما يسمى بالتحويل الوجهة. هذيك تهمة أخرى في الفصل 237 إذا ما منيش غلط 237 مجلة الجزائية. بقى راهو ما تم نقاشه وتداوله راهو مجانب للصواب باعتبار أن المشرع 2017 قال أنه السن إذا أقل من 16 سنة فإنه الانعدام الرضا مفترض, أي أن انعدام الرضا هو بقوة القانون. إيه المشرع شعمل في 2017 بموجب القانون عدد 58 قال الاغتصاب في صورة ما إذا حصل لأقل من 16 سنة راهو السجن بقية العمر. كان السجن أقل, كان السجن 20 سنة توا, ولا بالقانون وبانعدام الرضا للسن معناتها الفصل كما قلت الفصل 227 جديد اللي تم تنقيحه, ولا انعدام الرضا كما نقول أقل من 16 سنة, فبالتالي العقاب يكون بالسجن المؤبد. إيه إذا ما فماش اغتصاب وفما كان فاحشة, وما تعرف التعريف متاع الفاحشة أنه كل معناتها حاجة مست بدن المتضرر وخدشت عاطفة الحياء لديه. هنا النص يتطور يقول أقل من 18 سنة في الفاحشة يعاقب بالسجن كذا كذا, معناتها فما حماية للأطفال. لا تعرف أنت الطفل حسب مجلة حماية الطفل الصادرة عام 95 هو من اللي يتولد حتى لوين يبلغ 18 سنة يعتبر ديما طفل وديما معناتها يتم حمايته. هو سنة وكان نحلو قوس صغير, تعرف في أواسط القرن العشرين تقريبا في الأربعينات الخمسينات ظهر علم جديد هو اعتبروه كأنه علم معناتها تابع لعلم الإجرام. تعرف خطر علم الإجرام الكريمينولوجي ظهر في القرن التاسع عشر, لكن علم الضحية اللي أهملناه احنا في تونس العديد من المرات قعدنا لهين بشخصية المتهم العقاب اللي مش ياخذه المتهم والضحية تركناها جانبا معناتها بردي دون لا ناتور ما تعرفش عليها شو مش يصير لها نفسيا اجتماعيا جسديا ما تعرفش عليها. ظهر في تقريب الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين علم جديد يتسمى الفيكتيمولوجي, وانا دعوة للطلبة متاعنا في كلية الحقوق أنه يتلهاو بالعلم هذا لأنه علم واسع وعلم جديد, وحتى لسيجي متاع الميموار متاعهم ينجم يمشي في علم الضحية. علم الضحية هو علم جديد كما قلت يلزم يشوف الإيذاء اللي صار للضحية, الإحاطة الاجتماعية, الإحاطة النفسية للضحية, علاقة الضحية بالجاني, التفاعلات اللي صارت أثناء القضية ومساهمة الضحية في وقوعك. هذا علم كامل, وبالتالي العلم هذا من جانب كبير منه يحكي على سن الضحية ويقول لك الضحية كيكون سنها معناتها أقل معناتها عالميا أقل من 16 سنة, وفما حتى في بعض التشريع والحقيقة وقت اللي تم مناقشة القانون عدد 58 لسنة 2017 في رحاب مجلس النواب فما شكون من النواب كتلة من النواب تقول لا خلينا نحطه 13 سنة 13, لكن تم الاتفاق بعدها على أقل من 16 سنة في الفصل 227. وفي الفصل الثاني المتعلق بالاعتداء بفعل فاحشة تم الاتفاق على أنه السن أقل من 18 سنة. هو الحقيقة أنا كما قلت ما كنت لأتعرض لهذه المسألة لولا الخلط والملقام اللي صارت على مستوى القضية الشهيرة اللي تناولتها وسائل الإعلام واللي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وكل يدلي بدلوه. أنا أكثر من ذلك سنة أنه سمعت وريت وقريت وروني, أنا ما عنديش فيسبوك, زملائي وصحابي يوريوني قال لي فما شكون يحكي تيميت وتأخو واحد منهم وتوا توقف التتبعات ويزي. راهو القانون ألغى قانون 2017 ألغى إيقاف التتبعات بزواج الجاني بالمجني عليها, ألغاه نحاه. قبل كانت وقت الإنسان يعتدي على قاصر ولا يعتدي على إنسانة أقل من 18 سنة ولا كذا كان الزواج بالمجني عليها يوقف التتبعات. جاء المشرع قال لك مهما كان حتى ولو أهل الفتاة باعتبارها قاصر يسقطون حق التتبع فإنه ليتمتع صحيح بظروف التخفيف، لكن حتى وإن عرب عن استعداده للزواج بالضحية فإنه هذا الطلب يرفض، لأنه قبل كان الزواج بالضحية يوقف التتبعات بشرط أنه ما يطلقهاش مدة عامين. أي بعد عامين شو نعمل؟ جاء المشرع وألغى الفصل هذا، كما ألغى الفصل 207 الشنيع الحقيقة في 12 جويلية 1993، اللي يخلي ظروف تخفيف للزوج الذي يقتل زوجته وشريكها عندما يجدها في حالة تلبس بسدد الخيانة الزوجية. فصل 207 كان الحقيقة وصمة عار في جبين التشريع التونسي. جاء المشرع في 12 جويلية 1993 اعتبر أنه الجريمة هذه كجريمة تامة مش جنحة، اعتبرها جنحة في التشريع القديم في الفصل 207 اعتبرها جنحة، معناتها وكانوا عمل حادث مرور وكانوا ارتكب جنحة متاع اعتداء بالعنف ولا حاجة، فألغى المشرع. ريت كيفاش توا احنا بدينا نتطور شوية حول الاتجاه في علم الضحية، باعتبار أنه التشريع التونسي ما كانش عنده تعريف للضحية، كان عنده تعريف للمتضرر المضرور اللي زعم المضرة، أما الضحية انطلقنا منها في 2013 وتطورت الضحية وعلم الضحية بموجب القانون عدد 58 لسنة 2017.
0: وما كانش نتصور فما اهتمام كبير بعلم الضحية أستاذ، على خاطر في مخيال العبيد أنه وقت اللي فما عقاب قانوني دونك هذاك هو الجزاء التام اللي يستحقه المتهم،
2: وكأنه بالمتهم
0: الضحية تاخو حقها التلهينة ولا الضحية ياخو حقها.
2: تلهينا بالمتهم وأهملنا الضحية الحقيقة بكل صدق، معناتها باش كل إنسان يخو حقه. القانون عدد 58 لسنة 2017 ولا يحكي على الضحية، ضحية كان طفلا كان امرأة أو معناتها إنسان ذو احتياجات خصوصية مع بكل بأسلوب برقي. راهو الاعتداء على إنسان عنده إعاقة ذهنية أو غير قادر على المقاومة فإن الرضا حتى وإن كان راشدا يعتبر مفقودا، وبالتالي الاعتداءات الجنسية اللي تمس ناس معاقين ذهنيا راهو العقاب لا قدر الله في حالة الاغتصاب راهو السجن بقية العمر. ونراني نقول على العقوبة باش ننبه الناس أنه هالجرائم الأخلاقية اللا أخلاقية عفوا هي جرائم شنيعة، جرائم تدمر الشخص سواء فتاة أو فتاة، راهو اللي معناتها تدميرا كاملا. ما فيها باس أن التشريع التونسي يتطور حول علم الضحية، ولما لا أن النصوص القانونية تكون متلائمة مع التشريعات الحديثة حول علم الإجرام من جهة، والعلم هذا كان تابع لعلم الإجرام لكنه أصبح توا علما مستقلا وهو دراسة نفسية الضحية، الملابسات اللي صارت فيها

0: الحب فيسع فيسع. السن وانعدام الرضا بموجب السن موجود في القانون. ما تقولوش في الفيسبوك هو مشاه راضية ولا مشاه راضي ولا مشاه وكذا كذا، راهو هذاك ما عنده حتى اعتبار للقاضي الجزائي اللي باش يحكم في القضية.
1: واضح جدا. مشكور أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة، فسرت لنا بالقدي نقطة انعدام الرضا بموجب السن في القضايا الأخلاق، القضايا اللا أخلاقية.
0: لا أخلاقية أكيد.
1: هو هل يجوز القول قضية وأخلاقية ولا جريمة أخلاقية؟
0: هي جريمة لا أخلاقية وليست أخلاقية، لأنه الجرائم الكل هي جرائم أخلاقية. أما أنا ما حبيتش الحقيقة صباح، ما حبيتش نقول جرائم جنسية.
1: ولا
0: سمحني
1: ديجا خبيرة اللغة العربية هاي بحضينا ديجا بسمة تقول لي نقولوا جريمة أخلاقية ولا ما نقولوش؟ أكيد ما نقولوش بيان سيغ. أستاذ شكرا لك.
0: شكرا
1: على التوسع هذه اليوم في علم الشيء، ومعك نوصل لختام موعدنا اليوم من المتينة الويكاند. رونديفو بديك العادة من 6 متاع صباح وتواصل حتى اللحظة هذه. تحية توصلكم من عند ليكيب الكل، شكرا لكم اللي تبعتونا، شكرا لكم على التفاعل. إن شاء الله تكون مختلف أخبارنا كفيت ووفيت بالنسبة لليوم. سينو غدوة بحول الله يجدد معكم اللقاء كالعادة في دفعة جديدة من الحلقات والمحتوى المتجدد في كابوتشينو. بس ما سعيدة يا حاضرة توتسويت باش قدمنا موجز لآخر الأخبار. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: خالد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار مواصلة تنفيذ برامجها الرامية إلى تغطية الفضاء البلدي بكاميرات المراقبة الثابتة والمتنقلة، تعمل بلدية سوسة على إرساء شبكة اتصالات خاصة تعتمد على الألياف البصرية، وتسعى بلدية المكان من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز منظومة السلامة المعلوماتية وتأمين الفضاء العام والحد من مختلف التجاوزات والممارسات المخالفة تحت شعار سوسة مدينة آمنة ونظيفة والمحافظة على الفضاء العام مسؤولية مشتركة. وفي هذا الإطار أعلنت بلدية سوسة عن طلب عروض متعلق بصفقة اقتناء وتركيز النظام للسلامة المعلوماتية لسنة 2026، وذلك بهدف تطوير التجهيزات والمنظومات الرقمية المعتمدة لتأمين الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة. ودعت البلدية المؤسسات المعنية والراغبة في المشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل طلب العروض واستكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للشروط والأجال المحددة بالإعلان الرسمي. صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت على عدد من المشاريع العمومية بكلفة جملية تناهز 13 مليون دينار، من بينها مشروع بناء نادي الأطفال برفراف بكلفة تقارب 600 ألف دينار. أيضا شملت المصادقة وفق بلاغ ولاية بنزرت أشغال التهيئة والتنظيف للحدائق العمومية والمقابر ببلدية بنزرت، والقسط الثاني لتهيئة وتعبيد المسالك والطرقات برأس جبل، إلى جانب ملحق صفقة يتعلق بتهيئة وتجميد مداخل المدينة ببلدية الحشاشنة من معتمدية سجنان، وملحقي صفقة للدعم اللوجستي والطبي لقسم التوليد ببنزرت. دوليا توالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين وفق أرقام السلطات السعودية. الرئيس الأمريكي في هذا الصدد قال إن الهجوم على مطار الرياض غير مقبول، مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب هذا الهجوم. من جهته المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندنبرغ أدان الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد البنية التحتية المدنية في السعودية، بما في ذلك الهجوم على المطار وهجمات مطاري الرياض وأبها في وقت سابق من هذا الأسبوع. قال وزير الخارجية الأوكراني في منشور عبر منصة إكس إن

0: الرئيس فلوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني وإن الشعب وحده يملك الحق في حسم هذه المسألة. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن سابقا أن الوقت قد حان لكي يكون لأوكرانيا رئيس جديد، مشيرا إلى أن زيلينسكي لم يبذل جهودا كافية لإنهاء الحرب التي تخوضها بلاده مع روسيا. مجاس، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: لبوك ويكند جوهرة اف ام 73 24 3000. بيست اوف بيست اوف
3: مواطن من سكان بمبلا، ما تمديد بمبلا ولاية المسيح، قلبين محطة طريق مقنين سوسة، عنا صغيرات انت اللي يقراوا في المهدية، عنا صغيرات يقراوا في سوسة، وطبنا هالمحطة هذه تاع الحافلة عنا ما يقارب ناجح نعامين معناتها، الوالي في بالو بها، سيد مار في بالو بها، معنا نقولوا احنا السلطة كل كي معناتها في بالو بها، ولكن لحد الآن ما حصلنا حتى لا شيء، قلبين محطة طريق يربط بين سوسة مقنين.
4: نحب نشكركم على البرنامج هذا، ربي يبارك لكم ان شاء الله جوهرة فعلا نسمع فيكم ديما. نحب نبرر في رسالتي في المخص العلف نتاع القطيع نتاع الحمل نتاع الشياء نتاع ياسر هكا ضغط ياسر وما عادش عاطينا بكل ما احنا لاباين فيه كفاه باعت كفاه بداية 20 ناجح 15 ناجح يعطوك شكاره سداني معناها واحدة ما تاكلش 50 غرام في النهار بلاك بلاش ويزم القرق غني ياسر بانا وصلت حتى 20. شوف المحل على الاقل في امور في
5: ربيك نسمع في التلميذ قول جيت مخر 6 دقائق فكروا دي بالليسي كيفاش تو هذه نخليو الطفل لبرا والليسي نسكر 6 دقائق ولا حتى ربع ساعة بالك الحافلة وخرت بها بالك سيارتهم أمبان بالك صارت لهم باش ما باش ما تجي مخر عاد شبيه نخليو الليسي الحارس عادة يبدأ واقف وتدخل تاخذ بيت أونتخي قيم ينبع عليها ولي مثلا معاش تجي مخر خليوها قدام البيت اي كي تصير مشكل تا وقت عاد وقت الناس كل تتكلم ولي امان حكومة ما نخليوهمش في الشارع البنات ولا اولاد.
6: بالله يا وزارة الصحة وين وينكم انتم؟ ناس تبيع دويات على الفيسبوك يا ترى هذاك صحي ولا غير صحي؟ ناس تبيع في الماء في السيتيرنات ويدوروا به ويعطيوا في العباد يا ترى صحي ولا مش صحي؟ يا اخي وزارة الصحة وين مشت؟ اش بيهم المسؤولين وكل غايبين ما فهم حتى مسؤول.
5: حب النداء للبلدية المقنين حوات في جنب في الرمفان على الجهود راهو جذي حملتنا والزبان ولا حوات على من تنادي في رمفان بالجهود المقنين.
7: حب النداء ذا يوصل لوزيل ربيع راني أنا تديك كبارون تديك في بنتي تمشي تقرأ نبدأ يلي على قلبي بنتي تقرأ في حمامتي تسمير اليوم نهبط الجمعة استرتي لسيوم صدقني تقوم من 6:30 حضر روحك 7:05 تهبط المحطة ما هي داري بعيدة على المحطة تبدأ تستنى في اللواجات اللواجات ساعات ما تلقاهمش يبدأ الكمبلي ويبدأ الزحمة على سوق الجمعة خاطر السوق الأسبوعية بحدينا وصلت بدرج تعرف أنت استرتي لسيوم وباش تلقى الليسيات وباش تلقى مدرسة واللواج يبدأون بسي باركي خاطر فما نصبة هكا بهكا الجمعة اللي فاتت ما خليت تدخل الجمعة هذه زادة كتير ساعتين مات ديما وهي بات سيونس ساعتين مات ديما يحرمها منها كرهبتي خليتها والمدرسة تهلول ما نجمش ندخل خاطر أمبوسياج برسة في سوق الأسبوعية راهو ما عندكمش فكرة دخل لي ساعة تكلمني بالتليفون عليش مؤسسة تربوية عمومية هكا عليش.
8: أنا مواطن من عمادة العين البيضاء معتمدية حفوز ولاية القيروان. هذا النداء الثاني يا رانا حاجتنا بمكتب بريد في العين البيضاء رايفها كداش من مواطن يا رسول الله واحد مطاعد كيفنا يجي في الشهرية متاعه يزم يكري كاميون يزم يلوش باش يهزو الشبيكة ولا الحفوز ولا ليه هذا المطلب الثاني وراو ديما نسأله ونسمعه في العباد يقولوا شو جماعة البوسطة واحد مرة يقولوا مش يكروا مرة يقولوا مش يبنوا يا أخي نحن نحبه الديوان الوطني البريد يجاوبنا
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرق قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 ما تخليهاش في قلبك. جوهر اف ام الدنيا.

0: Full fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: عيد ميلاد امجال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في امجي مجموعة لوازم واكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990.
3: امجي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: ماكسبوك 5G اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك اورانج
1: جوهرة
4: بوبليسيتي
0: جوهرة اف ام. الدنيا

0: Alice, l'ambiance en direct. Hashtag JoinRFM sur Instagram. Hashtag JoinRFM.
1: Publicité. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي مجموعه لوازم واكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهره اف ام
0: جوهره اف ام الدنيا.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
2: Publicité. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
1: إلى هذا الموجز الإخباري، تفتتح وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 10 ديسمبر المقبل والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقبة اقتصادية موزعين على عدد من الولايات وفق قرار صادر عن وزير التجارة مؤرخ في 7 أكتوبر 2026. يحدد القرار المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها حسب أماكن التعيين، على أن يتم غلق قائمة الترشحات عن بعد يوم 9 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.commerce.gov.tn. دوليا، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة مع دخول الاتفاق يومه 69 بعد 300 عبر الغارات الجوية واطلاق النار المباشر على المواطنين وعلى خيام النازحين، الى جانب تدمير المباني السكنية، ما اسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين واصابة اخرين خلال الساعات 24 الماضية. تواجه 47 عائلة فلسطينية في خربة الرأس الأحمر جنوب شرقي طوباس خطر التهجير بعد حصار دام 27 يوما إثر مهلة حددها مستوطنون لإخلاء المنطقة مساء اليوم الأحد، بعدما أغلق الجيش الإسرائيلي الطرق المؤدية إليها عبر حفر الخنادق وإقامة الحواجز. جدد الحوثيون اليوم تحذير شركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية عقب الهجوم الدامي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم أمس السبت، والذي أسفر وفق الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم عقب مرور الإعصار السياس بجنوب الولايات المتحدة، والذي صنف عاصفة خطيرة من الفئة الثانية، في حين ما زال مئات الآلاف من السكان والمنشآت بلا كهرباء. موجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهر FM تندنس
3: برعاية
4: عسلمة get ready with me بانتلان and guess what
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على بلي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة، نهار لحد آخر موعد يجمعنا معاكم في فقرة تندونس بالنسبة للأسبوع هذا. واليوم عنا برشة أرقام، مثلا نجم نحكي على 6 مليون يونيتي، نجم نحكي على 3200 دولار، نجم نحكي على 100 مليون يونيتي. على شنو نحكي؟ نحكي على التليفون متاع الأبل القابل للطي الآيفون ديو، والتوقعات اللي ترافقوا بعد الإطلاق متاعه في سبتمبر اللي تعدى. دونك التوقعات الاولى تقول اللي كونوا شحنات لاباري باش توصل 6 مليون يونيتي خلال سنه 2026، هذا بالرغم من السعر المرتفع نتاعو. دونك نعرفوا اللي كونوا باش يبدا بيعان التليفون هذا في 23 اكتوبر، لي بري كوموند باش يخرجوا نهار 16 اكتوبر، والاستعداد للطلب باش يكونوا نهار 12 اكتوبر. وكانت ابل كشفت على التليفون هذايا خلال الحدث نتاعها في 9 سبتمبر اللي تعدى، والسوم يبدا من 3200 دولار امريكي. بالنسبه للايفون ديو يعتبر اول دخول رسمي لشركه الابل لسوق الهواتف القابله للطي، واللي بدات ملامحه بالظهور على نطاق واسع من 2019 بعد ما جالاكسي فولد من عند السامسونج كان خرج للاسواق. وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة Counterpoint Research، تليفون الأبل ينجم ياخو حتى 25% كبار دو مارشي من سوق الهواتف القابلة للطي عالميا، مقابل 38% لشركة الهواتف الأخرى في السوق المحلية، وهي تقديرات تعكس حجم المنافسة في القطاع هذا. وتتوقع بيانات السوق اللي كانوا باش تفوت شحنات التليفونات القابلة للطي عالميا 100 مليون تليفون خلال 2026، مع استمرار توسع اهتمام الشركات والمستهلكين بالفئة هذه من الأجهزة القابلة للطي. وتقول التقديرات إلى إمكانية نمو الشحنات العالمية بنسبة 37% على أساس سنوي، هذا في 2027. بالطبيعة الدافع هو دخول أبل إلى المنافسة وتوسع زادة الشركات الأخرى في طرح أنواع جديدة وموديلات جديدة من التليفونات القابلة للطي. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش أتوس في لمن
6: جوهرة اف ام
7: تسمعوا اوتوموتو
8: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
7: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
9: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 اوتوموتو pour bien démarrer.

0: أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين، وين ما كنتوا خرجتوا في الدار، كيف كيف كان زادة في الكهرباء تسمعونا شوية في الغاديو، التليفونات لا يعيشكم، ردوا بكم على رواحكم وفي التأني سلامة، وخلينا ديما نمشي وفي عقلنا في الكياس، نخاف عليكم خاطر نحبوكم، وعلى خاطر زادة انتم اللي موانسينا كي نكونوا احنا معاكم على موجات الدنيا وفيها جوهرة فهم موزيك. جينا في الموعد متاعها كيف العادة كل نهار حد من العشرة للأحداش، منال بنت خيلة في الإخراج التقني، بونجور عبدو بالعجوزة في الإخراج الرقمي، صباح الورد سوسو كي العادة معانا صباحة في التنسيق، إذا ثم سؤالات ولا تليفونات على 36 300 ألف. أنا أحلام غيلان في الأعداد والتقديم، أقول لكم يستنيكم جو حلو برشا الحقيقة في موزيك جينا كيف العادة. نحبوا إحنا الكوجينا صحيح، ونحبوا الفن صحيح، أما زادة نبدأ ونحكيه هكا شوية شوية على الأكتواليتي، ثم كده تلموا على الطاولة، هذا هو الحديث اللي باش يكون محليها الطاولة كي تكون منوعة كيما اليوم استديو متاعنا ديما منوع وديما شباب الحقيقة. نبدأ بك انت شاف حلمي الله غالب هوني اليوم مش لي فهم دب الله غالب شاف انت متاعنا شاف صباح الورد يا حلمي،
1: صباح النور، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير الناس كل
0: لباسة،
1: الحمد لله الحمد لله،
0: ثم تحذيرات حلوة
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله،
0: ما نقولوش عليها توا ما نقولوش عليها
1: توا، نشوف توا ان شاء الله نقول تربي في محل
0: انا نقول كل شيء غمزني باش نسكت. ايوه اي نورس ايش نحويلك؟
2: صباح الخير
0: الكوتش نورس، كالعاده معانا جو سبور لاكتيفيتي فيزيك المزيانه، قلت لكم نورس ما تقلقوش رويحكم هكا ولا لا؟
2: اي تهنيو احنا انتوما عملوا قولوا كيما تحبوا، احنا على لهنا باش نجيو نضمن لكم اكلتكم والسبور نتاعكم.
0: ايوا شفتوا عادك انت منين كوتش انت عاده، وشكون اللي تنصح وشكون اللي تعطيك النصائح وشكون اللي تزيد تمشي معك اكثر؟ الدكتوره ايناس سليم،
2: اي صحيح،
0: نحيوها برشا اللي هي اليوم ما تنجمش تكون معنا، ان شاء الله لاباس، نبوسوها برشا كيف كيف. هي الاسم على الاسم وجه ربي يجيب القسم
2: ان شاء الله.
0: شنحويلك حليم؟
2: الحمد لله
0: سافا، مرحبا بيك،
2: عايشك ميرسي بوكو.
0: كيف العاده الشيف راهو ديما كي يمتعنا يمتعنا بدايات ما شاء الله، الحقيقه شيء يفرح جمعيه فن طهي الجميع، التكوين نتاع لي شيف، قاعدين نشوفوا احنا في الجاتو اللي حضرته للجوهره، شباب شباب برشا، نشوف فيه الجاتو الحقيقة. أما الراديو قلتوا راديو بتوحشت مذيه
2: أنا تقبل
0: الراديو الراديو الراديو الراديو نتوحشناه انت قبل هذا كشباب برشا، ويعطيك ذكريات مزيانة. علاش حطيت الراديو هذا بالذات انت؟
2: خاطر عندنا مع ذكريات كانك حاضره معنا، يا ما ركحنا كشين عارف من الاول بالضبط.
0: اي دوك كي جات جوهره
2: اكيد
0: سهلت لكم الامور،
2: اكيد،
0: وكان الصوت يشرقع هكا في الراديو هذا تاع جوهره زيدا
2: تاع خروش مادام في نوستالجي مزيانه.
0: مرحبا بيك احلام، شويه اخرى باش نعرفوا معاها زيدا تفاصيل لي جاتو، باش نعرفوا معاها زيدا كيفاش تكونت الشيف، قداش دعمها، نشوفوا الحقيقة احنا هوني في موزيك جينا ديما السكيلز هذوما نحكي عليهم المهارات والسوفت صغيرة ولا كبيرة، دونك ديما نشجعوا خاطرها تقعد ديما الدار الكبيرة جوهرة فهم اللي تلم ما تفرقش، هذا هو السلوغان تاعنا. يلا شوية وراجعين نمشي، اسمها هي الغنية منال حبيبي انا من غيرك.

وانتفع نية تحفة يا دخل قلبي دخلة حبك سحلني سحلة الناس في عينيا مرة انت العسل يا نحلة.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. موعدكم موزيك جينا كيف العاده، الماكله، الفن والاجواء العائليه بيان سور، ونحكي زادا على شنو ثم في الجديد الكل. كي نحكي ونقولوا محلاه العبد كي ربي، محلاه المؤسسات كترابيه زادا
1: ان شاء الله،
0: زادا محلاه ان شاء الله يكون، نحكيوا على الفن التونسي، احنا كل ان شاء الله يكونوا فنانين تونسا زادا ماخذين حقهم كوم سودوا.
1: اي وان شاء الله زادا هما زادا حتى الفنانين التونس الحقيقه زادا يغزر القدام معناتها بطريقه انه معناتها ماذا بهم معناتها اللي لموه تو فهمت ما يصرفوش تو.
0: داكور
1: فهمتني معناتها باش نقصد معناتها نقصد على الاقل معناتها يراو القدام يخبيو القدام يخليو حويجه القدام
0: يتعذوا من اللي سبقوا.
1: بالضبط
0: يتعذوا من اللي سبقوا
1: الفنانين سبقوا الحقيقه.
0: انا مانيش نحكي على الفنانين اللي تبارك الله ما شاء الله اللي مشهورين واللي ماخذين حيز كبير معناتها من حبه الناس وحتى يبداو سولت اوت كيبداو عندهم مهرجان ولا مشاركات. انا نحكي على الفنانين اللي تابعين الدوله، اللي مرسمين مع وزاره الثقافه، اللي مرسمين مع التلفزه، نقولوا احنا مرسمين دوك ماذا بينا يكونوا الحقيقه الاجور تكون خير، ماذا بينا تكريمهم مش كان وقت اللي توفى وكهوا باش نوليو نهزوا مات عاش شيء تمر عنبة
1: في عنبة
0: توفى
1: عرجون
0: دونك عنقود ماذا بين انا خاقول عاش متمنية تمرة توفى على قولوا عرجون دونك ماذا بينا احنا كل عرجون هذاك يكون طول الحياة. اي انسان قدم وعطى وعطى من مجهوده في اي مجال كان، احنا حكينا على الفن على خاطر عنا اجيال توا ثم اللي توفوا من ممثلين وفنانين ما يعرفوهمش
1: صحيح،
0: وقدموا برشا للتلفزه التونسيه وقدموا للمشهد معناتها
1: الاعلامي
0: التلفزي المرئي السمعي قدموا برشا حاجات. دونك ما نتفكروهم كان وقت النوستالجي وقت الحنين وقت رمضان، نتفكروا شناب، نتفكروا عادل يوسف، نتفكروا فما ناس اصوات باش تقعد هذيك في الذاكره وما تتعوضش. اصوات ماهيش باش تتعوض بالكل مهما باش نكونوا موجودين في الاذاعات وما باش نكونوا موجودين في التلفزه، ثم اصوات وثم تيمبو معين ماهوش باش يتنحى، مش على خاطر حنين لكن كانت قبل المجهود كبير برشا يا شيف. وانت كيف نحكي معك نورس واحلام المجهود كان كبير ياسر، ما كانش ثم اعلاميه، يافي با دانترنت، كانت لي ريغيرش من الكتب، كان التفكير برشا، كانت لا كرياسيون من مخك مش شات جي بي تي اللي يعمل لك كرياسيون.
1: الفيصل الوحيد هو الموهبه هي اللي تخرج العبد
0: والمكتسبات.
1: تو ولات بخلاف الموهبه فما شويه مكتسبات، فما شويه انترنت، فما شويه شات جي بي تي، فما شويه كذا، هو اللي تعاون، هي اللي تعاون الشخص. قبل اذا كان طلع راهو طلع خاطر الموهبه، عنده فريمون موهبه سواء كان في الفن، سواء كان في الرياضه، سواء كان في كل شيء،
0: وفي الكوجينه،
1: في الكوجينه، في كل شيء الحقيقه. الجيل بتاع قبل كان،
0: وهو تو راهو يلزم زاد نعطيو فرضيه مزيانه برشا، يلزمنا نخليو الشباب نعرفوا نسمعوه زادا، لازم نعرفوا نسمعوه ونوصلولوش نحبوه احنا زادا، مش بجي تفرض عليه حاجه هو ما يعرفهاش، ما عاشهاش، ما شافهاش، ما سمعهاش، ما وريتوش اللي انت يسمعها في الدار نهار كامل مثلا، ما وريتش حاجه. وقت اللي رجعوا توا ليريلز على الفن اللي يخرجوا فيهم ام كلثوم، تخرج فيهم ورده، تخرج فيهم شهرزاد، يخرج الغناء القديم الكل حتى ملوكش دونتال وكل دونك وليو يرجعوا، ياك عطيتهم فرصه باش يفهموا باش يسمعوا. دونك اسمعوهم، اعطيو فرصه باش تسمعوا، خليهم يتكلموا، مش معناها باش تغزر له انت وأكاها وشنو ليلي. عندهم يقولوا فرويحهم، شباب مبدع جدا عندهم يقولوا فرويحهم، وشادوا يحفظوا
1: ولا يقاسوا عليه.
0: نمشيو محلو ما تو.
1: ايوه
0: اي شاف احلام احكي لنا تو، نحكيو على الجاتو، نحكيو على الكرياسيون هذيا المزيانه برشا اللي انت خذيتها من جو رفام.
2: اي نعم،
0: ظهر محبه برشا ساعه تو دابور لاذاعتنا.
2: اكيد ملا كان حبيت
0: خذ الظاهره المحبه من سوي بعادك ما شاء الله.
2: ملا ملا
0: بيه نحب نعرفك تكوينك انت ساعه قبل.
2: اني قريت، عملت ديزاين فنون وحرف في صفاقس، اختصاص نسيج وازياء 5 سنين. لا فنون وحرف،
0: فنون وحرف
2: 5 ans.
0: اي
2: كملت 5 ans ومن بعد زدت كملت ماستر في بوزار سوسه،
0: اي
2: ار دو سبيكتاكل، كي ارديو سبيكتاكل اي نعم. ومن بعد ما نكذبش عليك قريت شويه في
0: قريت
2: شويه حكايه فارغه معناها صغيره ما يقولك زيد اقرا وزيد ما تعرف مع الصغار ومع الدار مع برشا حاجات تحكم فينا كمان. رجعت لموهبتي من اللي من الصغره معناها الكوجين عرفت كي لقيت روحي بشويه بشويه نعمل في دي فورماسيون في الكاتو كله عرفت كي بديت نلعب كيما نقولوا نعبي في وقتي مع الصغار مع الدار وكل. وما غادي بديت الغرام عرفت
0: شو عملنا بها الماستر
2: ماستر
0: ورقه وبرا قاعده
2: معلقه تحكي لصغيرك على الاقل تقول له ديما اقرا تشجع على خاطر القرايه ديما حاجه لازمه اكيد
0: حاجه باهزه
2: للاسف انتي تعرف معنى
0: معنى وقدمت مطالب وقدمت وقدمت
2: دي ماستير وكل ولو انه هي نكتة كان نجم نحكيها لك
0: ما جبتش اشخاص المهمة
2: لا اشخاص لا شيء اما على معنى كيفاش عديت الكابيس مثلا عديت الكابيس 3 مرات ما خذيتهاش يقول لك انتي عاملة 5 ans معنى احنا حشتنا بجمعة 4 سنين مش بلدها 5 ans ايوي في الاخر معناتها ما عادش نجم
0: نعدي لا بالحق هذه نكتة
2: باوي
0: بالحق هذه نكتة
2: اللي قرا ما قراش بلاصتو هذه هي معناها بريفيرونس ما تقراش برشا ولا
0: معناتها بالأسف. على خاطر كانوا قبل 5 ans بعد قالوا لك 4 ans تو في بالك 3 سنين تو
2: لي 3 سنين بالطبيعة
0: ايه دونك جماعة 4 سنين زاد ما عادش عندهم الحق
2: ما نحكي الأستاذية
0: نحكي على الأستاذية
2: باش نولي أستاذة نتاع فنون تشكيل تكون قاري 4 ans بما أنك أنت عاملة 5 ans ما تساعدهمش
0: معناها عام زايد لا والله يمكن ينظروا الحقيقة فيه القانون هذا النظر فيه ما اللي يقراوا 5 ans معناها ما كانش مقبول هذا بلا يعطيني رأيك شايف خاف من روحي راني أنا في الكلام
1: نقول لك الواحد في وقت من الأوقات يقول لك بطال قاري خير من البطال مش قاري يعني انسان على غالب ما لقاش خدمه ما لقاش كذا لكنه قاري لكنه اي مشروع يدخله عنده السكيلز عنده في مخه عنده في مخه ومتفتح ويفهم ويعرف لي سيركو يعرف كل شيء باركونتر انسان بطال ماهوش قاري جمله ماهوش عامل تكوين ماهوش عامل حتى لي فورماسيون ولا قاري في الجامعه ولا قاري كذا يتعب اكثر يتعب برشا
0: ما انت هربت من الجواب اما انت هربت من الجواب انا باش نقول لزميلنا واخونا زهير الجيس النقطه هذه زهير في المشهد مهمه جدا خاطر عنده اكثر وقت والحقيقه وفي المشهد ينجم يحكي عليها شنو هذايا القانون هذايا كيفاش والجماعه اللي قراو 5 ans كيفاش من بعد كيقدموا للترشح للعمل ولا الاستاذيه ولا اي شيء ما يقولوا لهم لا حاجتنا باللي عملوا 4 سنين وقت اللي كانت هي 5 سنين قبل ماتريز وكانت توا ولينا 3 سنين ربي يستركم لينا عامين برك
2: هو قريب يولي ياخذ شهاده وانت في الدار
0: والله ماذا بيا الغوص اكثر في هذا الموضوع الحقيقه لو خينا الكل اللي موجودين معنا زملائنا في الاذاعه دونك نمشيو للموهبه نتاعك
2: سي سا اما العب مو ما يلزمش يقعد زاده مكتف في دينه يقعد يستنى نقولوا حتى الحاكم يخدمنا يلزم العبد يشغل وقته معناها الكل وشو علاش لا تبدا بالموهبه نتاعك
0: طيب الموهبه نتاعك انت عملت دي فورماسيون عملت تكوين
2: اي نعم عملت تكوين
0: طيب بالنسبه للجاتو نتاع اليوم اش عملت فيه
2: نتاع اليوم والله حاولت اني نجمع فيه برشا افكار اكيد على جوهره اف ام انتوما فما الكره الارضيه لما حاله مني حبيت نركز على الجوهره اللي في الوسط
0: اي
2: فما داير بها الحجر اللي هو معناتها فما راهو سامبوليكا الحجر نتاع الساحل عرفت
0: هذيك الحجر الصحيح حجر الاساس
2: اي خرج منه جوهره ورديونا بالطبيعه اللي ان شاء الله ما يسكتش
0: اي ان شاء الله ديما يشاركها
2: منور ويشاركها وشويه الموسيقى كله جوهره فاهم الدنيا وما فيها ان شاء الله
0: ان شاء الله ديما الدنيا وما فيها ان شاء الله ديما الاجواء الكل اللي تحبوها وبخلف هذا شنو تعملي اخر تعمل مالحه
2: اكثر في الحلو نعمل نعمل في الاي في الكونتيتي الكبيره مثلا الملح سينو نخدم معناها جاتو فيونساي
0: والله يا سيبيا
2: تور تخرج تو ما شاء الله كل شيء ولا يعملوا له
0: ما شاء الله
2: في المناسبات الكل حلو عرس كذا يعطيك الصحة
0: ديما الحقيقة مدام يزكي ديما الشيف حلمي المهارات هذية ولا مش مهارات بركة انت توا قريت معناها تقول قارية فيه المجال هذية ومتكونة فيه بلوتو متكونة فيه دونك وديما جمعية فن الطهي للجميع الحقيقة مجالها كبير الإنساني نحكي يا شيف
1: أكيد أكيد، خاطر توا إنسان اللي مغروم واحد يعاونه شوية، اللي مغروم واللي يحب يوصل واللي عنده طاقات وعنده شوية غرام زيادة، حتى الغرام زيادة يلزم يكون موجود، وعنده الوقت وعنده كذا، دونك الواحد علاش ليه فهمتني، اللي بقدرة ربي تنجم توصل تعمل حتى أكثر من هكا.
0: تخي بيان، مطالبة هي منه هكا باش تكون موجودة معنا. ما شاء الله، وأكيد دعوة مفتوحة ليك.
2: عايشك مرسي،
0: أو أنا
2: عايشك
0: اليوم
2: مرسي،
0: عايشك مرسي، عايشك مرسي، عايشك مرسي، عايشك مرسي،
1: عايشك
0: مرسي، حقك بخاطر بنياتنا محليها ما شايف. وناس الحقيقة محترمة برشا، وعائلة، وهذا اللي نحبوا عليه احنا، هذا وجه المرأة التونسية ولا شاف تونسية، مرأة وإلا راجل، معناها اللي الحقيقة يعطي صورة طيبة. بشوية أخر احنا باش نمشيو نشوفوا مع بعضنا الدبارة متاع اليوم، نشوف زيادة شنو صاير في الموسيقى الأيامات باعتبار الأيام هذية، وزيادة كيف نمشيو مع الكوتش ناور باش تقول لنا من بعد الجاتو هذا والماكلة اللي باش نعملوها، شنو هي الرياضة اللي نجمو نعملوها في الدار. شوية راجعين.

0: لا مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا قديش مونسينا ومحليكم قديش تو جاتني دي ميساج على الميسنجر الحقيقه اللي تبعوا فينا وتسمعوا فينا شي فرحني برشا نقول لكم ميرسي بوكو نقول لكم خليكم ديما معانا على خاطر وجودكم يخلينا احنا نقدموا اكثر شيف حلمي واحلام ونورس انا باش نعمل الحقيقه اليوم الطاجين تاع الكريب نتاعي سبيسيال سبيسياليتي الحقيقه واللي يعملوا فيه تاو كل راه ما عندوني خاطر ما كرياسيون اقسم بالله العلي العظيم اقسم بربي جعفر جعفر الجاسمي خويا جعفر نحييك ونبوسك برشا واقسم بالله سيتي لاني نقول لك وقتاش عملتوا هذا وانا صغير عاد ما بدوش تحسبوا تقولوا راهي كبيره هذا سيتي ان 89 اقسم بالله وين صغيره مش صغيره برشا حقيقه بتاع ربي
1: ايوه
0: حسيت وقتها انا امسك من نقرا فلا ومن بعد عملت طاجين الكريب ذي كيفاش عندي ناناتي امي الله يرحمها ماماتي تحب السوري شويه عند مالي ما تحبش السوري ما تحبش الكويزين معناتها الرافيني والكل عاد نعمل في الكريب الكريب هذيا كيفاش بديتها هي تقول لي ما معناش فوي وقتها راه بالحقيقه فشيتها ونحط حطينا العظم وحطينا الحليب والفرينه والتكستور تقول لي كيفاش باش تولي حفظتش انا من عندها الكريب كيفاش تتعمل وحلى عاده وقت البوالا التفال عند شكون وشكون وقت ما زادش عند الناس الكل وحنا عندنا كان النحاس بغيف نعمل الكريب نحضر انا للكورجيت نحضرهم كلهم في الفور نعملوا الحقيقه رانداليت ونحط البطاطا رانداليت زاده في الفور كيف كيف ونحضر الفاخس نتاعي نحضر نعمل شويه معدنوس ونعمل شويه بصل مع بعضهم اكلي يبداو سوتي ولا بشويه زبده ساعات نحط سمن خاطرني قرويه راه وعندي الفاخس كما نحبينا دجاج والا تن ولا لحم مفروم كما تحبش بنت ما ننساوش دونك هما طابو اللي عندي في الفور وطاب الفاخس نحط بالطبقه بالطبقه نفرش الوريقه الاولانيه نتاع الكريب ومن بعد نحط اسمهم هما الكورجيت الصفه هذيك ومن بعد نحط فوق منها البطاطا ونصب الفاخس اللي بالعظم وبالمعدنوس وبالجبن نصب تقعد تبقى تبقى تبقى كيكه في الاخر بالكل عندي صوص بشاميل
1: كيلا زاني معناتها
0: كيلا زاني ونجي نحط الصوص بشاميل هذيك والكل والله العظيم بنينه بنينه بنينه بلاي جربوها اما تنصور هي الكبرى ديما نوعدكم باش نصور شوفوا يديتي وننسى هذا انا نعطيك هكا شايف
1: لا يعطيك صحة حلوه علاش لا فهمتني حاجه فين وخفيفه خفيفه حتى ما فيش كل الحم ما فيش كل
0: ما فماش برشا
1: دونك خفيفه خفيفه حتى الفيجيتيريان حلوه برشا
0: يعطيك صحة السلطه في ساناورس
2: سلطه نعملوا سلطه مفوره اليوم
0: اي
2: هذه سلطه مرفه سلطه هذا اللي ما سلطه مفوره دونك ناخذوا بطاطا نقصوها هكا دي ترانش دي كوب ناخذ معها سفنيريا ناخذ معها عدس جلبانه نفوروهم شنو اخر شنو نجمو نزيدوها شيف انت عاد قول لي الاستعانه
1: فما سفنيريا بطاطا
2: اي تنجم زاد بتراب اي وشنو اخر ومن بعد نفوحها شويه زيت زيتونه شويه ملح فلفل اكحل زو رشه تون من الفوق عظم كاو
0: يعطيك الصحة لكن احنا زاد نجمو نزيدو اذا كان توا وقت الرمان كعبة رمان فوق منها دبس الرمان نجمو نزيدوه نزيدو شوية زوزة اذا كان عنا نحكيو اذا كان عنا شريحة زادة شيف والا
1: تقص جوية قص جوية تنجم ترش ولا حاجة ولا
0: وراو تعملي كيليبغ مزيان يزيد في البدن معناها
2: زبيب
0: نتعلموا ناكلوا سالي سكري ما نقولوش ما نذوقوش نتعلموا نذوقوا كيما نتعلموا نسمعوا الزوز معناها نذوقوا ذوقوا من بعد تقول شنو تحب ذي سلايطه به
2: ندسروا بجاتو بالجاتو
0: كل ساهل هذاك من بعد تصوروه
2: ساهل موجود التفاح كل ناخذوا 4 كعبات تفاح نقصهم اون كوب

0: نعمل عليهم رشة كمال شوية ونحط وشوية قرفة قرفة وشوية فارينة باش بعد ما نحطهم أكوتي ناخذوا 250 زبدة تمبيراتور أمبيونت معناها كيما هي نخدموها شوية نبدأ نزيدوا عليها 250 سكر ديما المقادير نفسهم باش نسهلوا على المستمعين بعد باش نزيدوا 203 كعبة عظم بالوحدة بالوحدة بعد باش ناخذوا 250 غرام مغربلة فارينة مغربلة معها واحدة خميرة مع شوية قرفة كالعادة ومن بعد نحطوا بشوية بشوية كل الفارينة مش مع بعضها ومن بعد نزيدوا التفاح ونحطوا ويتيب على 180 درجة 25 مينوت حاجة بينا برشا
1: تخي بيعطيك الصحة ومزينة وبلوس حتى قاعدين نشوف فيها حلوة الحقيقة وتتاكل تتاكل على نهارين ثلاثة هذية
0: نجم تزيدها اللوز نجم تزيدها زبيب نجم معناتها حاجات هذيك تنجم زيادات الأشواء
1: تخي بيع وهي علاش تقول نعملوا فهارينا يلزمها تتغرب الشيف لاستيوس
2: لاستيوس لازمها تغرب خاطر لازمها تكون ايري يدخل لها يدخل لها الهواء ما تعملناش الكريمون بعد
1: بالضبط دونك انا ديما نحب الشيفان هو اللي يتكلم تعلمت انا ماكو الشيفان اللي تتكلم دونك مهمه جدا اون بلوس هذا اسمها الخميره تاع الجاتو زاده يلزمها تكون تتعدى على باسواج خاطر باش تقعدش محبه تقعد ما تتحلش دونك هاو ساهل كل شيء اليوم عندكم الدبارة عندكم الدنيا كل لكن زاده مازال شويه اخرى باش تلقاونا ورس الكوتش باش اليوم لي زيكزيرسيس الحقيقه ركزت على لي زابدومينو باش تحكي لكم انت تنجم تذوب راهو كش حيمات اللي موجودين في الكرش راجل ولا امراه بعد ما تاكل وتدلل بالجاتو هذايا الكل لكن نمشيو شويه اخرى مع الدوره 11 لايام قرطاج الموسيقيه ونشوفوا شنو جديدنا اليوم
3: بيننا سوء تفاهم برك حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
1: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM، أسدل الستار مساء أمس على الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. حول تقييم هذه الدورة نسمع كل من الفنان المسرحي سليم الصنهاجي والفنان منير الترودي.
2: الساعة دورة استثنائية على خاطر فيها نقلة نوعية للموسيقى التونسية المنتظرة. نحن عنا يعني متفرجين ينتظروا في نوعية معينة، خاصة بعد الأغنية مهرجان الأغنية، لكن أيام قرطاج الموسيقية أعطت منطق جديد وأعطت مساحة جديدة ومساحة كذلك لفن قاعد يتطور، لفن قاعد يأخذ في بلاسته، لفن الشارع، لفن الشباب. يعني فما برشة فرجة في الأعمال هذه، ما عادش الموسيقى ولا صوت وذنك ولا تعين، واللي هذا يبشر بمستقبل خير. والشيء مازال قدام، ما هوش حسن لكن ماشي ويتحسن.
3: أنا اللي شفته معناها شفت وجدي ريحي عجبني برشا، وأنا نعرفه فنان كبير برشا، وشفت السبيكتاكل اللي جاي بعده فايبا. الأخرين ما شفتش برشا، معناها بحكم ما كنتشوني، كنت في باريس، عندي سبيكتاكل في باريس دونك، وجيت اليوم باش نتفرج في فايا يونان، إن شاء الله تعدى في ظروف طيبة. أما اللي سمعته اللي زيكو معناها الحق الناس فرحانين، فما جام سيشن حاجة مهمة برشا، اللي هي بعد السواري معناها فما يجيبوا فنانين ويلعبوا مع بعضهم كل شيء. هذه هي معنى الديناميكية، هذه اللي نحبوها تقعد في المهرجان، اللي هو نحبه على مهرجان الأغنية الحق، معناها هل فيه شباب وفيها موسيقى بديلة، معناها مش في الفورمة متاع الموسيقى ذيك العوادة نسميها العوادة. إن شاء الله دورة ناجحة، معناها اللي المدير الفني سي منذر فلاح يعطي الصحة ميوزيسيان ومنا ماهوش معناها خارج عن نطاق الموسيقى، يحب ذلك ويواصل ويعطيه زادة فرصة أخرى، كان فما نواقص ولا حاجة يدركها. والله به التجارب الكل بهين، معناها مش خايب. بعد التجارب هذه لابد أنه فما باش نوصلوا لنتيجة طيبة، خلينا نجربه مش مشكلة. ما أنا بديت مسيرش، خلي يكملوا العباد وحب ذي نجموا يواصلوا، نجموا يفوتوا، نجموا يلقوا حلول ثنية باهين. فهمت أنا مع أنه الانفتاح هذا على الله كل.
1: على مدى أسبوع استمتع الجمهور بعديد العروض الفنية المتنوعة من مختلف الأنماط ومن عدة بلدان مغاربية أوروبية وإفريقية. نسمع المدير الفني للدورة منظر فلاح.
4: هو قبل ما نخدم على الدورة الجاية، الدورة هذه مازالت متواصلة، توا لازم نخدموا على البيلون والسويفي بتاع الفنانين الناشئين اللي اختارتهم اللجنة. عندهم دورة لازم نوفيو بعودنا في الدورة هذية، لازم نخدموا عليها من توا مع المهرجانات الجوية، مع المندوبين الجهويين، ولازم نعمل السويفي زادة مع المهنيين الدوليين اللي جاوا خاطر عطاونا وعود، لازم نواصل معهم في الوعود هذوما ونحاولوا ان كونكريتيز معناتها نتعديوا للاكسيون في الحكايات هذوما. معناتها الدوره الجايه ان شاء الله باش نبدا بوتي تابتي. هو انا ديجا كي بديت من الدوره اللي قبل، بديت من خدمه دولساف وخدمه سامي بسعيد وخدمه عماد عليبي، وتو يظهر لي كي باش نكمل انا ولا كي باش نكمل غيري، لازم نواصلوا في نفس القيم نتاع جي ام سي، وانا موجود عشان تنجم تبدا الخدمه من توا بعد جي ام سي، باش الفنان الناشئ يلقى وقت يحضر روحه للدورة الجاية، يحضروا مشاريع به ويحضروا ملفات في المستوى إن شاء الله.
1: حفل الاختتام أحيته الفنانة السورية فايا يونان اللي تفاعل معها الجمهور واستمتع بمجموعة من أغانيها إلى جانب كوكتيل تونسي وأغنية لياسر جرادي. نسمع فايا يونان في التصريح التالي.
5: كانت لقاء الملتقى الأحبة بعد غياب، يعني هيدا اللي أول ما عرفت أني راجعة تونس كان كأني أنا حدا بعرفه كتير منيح راجعة غني معه، ففي علاقة خاصة بتجمعني. من أول يوم بلشت غني كان يعني تونس كبلد كمهرجانات وكمحبين كتير حضنوني ودعموني وأنا ما بنسى هالشي، وإن شاء الله هيك يعني نضلنا نلتقي بالأفراح وإن شاء الله تضل بلدكم مليانة موسيقى حلوة. راني نحب اللهجة التونسية على الأخر، يعني ما بطلت صعيبة فحاولت بعرف في كلمات يمكن يعني كسرت فيها، بس حاولت على قد ما أقدر، وإن شاء الله هيك أرجع غني بالتونسي. أنا عندي عندي أغنية خاصة بالتونسي نفرح برشا، إن شاء الله أرجع أغني بالتونسي وأتعلم اللهجة أكثر وأكثر.
1: إلى هنا نصل إلى ختام مواكبتنا، نلتقي في مواعيد ثقافية قادمة، إلى اللقاء.
0: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.

0: نفرح ما تردوني بالله خلوني أسمى بن عثمين هكا ولا عثمانية أسمى عثمين وبن درمان الحقيقة حلوة برشا حلوة. برشا برشا وأنت قدكش تنقش زادة بعد ما عملت لنا الأيام الموسيقية فتحكينا للدورة أحداش تحط موسيقى تونسية ما شاء الله عليك منال حسيلو به نمشي وتوا ديريكتومون كلينا الجاتو وكلينا الماكلة كلها التصنيف اللي عملناها اليوم شنو اللي لازمنا
1: نعمل شوية سبور
0: نعمل شوية سبور
1: نتنظموا شوية
0: دونك الكوتش نورس كيف العادة اليوم محضرت لنا اون فيديو الحقيقة اون فيديو
1: أيه. ألو بي صباح الخير سي ناس معكم كل مرة أخرى حضرنا لكم اليوم اون فيديو في سيركوي تاع اكزرسيس ابدو دونك ننصح العباد اللي يسمعوا فينا باش يعملوا طلع على الباج فيسبوك باش ينجموا يشوفوه ويعاودوه في الدار دونك الحقيقة لازمني نحكي في حاجة مهمة برشا اللي بوغ افواغ ان فونتر بلا راهو ما يقتصرش كان على ليزيكزرسيس هذوما راهو ليزيكزرسيس اللي باش نخدموهم باش تشوفوهم في الفيديو يعاونونا صحيح باش نكبسوا الميوسكل نعملوا تخساج اما وحدهم همش كافي دونك معاهم لازم تكون عندنا اون بون هيجين دو في لازم نكون ناكلوا ماكله صحيه نشربوا كميات كافيه من الماء واهم حاجه اللي هي الاستمراريه يعني ميسالش اليوم بلبزت ماكليتش ايكيليبري قمت مترينيتش باخل غدوه نرقع غدوه نحاول نمشي نترينا غدوه نزيد شويه في الوقت غدوه نظم ماكلتي اكثر الحقيقه الديسيبلين راست اون فورم دامور روحك دونك كيما نخمو في رواحنا نخمو في صغارنا نخمو في مستقبلنا في قرايتنا زاد كيف كيف نخمو في صحتنا وراهو بدلنا هذاك سيتان انفستيسمون دونك مادام احنا عودناكم ان شاء الله نكملوا هكا كل جمعه عنا اون فيديو نجمو راهو الجمعه هذيا ناخذوا جمعه الفيديو تاع الجمعه اللي تعدى
0: ونبدا بيه
1: فوالا ونكمل بيه وحتى العبيد اللي يترينوا في سال دو سبور الحقيقه ننصحهم باش يجربوا السيركوي هذا خاطر اني اللي خدمته خدموه معايا شكون التوا نحس فيه دونك شجعكم الناس الكل باش تريني وباش تردوا بالكم على روحكم
0: يعطيك الصحه كيسكو جي ايمي هالفيديو مشبه
1: يعيشك
0: انت خاطر في الفيديو هذايا
1: دونك
0: والحقيقه شباب برشا وزاد حتى عبدو عرف يحطها اون فالور الحقيقه نتاع ربي دونك ناس نجموا تبعونا ورس نشوفوا الفيديو نتاع الجمعه اللي فاتت بربي تيليشارجيو ديما لي فيديو اللي نعديوهم معانا في اللايف ما تقولوش ما لقيناش خاطر ممكن بعد شهر ما تلقاش الفيديو نعملو تيليشارجمون تاعنا بالكدا وقلنا وخليوه وموان نلقاوه ديما موجود معانا
1: وحاجه اخرى العبيد اللي باش ترينا في الدار وما عندهم شو نالتي خاطر انا استعملت ايكيبمون صغيره مش مشكله واذا كان ما عندكش نجم تعوض بحاجه اخرى اون بوتي دو ولا حاجه هكا يديك نصور فما حاجه نجم نعوض بها في الدار سينو مش سيرش راه نجم تترينا بليش معناها ما فما حتى عذر
0: هو القلقال نتاع قبل شيء كان رزين الحقيقه كان القلقال نتاع قبل
1: بلا شيء القلقال
0: ما تخوفنا لا هذيك
1: مش مشكل فوالا
0: نجم نخدموا به زاد دونك علاش نحكيو مع نورس نورس دونك ديما نقولوا سميناها حب روحك اي حب روحك شويه ما سيرش خلينا نحبوا روحنا ترايف نلقاو ترايف وقت دونك ديما النصائح العلميه نحكيو سيونتيفيك تكون من الدكتوره ايناس سليم دونك نحكيو على توسكي مثلا دايت نحكيو على كيفاش نجم تعمل الدانس نتاعك وميم طون دايت نتاعك دونك هذوما كلهم نجم نلقاوهم ديما مع نورس دلل روحك حب روحك هذا هو جونا احنا هابي ناس كلكم تكونوا معنا الناس الكل ما احلاك يا نورس
1: يعيشك ميرسي
0: دونك نقول لك ميرسي زاد كيف كيف شايف شنو الاجواء
2: والله الحمد لله لاباس الحمد لله يعيشك يعيشك انا قاعدين نخدموا ان شاء الله بقدره ربي فما حوجه مزيانه في الافق
0: اي
2: فوالا
0: نعلنوا عليها كان الجمعه الجايه
2: ان شاء الله بقدره ربي الجمعه الجايه الجمعه الجايه نعملوا ليفيسيل نعملوا ليفيسيل كل ما تعرفوا خاطر لازم نحضر لازم نحضر حوجات قبل ما نعلموا عليها وبقدرة ربي يلزمني نعمل ريونيون بالولاد الكل
0: أيه.
2: باش نحطوا أيه. نحطوا
0: لي بوان سور لي زي
2: كل حد باش يعمل ولا ريبارتيسيون دي تاش وكل فهمتني دونك
0: واكتشاف زاد عندنا وعندنا اكتشاف زاد في الديكور وعندنا اكتشاف في اللوميير وعندنا اكتشافات حلوه برشا
2: حلوه حلوه برشا
0: ان شاء الله ربي يسهل له ربي يسهلك يسهلنا
2: نسكت
0: سهل لي
2: نسكت ان شاء الله ان شاء الله عايش انت يعطيك الصحة
0: فاش على جونا ديما هكا جونا
2: بخلاف جونا فهمتني نكون نتعدى على الفيسبوك نراه فهمتني الباجات تشكر فيك
0: الحمد لله نعمه من عند ربي سبحانه
2: راهو مش الحمد لله نعمه من عند ربي الحقيقه تتقال معناتها خدمه تخدم فيها وقلبك الكبير فهمتني هو اللي خلاك معناتها مع الناس
0: ربي يخليك الحمد لله يا ربي اللي عندي زملاء زاد طيبين برشا عندي من الاول زاد تعلمت على زملاء روني خاطر ما كنتش متمكنه الحقيقه وكان عندي برنامج من الاول بديت صوتي عالي برشا نسخي روحي كيما مستنسه في بيرلا كيدز بالحق خذيت نصايح من زملاء خذيت نصايح من التكنيسيان زاد خاطر هو عمل متكامل ما ينجم يخرج برنامج راهو للناس برنامج صحيح الا ما يكون عمل متكامل فريق كامل ثم كونديكتور يتعدى ما بيناتنا ثم استشاره فنيه زاد تكون ما بيناتنا
2: ثم تعمل تاع مجموعه كامله
0: ثم مع خياتي انتوما تيم موزيك جينا مثلا ولا اللي موجودين معايا في كامل البرامج سواء الصحيه والا للبيع دونك زاد نقول متى مشكورين برشا وخياتنا اللي وقفوا وما زلنا نتعلموا
2: اكيد
0: ردوا بالكم من نهار تقول وصلنا ما زلنا نتعلموا ما زلنا بالحق قبيل علاش قلت
2: هذاك الغرور مش
0: فما حاجات ناخذهم من عند منال بنت خيل ثم حاجات ناخذهم من عند عبدو ثم من عند نورس من عندك من عند شيف احلام من عند نجم ندخل في الباب مثلا نسلم على سلوى الصبيح من عند حاج لو كل انسان يكملك في الدنيا هذه دونك هاك ختمنا كلامنا نقول ان شاء الله زاد كيف كيف انت من نجاح الى نجاح عطينا الباج فيسبوك نتاعك
1: جاتو دو غيف احلام
0: واو
1: الحقيقه حبيت نقرا الاسم نتاعي
0: دريمز سويت دريمز
1: ان شاء الله ربي يحقق الاحلام
0: شوفوا في الانجليه يلا مرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك يا ربي من البنت خير شكرا على الاخراج التقني الاخراج الرقمي عبدو بالعجوزه هنا كنت معكم احلام غير في الاعداد والتقديم يا ربي ان شاء الله الروح هذه والصدق هذا اللي خارج بالحق والضحكه تكونوا انتم مشاركينا معها معانا في كراهبكم في دياركم وين ما تكون خليكم ديما على برامج الدنيا وما فيها جوهره فاهم تستنى فيكم مواعيد مهمه زاده يلا باي باي
3: على

0: تسمعوا اوتوموتو
1: منو سنهار لسياتين على جوهر اف ام.
0: تابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في منطقة بوحسينة من ولاية سوسة، تنظم بلدية سوسة وعدد من مكونات المجتمع المدني هذا اليوم حملة لغراسة 200 فسيلة من شجرة الجاكرندا بمحيط مسرح الهواء الطلق ببوحسينة، وفق تصريح مراد بن سالم كاتب عن بلدية سوسة لمراسلتنا شيراز تزركي.
3: تجربة أخرى تخوضها بلدية سوسة مناسبة معنا افتتاح نتاع المسرح البلدي بالحي الأولمبي بسوسة قرب الانتهاء الأشغال كما تراو، اللي هو تقريبا اكتمل في نسبة 90% اللي ريزيرف اللي يجب يرفعهم المقاول. دونك معنا ارتئينا باش نقوم بتجدير المساحات الخضراء بعد النقص اللي تشهده مدينة سوسة في خصوص المساحات الزرقاء، اللي احنا ما زلنا ما وصلناش للنسب الوطنية اللي تعرف عليها. تقريبا احنا في وسط 10%، ما زلنا مصغر قريب 10%، والنسب هي توصل حتى ل 15% في المتر المربع على السكن الواحد. دونك معناها كانت هدايا تسبق اليوم التسجيل، شاركت فيه الجمعيات المتطوعه في مجال التسجيل ومكونات المجتمع المدني وكافه الاطراف من اداره الغابات وبلديه سوسه. هي المبادره هذه بزرع 200 شجره، شجره الجاكرندا الخاصيه اللي هي في الربيع تنور وتعمل الوان مختلفة، وستتواصل العملية بكافة منها الطريقة ذي وأحوازها. إن شاء الله منها المساكنين ومكونات المجتمع المدني يعاونونا في العناية بالمنطقة ذي وتكون محل اهتمام.
2: أفادت إدارة المركز الوطني للأعلامية المواجهة للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم غدا الاثنين فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من الساعة 9 صباحا. إدارة المركز الوطني للأعلامية المواجهة للطفل أضافت في بلاغها على صفحتها على فيسبوك أن معلومة التسجيل لورشات التدريب قد حدد بمئة دينار، مؤكدة أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف في مراكز الإعلامية المواجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. مكنت أعمال المراقبة الاقتصادية التي أمانتها كافة الفرق المتداخلة من مصالح وزارة التجارة والمصالح الأمنية والديوانية والصحية خلال شهر سبتمبر المنقضي بولاية قبلي، مكنت من رفع 155 مخالفة اقتصادية وثماني مخالفات صحية أثناء القيام بحوالي 1900 زيارة تفقد، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات عزو صالح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. شنت قوات الاحتلال غارات على بلدات كفر تبنيت في قضاء النبطية وطلوسة والمنصوري في قضاء سور جنوبي لبنان، وفقا لتأكيد وكالة الأنباء اللبنانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه لا يستبعد احتمال وقوع تسلل جوي أو بري من لبنان عقب إنذار بشأن احتمال تسلل طائرة مسيرة في منطقة عرب العرامشة قرب الحدود اللبنانية شمالية الكيان المحتل. شنت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وطالت 17 من الأسرى المحررين بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين وسرقتهم ثمار الزيتون. أعلنت وزارة الداخلية البولونية اليوم الأحد أن الشرطة تلقت معلومات عن احتمال وقوع هجوم يستهدف رئيس الوزراء دونالد توسك ونائبه وزير الدفاع فلاديسلاف كاميش، ما دفع السلطات إلى التحرك لبحث هذه التهديدات وتقييمها.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. للاستماع إلى جوهر FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105.5.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: 11:06، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من نتي كويز. رافقكم حتى النص نهار في برنامج الكادوات، المعلومات والمسابقات اللي كما العادة سويعة مع معلومات تكون متنوعة متفرقة، ثقافة عامة وأسئلة في المتناول. الناس اللي باش تشارك معنا وإن شاء الله تكون حاضرة في زوز أدوار نصف النهائية، 4 مشاركين وانتم تنجموا تكونوا منهم. كما لاحظتوا البارح أسئلة كانت في المتناول جدا، جاوبنا برشا على برشا أسئلة، وإن شاء الله نكونوا تعلمنا برشا معلومات بتتر تكون جديدة علينا كبار وإلا صغار. مرحبا بالجميع. 36 300 ألف، تود سويت نجموا تشاركوا معنا. سعاد العدواني تستقبل تليفوناتكم على 36 300 ألف. كيف كاملة ترافقكم حتى نص النهار. سامي ذوهري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سعاد في الصندار، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وفيها 36 300 ألف. تكونوا حاضرين معنا إن شاء الله بعد شوية في أول دور نصف نهائي.
0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.

0: نتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.
1: أرجو معكم من جديد في نتي كويز. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 11:15 دقيقة، أول دور نصف نهائي، أول زوز مشاركين نادين وحسين. مرحبا يا نادين.
2: مرحبا.
1: سافا نادين؟
3: مرحبا
2: الحمد لله.
1: منين تكلم فينا نادين؟
2: الساحلين.
1: الساحلين، أهلا وسهلا كل اللي تابعوا فينا في الساحلين. نعرف قانون اللعبة نادين.
2: أي
1: باهي برشا. حسين أهلا وسهلا.
3: حسام حسام قويدر.
1: الله يبارك، مرحبا سي حسام قويدر.
3: عاش خويا.
1: شحوالك سي حسام؟
3: الحمد لله صافا لاباس.
1: منين تكلم فينا حسام؟
3: منين؟ غرومباليا.
1: غرومباليا الجميلة.
3: غرومباليا الجميلة.
1: العنب.
3: العنب.
1: بلاد خونا معز زميلنا.
3: مرحبا بك.
1: مرحبا سي حسام.
3: مرحبا.
1: نعرف قانون اللعبة؟
3: لا يا شوي مش برشا.
1: سؤال بسؤال سهل قانون اللعبة. كل مرة نطرح على واحد منكم سؤال في ثلاثة اقتراحات. ثقافة عامة، الأسئلة متنوعين، أنت وزهرك شنو السؤال باش تيحي عندك، وعندكم 5 ثواني للتفكير. واضح نادين؟
2: واضح.
1: واضح حسام؟
3: داكور.
1: شكون اللي يحب يبدأ؟
3: خليها
1: هي. هاي نادين. الانطلاقة معاك يا نادين، وسؤالك الأول يقول: أي حيوان يمكنه استخدام المجال المغناطيسي للأرض للمساعدة في تحديد الاتجاه؟ حيوان يستخدم المجال المغناطيسي للأرض باش يعاونوا باش يحدد الاتجاه، شكون هالحيوان؟ الحمام الزاجل او الغوريلا او القرش؟
2: الحمام الزاجل.
1: الحمام الزاجل، الغوريلا او القرش؟
2: الحمام الزاجل.
1: الحيوان هذا يمشي المسافات الطويلة وهو الحمام الزاجل. إجابة صحيحة. يعتقد أن المجال المغناطيسي للأرض يعتبر من الإشارات اللي تعاون باش في الملاحة بطبيعة الحال، إلى جانب الشمس، الروائح ومعالم البيئة. هاي حسام،
3: نسمع فيك.
1: سؤالك يقول: كم عدد المربعات الموجودة على رقعة الشطرنج؟ قديش من مربع موجود في رقعة الشطرنج؟ 48 أو 60 أو 64؟
3: 48
1: أو 60 أو 64 عدد المربعات الموجودة على رقعة الشطرنج. حسام
3: 48.
1: تلعب شطرنج؟
3: لا كانت عندي فكرة عليه.
1: قديش هما من مربع يعني في الطول وفي العرض؟
3: 8 هكا بالعرض.
1: 8 بطول 8 بالعرض.
3: فكك.
1: دونك كي نضربون في بعضهم قد يجيو؟
3: 64.
1: اها، ايش بك قلت 48؟
3: هاو
1: 32 مربع فاتح، 32 مربع لكن 64 مربع صغير، هذا اللي نلقاه في رقعة الشطرنج. حسام إجابة خاطئة مالوريزمون، بورتون سؤال كان سهل وفي المتناول. صار فما برشا اللي يتابعوا فينا الوقت هذا جاوبوا سيستيماتيكمون بصحيح، ناتوريلمون بصحيح. إن شاء الله في فرصة أخرى يا حسام. مباشرة نادين تعمل تنجيز للفينال. نادين نرجع لك إن شاء الله بعد شوية، وأنتم تنجموا تكونوا حاضرين معنا في المباشر. 36 300 ألف ساعات استقبل تليفوناتكم، خاطر بعد شوية عنا دور نصف نهائي ثاني في نتي كويز.
0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
0: Publicité. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: ماكس بوك 5 جي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج.
6: جوهرة
0: أف أم. بوبليسيتي. نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.

0: مع عمرو دياب باللي عدى عدى. ما احنا ما زلنا مواصلين معاكم حتى لنص النهار بتبيع بعد شويه الموعد يكون مع الدور النصف النهائي الثاني في نتي كويز. ما تنساوش ال 5 جي بوكس نتاع نتي اللي لازم متكم انترنت سريعه برانشي وكونكتي بالوقت, وذايا تاخو علي اكثر تفاصيل على الموقع neti.in. بتبيع نحكيو على كونيكسيون توصل حتى ل 100 ميجا, وهذا الكل على ذمتكم على الموقع neti.in اذا كنت تحبوا تاخذوا اكثر تفاصيل على البوكس 5 جي نتاع نتي. يلا تنجزتنا باش تكون الى الامارات ومع زميلنا غازي خليل في فقرته اليوميه وفي متابعه للتظاهره الاقليميه والمتميزه في مهرجان الخط. توتسويت مع غازي خليل.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك, الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات, موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية الفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي ما زالت متواصلة حتى لنهار 15 نوفمبر تحت شعار ميزان. كنا موجودين في بيت الحكمة وين قدمت الندوة الدولية للخط العربي بعنوان الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية. زوز محاضرات تقدمت, الأولى للدكتور خالد عزب من مصر والثانية للدكتور خليل قويعة من تونس اللي سمعناه قبل في تصريح الجوهرة FM. هات نسمعوا توا تصريح الدكتور خالد عزب بيحكي لنا عن المحاضرة اللي قدمها.
3: أنا تحدثت في دراسة عن الهوية البصرية والخط العربي, لأنه بدون حضور الخط العربي في الفضاء العام داخل المدن يصبح الخط العربي غريبا عن مجتمعه, وبالتالي هذه محاولة لإثارة تساؤلات متعلقة بالحضور داخل الفضاء العام في المدن العربية. وضربت عدة أمثلة بحضور الخط العربي على المنشآت داخل المدن الإسلامية وحتى في بيوت الناس البسطاء, لما يكتب على أعلى مدخل البيت يا مفتح الأبواب افتح لنا خير باب, كان عبارة تبشيرية وترحيبية بالضيف. ثم بحضور حتى الخط العربي في شبابيك القلى للفخارية التي كان يشرب منها الناس. وبالتالي نحن نحتاج الآن إلى إعادة النظر في بنية التعامل مع الخط العربي. نمرة 2, تكوين صور بصرية لدى الخطاطين, وبالتالي نحن في حاجة لبناء مستودع رقمي للخط العربي وإلى إدخال مادة تاريخ الخط العربي في تكوين الخطاط ذاته, بحيث يصبح لدي حصيلة بصرية هذه الناحية. الناحية الثانية حصيلة معرفية للخط العربي, وأن يخرج الخطاطين خارج الأطر الضيقة التي وضعوا نفسهم فيها, وهي عبارات لا تتجاوز عشرات, بينما لدينا في اللغة العربية حصيلة ضخمة يستطيع أن يستمدوا منها ما يكتبوه, وبالتالي تصبح علاقتهم متجددة بالجمهور.
2: وتكلمت حتى على يعني الخط العربي وتأثروا بالقولحنا السياسات الاستعمارية.
3: طبعا, لأن حصلت تراجع ضخم للخط العربي على الساحة العامة, إلى درجة أن إعلانات المدن في الشوارع العربية صارت بالإنجليزية والفرنسية, وهذا ما كان يحلم به المستعمر وقت الاستعمار وحققناه له بعد الاستقلال. فهذا مؤشر خطر على تهديد الهوية الثقافية للعديد من الدول العربية وتهديد الهوية البصرية واغتراب الإنسان داخل بيئته.
2: بعد الندوة الدولية تم تكريم الفنانين المشاركين في الملتقى, شركاء النجاح والإعلاميين العرب اللي غطيوا في الفعاليات, وتم تسليم لكل واحد فيهم شهادة ودرع مميز خاص بملتقى الشارقة للخط 2026 تحت شعار ميزان. خلينا زادة تصريح من الأستاذ إبراهيم القصير مدير الملتقى, هات نسمعوه مع بعضنا.
4: أهلا مرحبا, أهلا من أهلنا في تونس وأشقائنا في تونس.
2: يعيشك. أول حاجة نحب أقول لكم يعطيكم الصحة, برافو على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين تقوموا بها سواء في شخصك وسواء في إدارة الثقافة الكل في هيئة بتبيع في إمارة الشارقة.
4: طبعا أولا هذا المجهود لا سيأتي بشخصي أنا, وإنما يأتي بمجهود اللجنة التنظيمية لهذا الملتقى. طبعا في هذه الدورة برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي افتتحت الدورة 13 من ملتقى الشارقة للخط والذي يحمل شعار ميزان. هذا الملتقى الذي يضم أكثر من 90 فعالية متنوعة من معارض فنية ورش فنية وندوات ومحاضرات, طبعا تنظمها دارة الثقافة بالتعاون مع أكثر من 20 جهة ثقافية وفنية فنية وتعليمية في إمارة الشارقة، منها الجامعة القاسمية وجامعة الفنون في الشارقة وبيت الحكمة وهيئة الشارقة المتاحف، والتعاون الذي بينه وبين اتحاد المصورين العرب وجمعية إمارة التصوير الضوئي وجمعية إمارة الفنون التشكيلية وكذلك غيرها من الجهات الثقافية التي تشارك معي في هذا الملتقى. طبعا يضم الملتقى أكثر من 270 فنان وفنانة من مختلف الدول العالم، منها الدول العربية والغير عربية. من بعض الدول العربية طبعا هنا عندنا مشاركات من الإمارات ومن السعودية ومن البحرين وعمان، وكذلك عندنا مشاركات من تونس، هناك مشاركات من إيطاليا وألمانيا، وعندنا مشاركات من الصين وكندا وطاجيكستان شارك معنا أول مرة في هذا الملتقى. الزخم من الفنانين يقدمون أكثر من 680 عمل فني. ما يصاحب هذا الملتقى هي المعارض الجماعية والفردية، هناك معرض الحلية الشريفة معرض جماعي، ومعرض ميزان معرض جماعي، ومعرض الرواد معرض جماعي. كذلك المعارض الفردية المصاحبة، هناك معرض خاص بالزخرفة الإسلامية هو فنان باكستان وغيرها كذلك من المعارض. كذلك طبعا اعتاد في كل دورة الملتقى يكرم قامات في الخط العربي. في هذه الدورة كرم الملتقى الخطاط خليفة شيبة من مصر، والخطاط بلعيد حميد من المغرب، والخطاط الحمادي من الإمارات لما قدموه في هذه الساحة الخطية.
5: نجم نقول برافو مرة أخرى. شكرا. وملتقى الشارقة للخط خلينا نحافظوا على الخط العربي وخلينا نحافظوا على الهوية العربية الإسلامية، لكن زاد نجمعوا بين الأصالة والحداثة والمعاصر.
4: شكرا بارك الله فيك.
5: شكرا لك سعد إبراهيم القصير.
4: الله يسلمك. شكرا بارك الله.
6: تقينا مع أعضاء لجنة التحكيم اللي حكونا على المسابقة، وتكلمنا مع السيد محمد أبو عبيدة الفنان التشكيلي الحروفي في لجنة التحكيم من المغرب، يحكي لنا على وجوده في اللجنة والمسابقة وأهمية ملتقى الشارقة للخط. هات نسمعوها.
7: أسعدني كثيرا مشاركتي في ملتقى الشارقة للخط في دورتي 12، وأشكر دائرة الثقافة بالشارقة على هذه الدعوة الكريمة وعلى الثقة التي أحاطونا بها. هذا الملتقى جمع ثلثا من المواهب وثلثا من الأعمال على اختلاف مدارسها ومذاهبها. بطبيعة الحال هذه الأعمال من الخط الأصيل الذي يحتاج دقة وصرامة في القواعد، إلى الخط المعاصر الذي يمنح مساحة أكبر للتعبير. بالنسبة لي الحرف كائن حي له طاقة وقوة

0: اللجنة وتبادل الآراء والأخذ والرد، نرفع على عمل وجدنا فيه ما يمنح تلك القوة وتلك المكانة التي يستحقها لتحصل على جائزة العمل العراقي في الخط الأصيل وكذلك في الفنون الأخرى. كلها كانت
1: منافسة كبيرة
0: بالنسبة للذين فازوا، يعني كانت منافسة كبيرة بينهم.
2: من الخطاطين المشاركين واللي لفتوا الانتباه في ملتقى الشرق على الخط، الحاج نور الدين من الصين يحكي لنا على الأعمال اللي قدمها وتجربته في الخط العربي وأهمية ملتقى الشرق. نسمعوه مع بعضنا.
3: عملت أقدم في العمل خط عربي وصلب الصيني، منها واحدة خط الفرشات، وكتبت آية كرسي. هذا سعيد جدا، يعني هذا موجودة وأنا كلمته، يعني شفت كثير خطات كبرى، شفت خط مختلفة، يعني هذا يساعدني إن شاء الله في إبداع الخط فيما بعد.
1: تشارك من 2008؟
3: أول مرة مشاركة في منتقى 2008، هذا أول مرة.
1: وطوى 2026 في تطور لمستوى
3: طبعا تطور، وكذلك كان مكان واحد، الآن مكان مختلفة، ثلاثة أماكن، وكذلك الخط كما تعرف كان الخط فقط، ولكن الآن وضع في مزخرفة في صور متنوعة.
2: في برنامج اليوم زاد ورشة ميزان الحروف في الخط العربي للفنان المصري حسام عبد الوهاب. البلاصة باش يكون في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية وهي الجهة المنظمة. هذا شعنا اليوم في ملتقى الشرق للخط في الدورة 12. نذكركم اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawhara.fm.net ولا زادا على الكونت سوشيال ميديا جوهرة FM على الفيسبوك وانستغرام. مبقى لي كان نقول لكم من توا حتى اللي نلقاكم، ردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
4: ملتقى الشرق للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
5: نيتي كويز من 11 للنص نهار مع

0: ناتي كويز. ناتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: كنا معك جيراك على جوهر اف ام الدنيا ما فيها لحدش، و40 دقيقة نرجع معكم جديد في ناتي كويز، المسابقات والربح والكادوات، ابونمون انترنت للربح من اداء ناتي. شكون باش يكون سعيدة وسعيدة الحظ معنا لليوم؟ هتنكتشفوا دور نصف نهائي الثاني وزوز مشاركات اليوم، نجاح وعايشة. مرحبا يا نجاح.
2: مرحبا
1: يا سلامة.
2: سافا
1: نجاح؟
2: الحمد لله. عايش كنتي
1: لاباس؟ الحمد لله يسهل عليك.
2: الحمد لله.
1: ومين تكلم فينا يا نجاح؟
2: من المنستير.
1: المنستير، اهلا وسهلا. تخدم تقرا شتعمل في الحياه؟
2: والله ما عرفه، عندي بيبي في الدار. طب
1: ما شاء الله، ان شاء الله ربي يفضله لك.
2: عايشك ربي يخليك.
1: هاي نجاح حاضرين؟
2: حاضرين.
1: نعرفوا قانون اللعبه؟
2: نعرف.
1: يلا نستقبلوا المنافسه، اسمها عايشه. مرحبا يا عايشه.
3: حلوه. مرحبا.
1: كيف الحال؟
3: الحمد لله لذيذ.
1: ومنين تكلم فينا عايشه؟
3: سيدي بولي.
1: سيدي بولي، اهلا وسهلا. كل تبع فينا في سيدي بولي. حاضرين يا عايشه؟
3: حاضرين. نورمال.
1: سؤال بسؤال يا عايشه ويا نجاح، اللي جاوب صحيح على سؤال خاص به مقابل اجابه خاطئه للمنافس طبعا يكون هو المترشح. شكون اللي يبدا؟ شكون اللي يبدا؟
2: عايشك يا
1: عايشه. عايشه ولا نجاح؟
3: هي تبدا. نجاح له.
1: يا نجاح.
2: أيوة
1: بابا. انطلاقا معك سؤالك الأول، دجاء في شيء ما الشيء الذي يمنح الدم لونه الأحمر؟ شنو الحاجة اللي تمنح الدم لونه الأحمر؟ الهيموغلوبين وإلا الميلانين وإلا الكيراتين؟ شنو اللي يمنح الدم لونه الأحمر؟ الهيموغلوبين، الميلانين ولا الكيراتين؟ هاي نجاح.
2: الهيموغلوبين
1: نورمالمون. إجابة في محلها وإجابة صحيحة. يحتوي الهيموغلوبين على الحديد ويساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى من الرئتين إلى أنسجة الجسم. هاي عايشة.
3: حاضرة.
1: سؤالك يقول، أي دولة تمتلك أكبر مساحة من الغابات الاستوائية؟ دولة تمتلك أكبر مساحة من الغابات الاستوائية، هي أندونيسيا أو ماليزيا أو البرازيل؟ أندونيسيا، ماليزيا أو البرازيل، دولة عندها أكبر مساحة من الغابات الاستوائية. عايش.
3: نورمال.
1: نورمال ما؟ عاودنا الإجابة خطر ما سمعتك. شا عايش.
3: نصافيك.
1: قلت لك شنو الإجابة ما سمعتكش مليح.
3: قلت لك أندونيسيا.
1: أندونيسيا الجميلة. أندونيسيا الإجابة، ليست أندونيسيا. الإجابة خاطئة. تراه جاوب يا نجاح.
3: البرازيل.
1: البرازيل طبعا، اللي تضم أكبر جزء من غابات الأمازون وهي أكبر غابة استوائية ممطرة في العالم. شكرا لك يا عايشة. نجاح تنجز رابيدمون للفينال اللي بعد، إن شاء الله باش يجمعها بأختنا نادين زادة. دونك اليوم عنا فائزة في ناتي كويز بالابونمون. شكون باش تكون الفائزة معنا؟ هذا نكتشفوا إن شاء الله بعد شوية وبعد الموسيقى.
0: ناتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.

0: كويز. نتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نيتي كويز موسى معكم مع الفينال. بتبيع ما تنسوش البوكس 5 جي متاع نيتي اللي تلقاو أكثر تفاصيل عليها على الموقع نيتي بوانتين. تبيع كونيكسيون توصل حتى للصوم ميجا مع اللي كان تبرانشي تكونيكتي بالوقت, وهذا الكل مع كونيكسيون خارق العادة وكونيكسيون خليك تتفرج تخليك تخدم تخليك زادت جيمي إذا كانك جيمر وتتمتع بكونيكسيون امبيكاب. يلا نواصل مع الفينال مع نادين ومع نجاح, واحدة منهم بشتربح لابون من أداء ناتي. مرحبا يا نادين.
2: مرحبا.
1: هاي نادين حاضرين؟
2: اي ان شاء الله.
1: ان شاء الله. نجاح
3: عسلامة.
1: الله يسلمك. حاضرين يا نجاح؟
3: حاضرين.
1: سؤال بسؤال كما العادة, ثلاثة اقتراحات خمسة ثواني للتفكير. شكون اللي يبدأ؟
3: كنتحب.
1: يلا هاي سامي اختار لنا. نادين الجماعة اختاروا نادين. مدام ساكتين نختاروا احنا. هاي نادين, سؤالك الأول في الرياضة, ما هو طول مضمار سباقات ألعاب القوى؟ طول مضمار سباقات ألعاب القوى اللي داير بتيران متاع الكورة ذاك,
3: اي
1: 200 متر 400 متر 800 متر. طول مضمار سباقات ألعاب القوى 200 400 ولا 800 متر. هاي نادين
3: بربي
1: تنشتعود السؤال. مضمار سباقات ألعاب القوى كلي راوه مثلا في تيران الفوت تيران الكورة كالدائر بالتيران متاع الكورة هذاك
3: 400
1: متر. الإجابة صحيحة, وهذا مضمار سباقات ألعاب القوى طول 400 متر. يلا نواصل معك يا نجاح.
3: ايه
1: باش نقعدوا في الرياضة وفي ألعاب القوى, في سباقات ألعاب القوى ما المسافة الرسمية لسباق الماراثون؟ المسافة الرسمية لسباق الماراثون 32 كيلومتر 42 كيلومتر 52 كيلومتر. المسافة الرسمية لسباق الماراثون في سباقات ألعاب القوى 32 42 52. نجاح
3: 42
1: 42.165 كيلومتر, هذه مسافة الماراثون في الألعاب الأولمبية بلندن منذ 1908 وتم اعتمادها رسميا من بعد. السؤال الثاني نادين, في أي سنة تم اعتماد الدينار كعملة رسمية لتونس؟ السنة اللي اعتمدوا فيها الدينار كعملة رسمية لتونس, عام 48 ولا 58 ولا 68؟ اعتماد الدينار كعملة رسمية 48 58 68. نادي
3: 1958.
1: اعتماد الدينار كعملة رسمية عام 1958 1 نوفمبر بالتحديد. إجابة صحيحة, إجابة بلاس الفرنك التونسي. هيا نجاح.
3: هاي
1: سؤالك يقول, أي مدينة تونسية تعرف ببوابة الصحراء؟ دوز أو مطماطة أو توزر. مدينة تونسية تعرف ببوابة الصحراء, دوز أو مطماطة أو توزر. أيوة نجاح.
3: نورمالمون
1: قبل لي دوز.
3: دوز في ولاية قبلي.
1: في ولاية قبلي. إجابة في محلها صحيحة. مدينة دوز الجميلة بوابة الصحراء, واللي تعتبر نقطة الانطلاق الرسمية نحو الصحراء الكبرى والعرق الشرقي الكبير. اي اخر سؤال لكم زوز نادين. سؤالك يقول, كم عدد الاسنان اللبنية عند الاطفال؟ كم عدد الاسنان اللبنية عند الاطفال؟ 15 او 20 او 25؟ عدد الأسنان اللبنية عند الأطفال 15 أو 20 أو 25. أيوة
3: نادين 20.
1: نادين أحسنت, إجابة صحيحة. يبدأ يظهر من عمر 6 شهور حتى للعام, ويكتمل ظهورهم مع بلوغ الطفل سن من 2 إلى 3 سنوات. نجاح مطالبة جاوب صحيح إذا كنت حاب تقعد في اللعبة. وسؤالك يقول, كم دقيقة تدوم مباراة كرة الطائرة في وقتها الأصلي؟ كم دقيقة تدوم مباراة كرة الطائرة في وقتها الأصلي؟ 60 دقيقة ولا 90 دقيقة وإلا غير محدد بالوقت. 60 ولا 90 دقيقة أو غير محدد بالوقت كمباراة كرة الطائرة. أي نجاح؟
3: نورمالمون 90
1: دقيقة. شنو رأيك يا نادين؟
3: غير محدد بالوقت.
1: غير محدد بالوقت. مباراة كرة الطائرة ما عندهاش وقت أصلي، بل تعتمد على نظام النقاط والأشواط. ألف مبروك نادين الفايزة معنا اليوم بلبنة انترنت من أهدانتي. نجاح، برافو ليك زيدا، وإن شاء الله في فرصة أخرى يعطيك الصحة. طبعا أنتم إن شاء الله تكونوا معنا على شريف في المباشر، جاوبوا على الأسئلة كما شفتوا، أسئلة في المتناول جدا. الويكاند الجاي سبت ولحد جايين من 11 حتى نص النهار، ذكروا الموعد 36 300 ألف، باش تشاركوا معنا إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا في المباشر. شكرا لكل المشاركين والمتابعين واللي اختاروا الدنيا وما فيها في صبحية اليوم. نادين هي الفايزة معنا بالابونمون انترنت من اهداء نتي، وبطبيعة عندكم حتى البوكس 5 جي اللي على ذمتكم تلقاوه على الموقع neti.com، باش تاخذوا اكثر معلومات واكثر تفاصيل على شلات عديو الكوموند تاعكم وكيكا تبرانشي وتكونكتي وبالوقت. شكرا ليكيب الكل، سامي دوهري في الاخراج، شكرا عبد الحميد بالعجوزة في ديجيتال، سعاد العدواني في ستاندار، وامين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. الاخبار بعد شويه في نشرة نص النهار. قال كيف شكلكم، شهركم زين، ناس كل تشا تشا، باي باي.
0: نتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.

0: تسمعوا بعد شوية.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية،
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تقر خطة عمل استراتيجية لمعالجة أزمات قطاع النقل السياحي وتجاوز إشكالياته العالقة. والحوثيون يحذرون من استخدام مطارات سعودية بعد هجوم خلف قتلى. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عن إقرار خطة عمل استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها، وذلك جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة النقل البري بالجامعة مؤخرا لتدارس الوضع الراهن للقطاع والتحديات الميدانية التي تواجهه. هذا وقد شهدت الجلسة نقاشا ثريا حول أبرز الإشكاليات التي تعيق نمو ونقل السياحي في تونس، وفي مقدمتها تقادم الأسطول والتنافسية غير الشريفة المتأتية من القطاع الموازي، إضافة إلى ظاهرة المناولة غير القانونية والبطاقات المهنية للسائقين والأجال المعتمدة لمنح الامتيازات المرتبطة بالمعدات السيارة، فضلا عن النقص الحاصل في أسطول السيارات والحافلات من الفئات الفاخرة. تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل السياحي يضم أسطولاً حيوياً يتوزع بين الحافلات الكبرى وسيارات السياحة الفاخرة وعربات النقل العرضي، والذي يدعم بدوره البنية اللوجستية لوكالة الأسفار لتأمين تنقلات الزوار نحو مختلف المسالك الأثرية والشاطئية والصحراوية. الجامعة أكدت في هذا السياق ضرورة الإسراع بتفعيل حزمة من الإصلاحات والتسهيلات الإدارية لتمكين المهنيين من تحديث عرباتهم وحافلاتهم بما يتناسب مع المعايير الدولية للجودة ويرتقي بخدمات الاستقبال والتنقل داخل البلاد. دولياً، تتصدر تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم أعباء الديون جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند الذي ينطلق غداً الاثنين ويستمر إلى غاية تاريخ الخميس المقبل، وسط مخاوف من انعكاس هذه الضغوطات على النمو الاقتصادي العالمي والاقتصادات النامية. وتناقش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة بانكوك قضايا تخص مستقبل الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي الدولي والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص للعمل. حذرت جماعة الحوثية اليمنية اليوم الأحد شركات الطيران والمسافرين والعاملين أيضا في المطارات من استخدام المطارات السعودية، وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 300 آخرين. الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض أمس هو الأكبر من حيث عدد القتلى في المملكة منذ أكثر من 10 سنوات، يأتي وسط تصاعد القتال بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية. قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 109 مهاجرين بينهم 15 طفلا لقوا حتفهم، بينما لا يزال أكثر من 116 آخرين في عداد المفقودين بعد أن انقلب مركب كان يقل على متنه حوالي 350 شخصا أثناء إبحارهم من جيبوتي إلى اليمن. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم الأحد عبر تطبيق تيليجرام إن أوكرانيا مستعدة لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية إذا ما أوقفت موسكو بدورها هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن خطوات لتخفيف حدة الصراع يجب أن تكون متبادلة ومصحوبة بضمانات حقيقية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

عبد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: ساعتي اوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: نص نهار وسبعة دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم وما كنتوا تتبعوا فينا لحد 11 أكتوبر 2026، 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة كالعادة من نص نهار حتى الماضي ساعتين كل نهار أحد نحكيه على السيارات. واليوم باش نحكيه زادة في ساعتنا الثانية على الدراجات النارية. نحكيه على 19 دولة على دراجة نارية. الجولة هذه قام بها تونسي اسمه زياد بن فالح، 4 شهور داخل إفريقيا من المغرب حتى الآخر نقطة في إفريقيا، كيفاش يتعدى في وسط الأنهار، في وسط الأدغال، كيفاش شق الصحراء، هذا الكل باش نكتشفوه مع بعضنا مع زياد. وخاصة نكتشفوا الدراجة النارية العجيبة، معناها اللي نجم يعمل بها العدد المهول هذا من الكيلومترات، و19 دولة إفريقية راهو ماهوش عدد يستهان به. معناها احنا ديجا باش تاخذ فيزا باش تمشي من بلاد لبلاد مشكلة. دونك باش نشوفوا لا لوجيستيك اللي استعملها زياد، وزاد نحكيو ميكانيكمان كيفاش خدم مع الرافي تايمان، كيفاش نجم يواصل الرحلة متاعو على مدة 4 أشهر داخل قارتنا السمراء. هذا فيما يخص الجزء الثاني ولا ساعتنا الثانية من أوتوموتو. في ساعتنا الأولانية كالعادة استأنستوا بها فقرة كونساي براتيك اللي نعاود نذكركم على دو باج فيسبوك نتاعنا جوهرة اف ام ولا جوهرة اف ام لايف تحت اليوتيوب، زاد كيف كيف القناة الرسمية لجوهرة اف ام تلقاو الفيديو هذية جوست بعد ما يوفى البرنامج مع ماضي ساعتين. تلقاو الروبريك هذية كونساي براتيك، بعد ما حكينا على البوجيات، بعد ما حكينا على الزيوت، بعد ما حكينا على الدياغنوستيك الأسبوع اللي تعدى. الأسبوع هذا باش نبداو سلسلة جديدة في كونساي براتيك تهم التأمين وتأمين السيارات. دونك 4 حلقات كاملين. مشكورة جدا مدام نبيها وسعادل اللي كانوا استضافونا واللي سجلنا معاهم الحلقات هذوما، 4 حلقات كاملين نجموا تعرفوا فيهم كل ما يلزمكم تعرفوه من تعمير الكونستا، من شنو اللي نجم نسوقر، وقتاش يرجعوا لي فلوس، وقتاش ما يرجعوليش فلوس، اذا كان ما لقيتش شكون يحب، شكون شريك تامين مثلا تامني، شنو اللي نجم نعمل. راهو التامين اوبليغاتوار بالنسبه للسيارات، وتو بعد شويه نشوفوا وناخذوا بسطه عامة على تأمين السيارة، اش معناها الفرانشيز، وقتاش نخلص وقتاش ما نخلصش، ظالم مظلوم، هذا الكل نعرفوه مع بعضنا في فقرة كونساي براتيك. دونك كما قلت إذا كنت تحبوا أي مواضيع نحكيوا عليهم لي دو باج فيسبوك مرحبا، البوبليكاسيون اللي موجودة على الباج يوتيوب متاعنا. دونك فقرة كونساي براتيك كل نهار حد تجيكم جوست بعد أخبار نص النهار. رحب بالفريق اللي موجود معنا بالنسبة لليوم، حميدة كالعادة في الإخراج التلفزي والديجيتال، والمشاغب سامي الذويري اللي شيء باللي حبيت نغرمه بالميكانيك، شيء ما تغرمش بالكل حتى كونساي براتيك ما فهم منها شيء، ولو انه اي انسان ينجم يتبع معناها المراحل اللي قمنا بها. فاهمة ما حافظة ما مش فاهم، ولا فاهم ولا مش حافظ، ولا حاجة كماك مش مشلق. مرحبا بسيد سامي ذويري في الاخراج الاذاعي. سعاد كما العاده تستقبل تليفوناتكم. فقره أمبان اخر الساعه الاولى، اخر الساعه الثانيه 375 800 36 300 ألف. هذوما زوز ارقام الهاتف تتعداو معنا اذا كان عندكم اي اشكال في السيارات نتاعكم اخر الساعه الاولى واخر الساعه الثانيه. بعد شويه يلتحقوا بينا الخبراء بالطبيعه ونزيدوا نواصلوا نحكيوا اكثر تفاصيل على السيارات والدراجات الناريه في اوتوموتو كما كل نهار حد على راديو جوهره وعلى جوهره تي في. تفضل.
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: أوتوموتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تطير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
3: ماكس بوكس 5G اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك اورانج
4: جوهرة
2: اف ام بوبليسيتي.
5: تسمعوا على حد من صناع المدساتي اوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في.
6: اسمع ومتى. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا وتموتوا كالعادة كل نهار حد من نص النهار حتى الماضي ساعتين. روبريك كونساي براتيك. المرة هذه خرجنا من الورشة وخرجنا من الكراج ومن البوجيات ومن الفلتروات وغيره، تحولنا الموضوع هام وهام جدا بالنسبة لكل مستعملي السيارات ومالكي السيارات، خاصة كسوا شركات ولا أشخاص عاديين. هو موضوع التأمين اللي هو موضوع بحر. باش تولي أجان جنرال في أسيرانس يلزمك تبيع تقرأ، يلزمك استاجات، يلزمك برشا حاجات تكون تعرفهم. احنا ما نجيش ندخلوا في الديتاي الكبير هذا واللي هو بحر كما قلت، باش نحبوا نعطيكم في سلسلة من اللي كونسي براتيك هذوما باش تكون إن شاء الله على مدة شهر كامل، باش نحكيوا على الأسيرانس، كيفاش نختار الأسيرانس متاعي، كيفاش نعمر كونستا، شوما الحاجات اللي يزمي نرد بالي منهم. فما أفخاخ في تعمير الكونستا، فما أفخاخ في الأسيرانس. دونك أول حاجة يلزمني ناخذها بعين الاعتبار هي اللي نختار لو بون ناسيورور اللي باش نتعامل معاه، وتكون الثقه متبادله بيني انا كمالك العربه وبين شركه التامين اللي باش نتعامل معاها. وراهو لاسيستانس تفرق ما بين شخص الى اخر حتى في نفس شركه التامين. لاجون هذا تلقاه ديما ديسپونيبل، لاجون هذا ما تلقاهش ديسپونيبل. دونك نتريثوا ونحاولوا نختاروا لو بون اسيورور بالنسبه لنا احنا. اش معناها بون اسيورور؟ معناها اللي تلقاه يقدم لنا نصيحة، اللي تلقاه يقدم لنا المعونة، واللي تلقاه دائما ديسپونيبل بالنسبة ليك انت. باش نكلموه الاربعة نتاع الصباح ونقولوا له راهي الكهرباء تحت طومبان، عندك ديجا نومرو روموركاج، دونك تنجم تكلم الروموركاج وحدك، خليهم يرتاحوا شوية، راهو حتى هما عباد كيفنا كيفهم. حبينا نبداو الحلقة نتاع اليوم باللي كونساي دوردر جينيرال فيما يخص السيارة نتاعنا. وبالطبيعة مانيش باش نلقاو خير من مدام نبيها اللي استضافتنا بحذاها، واللي باش نواصلوا معاها السلسلة هذه هي وكامل الفريق اللي موجود معها، ونخصه بالذكر سي عادل اللي كيف كيف موجود معنا، ونجولهم التحية على رحابة الصدر وعلى حسن الضيافة. دونك نبدأ الحلقة متاعنا في كونسي براتيك بالنسبة لليوم بنصائح عامة. شنو اللي يلزمني نحط في وسط لو كونترا، مش لو كونستا، لو كونترا عقد التأمين هاك اللي مكتوب بالشوية هذاك بالصغير بالكل، شو ما الحاجات اللي زمني نركز فيهم. ناخد نصائح عامة من عند مدام نبيها. مرحبا بيك لالا.
7: مرحبا بيك. شنحو إليك سي خالد، لاباس؟
6: الحمد لله، شكرا على الاستضافة مدام، وإن شاء الله الأجنس هذه دي مراوها مزدهرة، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. يدور لي فما جديد في الأيام القادمة ونحكيو عليه إن شاء الله وقت اللي يجي وقته.
7: إن شاء الله ربي سهل يبارك لك وربي يوفقك، وديما أنت سباق وتعمل دي كونسيل تهم الناس البسطاء واللي مازالوا كيخذوا كهرباء جديدة ويبداو حايرين ويمشي يبلاسيو العقد التأمين نتاعهم.
6: exactly.
7: وما فماش خير منك أنت باش تكون سفير في الأمور هذي.
6: ربي يستر. باهي، ما زدت كي شريت كريب يا ربي العمل عليك، خذيتها من الدار نقولوا احنا، وخذيتها بفليستي، على خاطر اذا كان خذيتها بتمويل بنكي والا من ايجار مالي فما شروط لابد من الاستجابه لها اللي تفرضها الشركات هذوما اللي تسلفنا الفلوس. نقول وانا لمت شقى عمري وخذيت كريهبة ونحب نجي نعمل التأمين. شنو ما أول حاجة يلزمني نثبت فيها في عقد التأمين؟ اسكو الفالور متاع الكرهبة تفرق ما بين تأمين وتأمين؟ شنو ما ليزوبسيون اللي احنا نعرفوا اللي كون القانون يفرض عليك ثلاثة نقاط اللي هما لابد يكونوا مأمنين، هي التأمين ضد السرقة، التأمين ضد الحرائق، والتأمين للغير.
7: الريسبونسابيليتي
6: فوالا اللي هي لا ريسبونسابيليتي سيفيل، معناها لا قدر الله في صورة حادث وتسببت في أضرار للغير، دونك هذاك يلزمها تكون موجودة. خلافا على ذلك الكل سي اوبسيونيل. شنو ما هل زوبسيون اللي نجم ناخذهم وشنو اللي تنصح بهم انت مدام نبيها كما شاء الله خبرة في الميدان هذا؟
7: أنا نتوقع للعقد التأمين الشامل اللي يهم المسؤولية المدنية، السرقة، الحريقة، الغموركاج، البغي دو غلاس، توريسك، هو اللي الناس كل ماذا بينا ننصحوهم بهم، اللي يقول لك حك راسك امشي تعوض لك ما عندك حتى قلق وحتى اشكال. لكن ما تنساش لي كل قدير وقدر، معناتها انسان ما يوصل يشري سيارة كان ما يجيبه بريسك الناس كلها، معناتها اغلبية الشعب التونسي ميزانية اللي تحكم فيه
6: يولي خمم منين باش يصب لها.
7: تسألني كأسيرة أو كمعنتها مرأة ترى اللي السيارة معنتها حاجة لازمة وضرورية من ضروريات الحياة وسرطوت ووصل صغيرة وكوجيب والكل معادش أكثر حاجة معنتها البزوان يفرض روحه وهو اقتناء سيارة قبل اقتناء المسكن وقبل كل شيء. دونك لما دفلي سيت ومش ياخذ كريبة، دونك الكريبة ذيك لازم صحيح يستحفظ ويرد باله، لكن كي مش يعملها أسورانس توريسك سورتو العامين الأولانيين. أنا ظالي العامين الأولانيين الكهرباء مازالت جديدة مازالت والقطايع غالية في الدار والكل، دونك يعملها أون أسورانس. إذا الجيب نتاعو يسمح باش يعمل توريسك دونك أعز عقد تأمين
6: هو
7: لأسورانس توريسك.
6: اسكو الفنار مثلا تو نعرفوا اللي كانوا السيارات الجديدة اللي قاعدة تجي وخاصة من الصين، ولهنا مانيش لا نذم ولا حتى شيء، نحكي على أن كونستا اللي هو موجود قدامنا، هي حقيقة موجودة قدامنا. الفنار ب 4 ملايين ب 8 ملايين ب 12 مليون منين باش نجيبها؟ اسكو لو كونترا توريسك يحمي الوضعية هذه؟ تكسر لي فنار اسكو تعوض لي شركة التأمين ولا لا؟
7: سي خالد لو كونترا توريسك فيه 4 أنواع دونك وحسب شركة التأمين وحسب الكونديسيون زادة جنرال بتاع الشركة اللي مش تتعاقد معها. دونك كي نحكيو على توريسك نحكيو على يا إما توريسك زيرو فرانشيز يا إما فما موجود زادة 1% فرانشيز، فما 2% وفما 4%.
6: دونك فسر لنا شنو معناها فرانشيز؟
7: فوالا دونك فما ديما اون نيونس في الحكاية هذه اللي كي تحكي مع الحريف لاديرون كي يجي مش يعمل السوسكريبسيون المرة الأولى تفسرها له، لكن ديما يرجع وقت الحادث وينسى ينسى على خاطر هو معناتها مش مستانس بهم كعقود وألف حاجة في مخه، دونك ينساها يقول لا راهم ما فهمونيش راهم قالوا لي 4% من السوم نتاع التصليح. أوك سي با فغي أتونسيون راهي مهمة على الأخر النقطة هذه، راهو 4% ولا 2% الفرانشيز 1% من سوم الكهرباء، يعني لو جور دو لا سوسكريبسيون تاع عقد التأمين. نهار اللي جاي ومش يتعاقد مع أي شركة تأمين القيمة نتاع السيارة نتاعو مثلا 50 مليون 80 مليون اللي هو راهي 4% من سوم الكهرباء.
6: معناها هذيك تتطرح من الفاتورة اللي تجيبها أنت باش تخلص فيها من عند شركة التأمين.
7: بالضبط.
6: كرهبتي 100,000 دينار، دونك الفرانشيز 4,000 دينار، إذا كان أنا نجيب لك أن ديغا اللي باش تعوضه لي أقل من 4,000 دينار من غير ما نجي.
7: لا مش ما نجيش. تجي ومرحبا بك ونرحبوا بك. هكا ولا سي عبد صحيح ولا؟ فوالا. احنا بالنسبة لنا الفرانشيز هي اللي تحكم في التعويض، لكن ينجم يكون السيد هذاك مظلوم دونك يمشي لشركة التأمين.
6: دونك تعوض لي لهنا ما نحكيوش على فرانشيز.
7: هو الفرق، الفرق في التوريسك لاسورونس مش يقعد يستنى لا كومباني الأخرى حتى يعوض باش يخلص لاديرون تاعه، أوتوماتيكمون مش يخلص على الأوبسيون تاع التوريسك هذيك الكارونتي التوريسك مش نخلصوا لاديرون عليها، لكن دونك ما يستناش دونك في ça donc تاخذو اون شارج دونك فيها دي اوبسيون اللي تتمشى مع العقد نتاعو واللي هي تسهل له نهار الحادث باش يكون الرومبورسمون نتاعو بلو فاسيل وكامل واسرع واصل ياخذوه اون شارج. باغ كونتر كي يبدا على المسؤوليه المدنيه وقتها هو مظلوم سي فري فلوسه موجوده حقه موجود لكن فما دي كونديسيون باش يتعوض في ساعه وانت وشركه التامين وانت كيما قلنا لاجونس وانت والناس اسكو سو سون دي جون بروفيسيونيل اللي مشيت تي دوسييك اسكو مشي يبطا ولا بون هو الحقيقه الجامعه التونسيه للتامين بدلت المنظومه كومبليتمون وعملوا معناتها دي زافونتاج جدد اللي ولات ما عادش كي اللي تقعد مربوط بالكومبانيه الاخرى معناتها حطوا دي ريغل جدد اللي انا واحده من الناس نقول تحسنت ياسر معناتها ما عادش قبل تقعد عام ولا عامين باش تستنى الرومبورسمون تاعك تو ولات اجيل مضبوطه ولات معناتها اليوم خير من البارح
0: وغدوه خير
7: من اليوم معناتها هذا ناكدوه لك معناتها لكن نرجع لموضوعنا اللي هو في صوت ما اذا فما فرانشيز في عقد التامين اللي هو التو ريسك مثلا 2 ولا 4 ولا 0 ولا لا في 0
0: قلنا
7: لكن ما نحكيوش فيه الموضوع مليجل ديما تاخذ كامل وشامل
0: بالطبيعه البريم باش تكون اغلى في 0 ومن بعد تلقى في 1 ومن بعد في 2 ومن بعد في 3 ومن بعد في 4
7: تمشي ما فماش فما
0: 4
7: اه مش الشركه التامين الكل يخدموا بها انت وشركه
0: على قد ما تزيد في الفرانشيز على
7: قد ما ترخص
0: البريم اللي باش تخلصها انت معلومه التامين
7: معلومه التامين باش يكون ارخص وبالطبيعه فما اللي يخلص بالعام فما اللي يخلص بالست شهور وكل واحد
0: كل قدير وقدره
7: كل قدير وقدره دونك اول حاجه لازم يعرفها اللي هو قلنا الفرانشيز من سوم الكهرباء مش من سوم التصليح
0: واضح
7: وفما اون بريزون شارج اللي هي تتعطى في اللي كان تاع التوريسك اللي هما فما عقود مع الديار معموله فما وسطاء والا ديريكتومون مع الديار معناتها الوسيط
0: تتعطى احنا نسميوه دي كاراج كونفونسيوني اللي يقول له تحب تمشي تصلح في الكراج الفلاني رانا عاملين معاه عقد

0: صلاح
1: اذا كان صلح هو منجيبه كما قلنا
2: به.
1: خلينا نبعدوا توا على لاسيورونس تو ريسك. فما بليزيور اوبسيون نلقاهم موجودين. انت قبيله حكيت على البري دو غلاس. شنو هالبري دو غلاس؟ بيعوا جالا نفسروا واش معناها كلمه بري دو غلاس.
2: بري دو غلاس هو ضمان البلو، يعني كي تهشم البلو حتى ولو
1: واحد
2: حجره معناها، والا مش الشمس تشع معناها
1: ولا خدمت الكليماتيزور والكهرباء سخونه تحرق هبط فلوس
2: بالضبط. ولا انت تمشي مثلا ما عرفتش الكهرباء اللي تثبت في الحجره البروجيكسيون كيو صارت،
1: ولا كما صار لي لين قبل هبط عليها حجره من القنطره ما نعرفش منين جات عملت نجمه في
2: الصغير قدام مدرسه ضربها بحجره. والكل كي يبدا عندك لوبسيون تاع البري دو غلاس دونك يقع التعويض حسب العقد اللي انت شاريه وقداش الكابيتال اللي انت حاطه. مثلا انت شريت 1000 دينار وديما فما اون فرانشيز دو 10% الكوبانيات تاع ليزاسيورونس كل براتيكومون تعمل 10% معناتها ما فماش معناتها شكون اكثر اقل جينيرالمون معمول به في المارشي هو 10% دونك كي تبدا على المليون فما 100 دينار دو فرانشيز معناتها كي تجيب انت فاتوره
1: فيها 1000 دينار تسترجع 900
2: بالضبط.
1: اما ماذا بيك كي تاخذ كهرباء تسال على السوم اللي البربريز القدامي والتيلاني والاربع شبابك اللي موجودين اذا كان فيها اربع شبابك اذا كان فيها ثلاثه برك تسال على قداش اسوامهم باش تنجم تضبط الكابيتال اللي باش تحطوا عليهم. مش البربريز نتاع كرهبتك يسوى زوز ملايين وانت تجي لمدام نبيها وتقول لها بربي راني نحب بريدو غلاس 200000
2: بالضبط.
1: راهم بعد كي تجيب لها فاتوره ب 10 ملايين نتاع بدلت البلار الكل بتبيعها ما فماش ان كونستا لهنا نحكيوا على ان ديغا صار لك على غراد ما عندكش شكون تعرف اللي باش تنجم تشكي به باش تقول هو اللي غلط باش يولي فما كونستا ما بين زوج شركات تامين وشركه تامين نتاع الفوتيف هي اللي تدفع الفلوس لشركه تامين نتاع المتضرر ومن بعد هو ياخذ فليساته. دونك
2: ونحكيوا زاد على المشكله تاع توريسك زيرو خاطر مثلا احنا الكام تاعنا نحن نحكيوا التوريسك زيرو موجود في العقد التامين نتاعنا ما تحطش البري دو غلاس ابا فما دي كومباني داسورونس في التوريسك زيرو يمشي لك داخل فيها البري دو غلاس حتى ولو فيها توا الكام تاعنا نحن نخدموا كي فما دي كومباني داسورونس يقول لك لا البلار والتوا حطهم وحدهم حتى ولو في التوريسك زيرو دونك سولون الكونديسيون كيما قلنا
1: هذه حاجه ماذا بيك تسال عليها لاجون جينيرال اللي انت تتعامل معاه قداش عندي الحق في التعويض بالنسبه للبري دو غلاس. نحكيوا على حاجه اخرى زاده اللي هي تظهر صعيبه بالنسبه للمواطن العادي دوماج اي كوليزيون. ايش معناها
2: دوماج اي كوليزيون؟ معناتها ظلم ولا مظلوم تخلص. هي الفرق نقول لهم بينها وبين التوريسك هي في الفرانشيز عكس التوريسك معناها التوريسك انا نبدا نخلص ابارتير دو لا فرانشيز عندك 4 ملايين دونك اللي فوق ال 4 ملايين انا نخلص فيهم.
1: بالطبيعة حكينا على فرانشيز 4% على سيارة 100000 دينار.
2: باغ كونتر دوماج كوليزيون هو العكس انا نخلص جوسكا كابيتال دو 4000 دينار وانا اخترت 4 ملايين كابيتال دو دوماج كوليزيون دونك انا بلافوني الرومبورسمون تاعي وانا فوتيف للكابيتال هذاك اللي انا مخترته في العقد.
1: معناها اذا كان الديغا نتاعي اقل من 4000 دينار نجم ناخذه، اذا كان الديغا نتاعي 5000 دينار وانا ظالم لهنا مانيش مظلوم دونك اذا كانوا 5000 دينار شركه التامين باش ترجع لي 4000 وتقول لي 1000 دينار ما عليك تعرف كيفاش تسوق
2: بالضبط. فوالا كما قال سي عادل
1: كيفاش
2: الفرق بينها وبين التوريسك كون الدوماج كوليزيون ماهوش كونتر انكونو. باغ كونتر في التوريسك انت كونتر انكونو تنجم تجي تعمل وحدك وحادي الطرف معناتها الكونستا ما فيه دو بارتي
1: معناها انا خليت كرهبتي قدام محل
2: صحيح
1: جيت نلقاها مضروبه اذا كان عندي توريسك دونك نجم نخلص فيها في دوماج كوليزيون في التوريسك. واذا كان انا عندي دوماج كوليزيون وجيت نلقى كرهبتي كونتر اكس ما تمشيش
2: لا.
1: حتى كي نرفع قضيه في المركز ضد مجهول ما تمشيش
2: لا. الدوماج كوليزيون الفرق بينها وبين التوريسك كون التوريسك حتى لو تيغي لي انكونو تخلص باغ كونتر الدوماج كوليزيون لا لازم لو تيغ كونو وتبدا ان بلافون
1: يلزم يكون ان فيكول ا موتور. خلينا نختموا توا الكونسي براتيك نتاعنا باخر اوبسيون اللي هي انا شخصيا اكتشفتها اللي كونه اذا كان ما نطلبش من لاجون جينيرال نتاعي من لاسيورور نتاعي باش يحط لو كوندكتور داخل عقد التامين راهي ماهيش موجوده دوفيس.

0: دونك ننصحوا اللي كونوا نحطوا لو كوندكتور ولا لو شوفور خاطر فما بعض عقود التأمين يتم استثناء سائق العربة من التأمين.
1: احنا الحقيقة سي خالد العقود متاعنا عنا صافي توا 3 ولا 4 عام ملي ولاو اوتوماتيكمون لو كوندكتور دي سي وانفاليديتي سيستيماتيكمون موجود في العقد متاعنا. معناتها ستامباك ما عادش نجمو نستثنيو الكوندكتور دي سي وانفاليديتي من عقود التأمين متاعنا اوتوماتيكمون إلي تانكلو دون لوتر كونترا. فما انت كيما قلت لك لي كومباني داسورونس لكن نحكي مثلا مع التجربة بتاعنا نحن الخاصة بيان سور جو بورت لو شابو بتاع الكومبانية بتاعي دونك احنا اوتوماتيكمون دون فوتر كونترا لو كوندكتور ديسي و لانفاليديتي لي سيستيماتيكمون انكلو في الكونترا دونك هذا شيء ثابت على خاطر تتلهي انا نقول لهم تامن الكهرباء وما تامنش العباد
0: شيء
1: معقول جدا.
0: مدام نبيه يعطيك الصحة. هذه كانت الفقرة الأولانية أول كونتاكت مع شركة التأمين وتأمين السيارات نتاعنا. أنا أكيد باش تكون عنا عودة الأسابيع القادمة باش نزيدو نحكيو بأكثر تفاصيل على تأمين السيارات. الحلقة القادمة إن شاء الله باش نحكيو فيها على كيفية التعمير نتاع الكونستا هذا الورقي وإلا توا فما لابليكاسيون اللي هي أو كونستا مازال الاستعمال نتاعها فيه هكا شوية تردد من عند السائقي السيارات لكن خلينا نمشيو للسوبر ورقي الجمعة الجاية إن شاء الله تتبعونا. بالطبيعة تحية الحميدة اللي ديما متعبينه معنا في كونسي براتيك من المرة هذه مناش في الورشة حميدة دونك في ظروف أحسن من الجراج ومن الميكانيك ومن الحس اللي نسمعوه غادي. دونك بعد شوية مازلنا متواصلين مع بعضنا في أوتوموتو حتى كشي الماضي ساعتي.
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نصنا عرو 43 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو حتى كشيل ماضي ساعتين. نتعدى مباشرة لفقرة أونبان بعد ما نرحب بشكيب وسامي. مرحبا خبرائنا موجودين بحثنا. خدمتك ما عجبتنيش البارح شكيب، معناها خرجت لنا فينيسيوس ورقة حمراء ونحيت لنا بونتو، دونك
1: خسارة
0: الخدمة مخصوم منك يومين. خلينا نشوف خونا نرجعوا لها بعد. خلينا نشوف خونا جمال الساعة موجود معنا في التليفون، ما خليهوش يستنى. جمال مرحبا.
2: نهارك طيب سي خالد.
0: لاباس خويا؟
2: عايشك، نسلموا عليك وعلى جماعة البحذاك.
0: مرحبا. مرحبا. خويا جمال، شنو الإشكال ولا شنو السيارة؟
2: والله حبيت ناخذ شوية فكرة بحكم خبرتكم في الكراهب على الشريط يقونوف.
0: أي؟
2: أي حبيت نشبح ككرهبة شنو؟
0: بيه. ما بين السات والويت والنف هذوما لي تروا موديل فار اللي موجودين عند الشيري، معناها من احسن لي موديل اللي موجودين. بتبيع النف هي في التوب متاعهم. السات حسب ما في بالي تو ماهيش ديسبونيبل. الويت مازالوا بعض السيارات، والنف اللي ديسبونيبل من احسن ما فما. الشيري تو عندها سنوات من اللي دخلت لتونس ما فماش تشكيات، بخلاف من الاول بالكل دوب ما هبطت. يحكيوا على الطولة امتاحها خاصة في التيغو دو اللي كونوا طولتها كانت ضعيفة برشا، وما هيش معناها ما تحسش روحك محمي 100% في الكرهبة هذه. اما نحكي لك التيغو دو معناها اللي هي ما بين ظفرين الكونكورنت بتاع الشعبية. دونك ماناش نحكيو على السات والويت والناس.
2: في الناس انا انتري اكثر في الناس كميكانيك كبياس بعد
0: بالنسبة لي انا ما فما حتى قلق فيما يخص الوعد. انت باش تاخذها الليبريد هذيك البي اش او في؟
2: اي الليبريد.
0: اي هيبريد ريشارجابل نورمالمون، ما فيهاش اشكاليات. اس يو في 5 بلاس دونك ما سمعتش اللي كونوا فما اشكاليات. ما نعرفش الاولاد كان سمعتوا حاجه.
1: اي الحقيقه ما سمعتش ابار اللي كنت نقول فيه، اما جست معناتها القلق شنو في الكونسوماسيون الكبيره نتاعهم وكاو فماش حاجه اخرى.
0: هيبريد
1: كاو باش تعاونوا الاكثر الاقل. دونك نجمي كرهبة جديدة ما عنده حتى قلق في الحقيقة. يستعمل ويسوق على روح.
0: ترو موتور إلكتريك موجودين، 4 سيلندر بالنسبة للكرهبة هذه. البويسونس فيسكال 7 شوفوا البوات اوتوماتيك. كرهبة كبيرة من حيث الحجم معناها.
1: اي كونفور.
0: وفيها بليزيور اوبسيون، معناها نجم نقول لك توت لي اوبسيون اللي موجودين. تلقاهم موجودين في السيارة هذه. التوا بالطبيعة موجود، الفو ليد افون اريير، جونت الومنيوم 20
3: ديسپونيبل
0: ديسپونيبل في بالي هكا ولا جمال؟
2: اي ديسپونيبل. اي سيت بلاسي اون برانسيب
0: سي. اي 130 الف دينار السعر نتاعها. في بالي السات هي اللي ماشي ديسپونيبل. قداش
3: تمشي من كيلومتر بالالكتريك؟
0: ما تنجمش تحسبها خاطر هي هيبريد ريشارجابل.
3: هيبريد ريشارجابل يحط لك
0: بالبريز.
3: يحط لك ما يمشي 80 كيلومتر 70 كيلومتر.
0: هذاك في اللي ماهوش ريشارجابل.
3: لا سمحني. لا في الهيبريد ريشارجابل يحط لك قداش تمشيك الكهرباء. كان قدامك تابلو تلقاها موجوده قداش تمشيك 70 كيلومتر 80 87.
0: ماهوش موجود
3: في الفيشه اللي قدامي. ما تكون موجوده.
0: ما نعرفش.
3: إذا ما تكون موجود
0: البطارية 34.4 كيلوات. هذا الكيلواتور بتبيع هذه البطارية اللي موجودة فيها. والتون دو ريشارج العادي 3 سوايع، التون دو ريشارج رابيد 18 دقيقة.
1: 6 بلاس.
2: على فكرة سي خالد قلت لك نفس المواصفات كي الخليجية كي نتاع تونس كي نتاع أوروبا.
0: ما عنديش فكره الحق
1: كما ما شفتش. ما نتصورش خليجيه كيما حتى في الموتوريزاسيون في برشا حاجات اخرين نتصورهم مش كيف مش نتصورهم ما مسيور باش يطلعوا مش كيف مش كيما الخليج كيما اللي عندنا. اما الاود جام نتاع شيري
0: اي
1: معناتها ما تقلقش روحك انت ماكش خو كرهبة الحقيقه كرهبة معتبره كونفور برشا.
0: وي
1: اقصد ربي وكا
2: عايشك.
0: مرحبا شكرا على الاتصال. نمشي لخونا علي.
3: جست اوتونومي الكتريك 170 كيلومتر.
0: 170
3: في
0: الناف
3: في الناف شنو
0: تيغو ناف؟
3: اي موجود.
1: تحكي بال 100% الكتريك
3: 100% الكتريك هي وقتاش تحول للترميك كي تبدا باش تجري باش تجري والا باش تمشي فما في وسط البلاد تمشي لك كان 100% الكتريك بعد ما تفوز سارتان فيتاس تمشي لك 100% الكتريك
0: باهي مشكور جدا السي عبد الجليل مش خساره فيك لقب عميد الحصه
3: من غير رمزيه ما تثبت والمره الجايه
0: لازم نبدل المرايات سيد علي
4: السلام عليكم
0: مرحبا
4: الله يخليك
0: شنو امورك سيد علي
4: الحمد لله يرحم والديك
0: الفرد عامله فيك ولا جوست تسال
4: والله كأنك حاضر هاك انت قول سالك كلمه
0: كيفاش
4: عندي اربع سنين تقريبا واني عندي فويت زيت وعندي مشكل في الترمبه بدلت تيجي اربعه ولا خمسه والكلمير ديرير ما صلحت ما نجحش عاودت كلمير اخر وفي الوقت الحاضر الفولون ديما يابس وفما فويت نتاع الزيت واني مش جاي على الميكانيسيانات ما فهمش الديفو
0: فرد شنية هي
4: واحد فرد فيستا 2004
0: فرد فيستا 2004 اي
1: بالنسبة للكيميور برا بدل واحد ما دام التصليح ما نجحش لازم تبدل واحد
4: بدلت واحد
3: جديد
4: ظهر ماهوش مريقل
3: اوكازيون بدلته
4: اوكازيون
0: هي جديد ما موجود منه
1: اختانا مش جديد هذه خلينا نحكيو على الاوكازيون احنا خليه مادام انت باش تاخذ وتشري حاجه اوكازيون تاخذها بالغارانتي دونك تجرب الحاجه كان مشيت ما مشيتش رجعها
4: معناها نجرب الكليمير ولا الترمبه زعما تو مش جديد
1: انت انت معناتها تخاف لا يكون معناتها في جره الكليمير وضربت الترمبه خاطر ديما يضيع هكا
4: اي مرات يقول الميكانيسيان راهو حاجه تضرب حاجه هما تو في الوقت الحاضر اللي زوز مضروبين
1: في الوقت الحالي مضروبين زوز
4: والله ما فيه
1: هو خاطر الغلطة غلطتها من الأول هذاك علاش كيك نورمال ما وقت اللي يضيع في الزيت بدل القيمة ياخد من الأول خاطر يبدا يضيع مش لاقش بيه تفرغ الدابوس نتاع ديريكسيون دونك باش تضرب البومب باش الزيت تولي شو انت
4: هذاك اي صارت هذه ترشق لي مرة الزيت وقت اللي ترشق
1: حتى مشي بها في الزيت
4: مشي بها بلاش اي لكن بدلت ثلاثة ترومبات بعد وما نجحوش تحطها ديريكت تطلع لك ما تخدمش المشكل معناها ترومبة الأولى والثانية والثالثة نتاع المرة الأخرى تحطها الفولون كاسح مشيت بدلت الكليمير طلعت رجع مازال كاسح كالعادة
1: شوف هو توا لازمك حسب كلامك توا لازمك بومب
0: وكريمير
1: بدلهم
4: كريمير من الأول
1: ايه وبدلهم زوز وشوف ما بدلتش فليكسيبل ولا حاجه
4: بدلت الحمد الفليكسيبل
1: الحمتو
4: ايه
1: كيفاش الحمتو
4: هزو الميكانيسيان حاه ولحم تاع الزيت
0: تقطع هو
1: مش عاودو
4: هو ما معش عمل له موديفيكاسيون حسب ما فهمت
1: خاطر راهو هذاك يعمل ديفو ريتك اللي يعاودو في الفليكسيبل هذاك ما ينجحش راه بدل امشي بدل فليكسيبل باش تقعد ديما نفس المشكل
0: باهي يبدا يبدل الفليكسيبل الاولاني ارخص
1: باش يزيد المشكل هذا يزيد يضيعه خاطر اللي يعاودوا في الفليكسيبل الكل نفس المشكل باش يقعد يوقع فيه يمشي يبدل الفليكسيبل وتو ثلاث قطاع باش نحكيو عليهم الحقيقه باش ينحي المشكل يبدل الفليكسيبل واحد اخر والبومب والكيمير باش يسكر الموضوع ان فوا بور توت خاطر الفليكسيبل هذاك ماهوش ناجح اللي يعاودوا فهمه
0: واضح سيد علي
4: الله يخليك
0: مرحبا شكرا على الاتصال خونا انيس اللندلسي يسال يقول شوفونا قانون الكراهه بالالكتريك 7% هذايا السنة حد ولا مازال عوام اخرين نستنيو شويه وقت انيس على خاطر ديجا الحكومه بدات في يظهر لي حتى كملت مشروع الميزانيه نتاعها نتاع 2027 دونك نورمالمون باش يتعدى على مجلس النواب نعرفوا اللي كونوا قانون الميزانية يزمو يتم التصويت عليه قبل نهار 15 ديسمبر عن طريق لي دو شامبر اللي موجودين عندنا مجلس النواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم دونك هذوما الاثنين اللي يصادقوا على مشروع الميزانية وإذا كان فما تغيير في القانون هذا برشا من الناس يحكي ويقولوا اللي كونوا راهو السنة آخر عام فيما يخص حكاية 7% هذه التاكس اللي تخلصها الكهرباء الكهربائية يقولوا لكونه مداخيل الدولة تضرت شوية من التقليص في نسبة التفاعل كما تنجم تكون زادة كيف وسيلة تجارية يقوموا بها الشركات نتاع السيارات باش يحاولوا يبيعوا ستوك اللي عندهم الكل قبل راس العام. يقول لك يجي ازرب خوذ توا نفكر لك توا باش نحسب لك على 7% ما تعرفش عليها العام الجاي، هاو قالوا لا باش ينحيوه هاو غيره. دونك ينجم يكون انكو ماركتينغ كما ينجم يكون بالحق الحكايه هذه. هو حتى في الايامات اللي تعداو سيد رئيس الجمهوريه كان نادى لرئيسي مجلس المجالس اللي موجوده عندنا وحكاو زاد كيف كيف على مزيد من التجانس بين الحكومه ومتطلبات الحكومه للميزانيه نتاعها وبين متطلبات نواب الشعب و معناها المقترحات اللي قاعده تخرج من الشعب التونسي عن طريق النواب نتاعو باش يتعداو في قانون الماليه، واخص بالذكر لا الحصر. عندنا زوز قوانين نتاع الحق في سياره لكل مواطن باش يجيبها من الخارج واللي هو ما تمش التفعيل نتاعو نظرا لكون قانون الصرف ما تمتش المراجعة نتاعو. دونك انت تجي تحط في القانون تقول لكل مواطن تونسي عنده الحق يجيب كهرباء من برا ويخلصها بالدوفيز، الورك قانون الصرف يقول لك لا ما عندكش الحق يكون عندك كونت بالدوفيز الا ما تكون غير مقيم. دونك لهنا فما تعارض ما بين زوز قوانين هذوما. دونك مزيد من توحيد الرؤى يكون احسن باش ما تخرج مع معطيات ومعلومات للشعب التونسي وبعد نقعدوا واحلين في تطبيقها كيفاش نجموا نعملوا التطبيق نتاعها. فما المشروع الاخر زاد كيف كيف الحسابات بالعمله وفتحها للمواطنين التوانسه، وكنا حكينا عليهم الزوز قوانين هذوما هنا في اوتوموتو في اول العام بعد ما تمت المصادقه على ميزانيه 2026. حسب رايك شكي باش تتنحى 7% ولا باش تقعد؟
1: هو الحقيقه معناتها مش اللي يجيب باش يكسب الكهرباء كوما خاطر مغانيين بطبيعتهم كي تزيد تنحيهم باش تزيد يطلع السوق. دونك ما نعرفش
0: بون انت توا كنا نحكيو مع المستمع قبيل التيغو 9 129 مليون ماهيش غاليه.
1: هي هذيك مش غاليه كي تنحي لها من بعد انت الحقيقه لا بالنسبه للشيري في موديلات اخرين تلقى كراهب غاليين شنو؟
0: اي تلقى كراهب حتى بسوم عماره ماهيش
1: فما كراهب غاليين برشا هذيك. لا مانيش نحكيو على القام هذيك
0: نتاع الرانج مثلا تلقى ب 900 مليون
1: صحيح. لا فما
0: سامي تشري عماره ولا تشري سامي عبد الجليل ولا تشري رانج؟
3: رانج
0: بالعماره نتاعها؟
3: لا رانج حاجه اخرى.
0: رانش بالسي اش هذاك اي هذاك تشري زوز بمليار
3: مش هذاك ممكن خير
0: اي ولا بالزيتون نتاعو بالقوارص
3: بالكروم.
0: شو رايك انت شكيب؟ قالك ما متردد ماهوش عارف اسكو باش يقعد باش يتنحى وانت
3: اسمعنا باش يتنحى وكما قلت انت معناتها سو بو معناتها
0: ماركتينغ
3: كود ماركتينغ يعملوها باش يخرجوا كرهبهم والله أعلم. الدولة خاصة
0: أنت توقعات
3: ما توقعوا مش يقعد معناتها مش ينحيوا في عام ويتنحوا هما يزيدوها يمين ثلاث سنين.
0: علاش لا؟ علاش لا؟ كما المساهمة الظرفية اللي تحدد في 2014 كانت 1% هذيك من الشهرية كانت معمولة على أساس سنة فقط لليوم طيحوا فيها داكورد ولا 0.5%. اما ما زالت حتى لليوم من 2014 لليوم هذوما 12 عام. دونك احنا عندنا لو بروفيزوار كي دور موجود.
3: اي بروفيزوار كي دور في
0: في لاسونس.
3: لاسونس ولا سونس ولا نجم السونس هذا ما يساعدهمش تو يتنحى.
0: ينجم. ان توكا ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه هذا شنو نجمو نقولوا. ان توكا السيارات هذوما الهبريد وال 100% كهربائيه ولا نشوفوهم برشا شاكين في كياسات.
1: يعني ما خممش في الحقيقه في السوم تاع الكهرباء اكثر من خمم في التصليح نتاعها والبيس دو روشونج نتاعها.
0: مازلنا ما وصلناش
3: للمرحله ما وصلناش لغادي احنا.
1: اي برشا راه.
3: اي مازلنا ما وصلناش حتى حد لي بان مازالوا مازالت العباد حتى حد ما سمعنا تاعهم بان ومشاهد عمره عام وعام ونص. اللهم اللي جاو من برا يبغي يتغشارجاب اللي جاو من برا ب 6% خاطر فما شكون دي بريفي جابو فهمت بالاف سي ار جابو هذوكم كرابه معناتها اللي عمرها برسك 3 سنين معناتها غلقت 3 سنين وجابوا كراب هذوكم اون فافواغ وجابوهم هما كلهم مرسيدس كلهم حاجه بورش كاين حاجه جابوا لوكس.
1: اي لا هو اللي حد يقولوا
3: دخلوا برشا كراب لوكس.
0: اليوم ريت فيات 500 هبريد
3: من سويسرا موجود
0: بلاكتها سويسري
1: لا موجود
0: متحفنا هكا صغيرونا حلوة وإبريد
1: البرا كل شيء موجود.
3: لا البريد عنده مده البرا يخدم البريد الشرج البريد سورتو عنده برشا في التويوتا ياريز في برشا عنده عوام تو يخدم عندهم
0: صحيح حتى الماركات الفرنسيه هذا كيف كيف زوي مثلا كليو زوي ولا سي 3 الكتريك ولا غيرهم موجودين احنا مازالوا ما هبطناش بتاتر 2027
3: احنا الكونسيسيونير ما هبطوهمش
0: مش على كيفه خاطر حتى لا ميزون مير في المانيا ولا في فرنسا ولا في ايطاليا ولا وين تحب انت هي اللي تفرض عليك تقول لك لا انا عملت لك هذوما باش تبيعهم عندك ما عندها دي ليني دو برودكسيون هي زاده دونك ما تنجمش تصنع سيارات وتخليهم مملوحين عندها دونك تنجم تقول لك هذا ديستيني للمارشي افريكان هذا ديستيني للمارشي ازياتيك هذا ديستيني للمارشي اوروبيان هذا ديستيني للمارشي امريكان حاسيلو موضوع يطول فيه الحديث احنا نفسحوا المجال مال جبر الله تعطينا موجز الواحدة بعد الزوال وراجعين في ساعتنا الثانية من أوتوموتو.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد.

0: City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 للعمل بمقرات في كل من تونس والتطاوين. وتتوزع الخطط المطلوبة بين 5 مهندسين أولين في الجيولوجيا ومهندسين في الكيمياء إلى جانب تقنيين سامين في اختصاصات الإعلامية والسياحة والكهرباء، إضافة إلى خطتين لمتصرف مساعد في المالية والمحاسبة. ويفتح باب الترشحات لهذه المناظرة ابتداء من 7 أكتوبر الحالي ويستمر إلى غاية 6 نوفمبر المقبل، حيث يشترط التسجيل حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية. الديوان الوطني والتونسي للسياحة يعتزم تنظيم امتحان لإسناد البطاقة المهنية لدليل السياحة صنف معاون بداية من يوم 25 ديسمبر المقبل والأيام الموالية، وذلك من خلال اختبارات كتابية وشفهية. مشيرا الديوان وفق بلاغ له إلى أنه تم تحديد يوم 25 أكتوبر الحالي آخر أجل لتقديم ملفات الترشح، داعيا الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عن بعد عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض مع إرسال ملف الترشح وفق الإجراءات والوثائق المحددة. وتشترط المشاركة في الامتحان أن يكون المترشح تونسي الجنسية ومتحصلا على شهادة بكالوريا أو ما يعادلها، مع امتلاك معلومات كافية في المجالات السياحية والفنية والتاريخية واللغوية. تونس تشارك في المعرض العالمي الأول للأغذية والزراعة من البذور إلى الأغذية الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما من 8 إلى 12 أكتوبر الحالي بتنظيم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. ومثل هذا الحدث العالمي مناسبة مهمة اطلع خلالها المدير العام لمنظمة الفاو على الجناح التونسي الذي يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات المحلية والحرفية تعكس ثراء وتنوع الموروث الفلاحي التونسي. ويشكل هذا معرض منصة دولية تجمع أكثر من 140 دولة لعرض منتجاتها الزراعية وتقاليدها الغذائية. وزارة الخارجية المصرية تعلن اليوم أن 5 مواطنين أصيبوا في الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض الذي وقع يوم السبت، وأدى الهجوم إلى مقتل 12 شخصا من بينهم مصرية وإصابة 309 أشخاص إجمالا حسب ما أعلنت السلطات السعودية. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين في جمهورية دونيسك وبلدتين بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وقتل 1500 عسكري خلال 24 ساعة الماضية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. المشهد مع زهير الجيس.
2: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100 او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. تسمعوا الأحد من الصناعة المدساتي أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: صنع المقصاتي أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ماضي ساعة 16 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو حتى كشي الماضي ساعتين. بعد شوية نعاودو ناخذكم معنا في فقرة تومبان. إذا كان عندكم أي إشكال أي سؤالات زادة كيف كيف تهم السيارات متاعكم، مرحبا بكم. تنجموا تتفاعلوا معنا 73 275 836 300 ألف. لدو باش فيسبوك زادة كيف كيف موجودين على ذمتكم جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف. ضيف باش نستقبلوه بعد شوية بحثنا، نحكيه على رحالة، نحكيه على مواطن تونسي كان شق لأفريك الكل، إذا كان نجم نقوله 19 دولة كان معناها تعديهم على دراجة نارية، 4 شهور في وسط أفريقيا في أدغال أفريقيا. عنا بعض الصور، مشكور جدا ضيفنا كان مدنا بهم بعض الفيديو زادة كيف كيف. دونك نحكيو على زياد بن فالح. مرحبا زياد.
2: مرحبا بك خويا، لاباس عليك؟
1: الحمد لله. نسأل عليك أنت بعد هالمغامرة هذه على متن الدراجة نارية، 19 دولة زياد، منين بدأت الرحلة وين وفات؟
2: أول حاجة نشكرك على الاستضافة ونشكر العباد اللي قاعدة تسمع فينا. الرحلة هذه بدأت من لشبونة من البرتغال، اثنين مهيبين عني نعيش بين البرتغال وتونس. وفات في وصلت حتى الكيب تاون، وفقني معك ربي الحمد لله، وصلت أنا لباس ومطول لباس. وصلت الكيب تاون في آخر أوت ورجعت لتونس لهنا 30 أوت، خذيت الطيارة. والدراجة النارية مازالت موجودة في جنوب أفريقيا، هذا انجازمون إن شاء الله باش نعود شي نرجع لها ونكمل رحلتي. وتنجم تكون فما أوبسيون أخرى الموتور معناتها تتشحن لتونس ولا لاوروبا ان شاء الله.
1: نسخيلك نسيتها غادي زياد.
2: مازال هذا انجازمون، خاطر تعرف ديجا خاطر الفواياج هذا نعمل فيه وحدي، ما فماش حتى سبونسورينغ، معناتها الفواياج متكلف نقول، واحنا خاطر ماهيش حاجه سهله ودونك نرى معناتها وحدي عاود يلم روحه شويه كيما نقولوا. ونعمل بروجرام خاطر فما بعض البلدان الافريقيه في الوسط وفي الشمال الشرقي، معناتها ما هم سالمين برشا، فما برشا حروبات وقاعد نخمم شنو نعمل معناتها في الروتور نتاعي وين باش نوصل. نكملش نشحن الموتور لاسيا ان شاء الله، والا نعاود نرجع مره اخرى نوصل كيما نقولوا حتى الكينيا ولا جنوب اثيوبيا، ديبار من جنوب افريقيا ونعاود نرجع ونشحنش الموتور مره اخرى لاسيا ولا الاوروبا ولا تونس.
1: خلينا نبداو بالميكانيك مادامنا احنا في اوتوموتو. شنو هي نوعيه الموتو هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها قدامنا؟ هيك تعديت على بيروغ او شقه واد، شنو الواد هذا اللي شقته؟
2: فما واد كان صدقني ربي، فما بوديديات، فما واد زوكو اسمها بلاصه كان هكايا، خاطر كنت اوبليجي عليا نتعدى من بيروغ خاطر شقه الحدود. وتعديت عملتها جي 4 مرات في افريقيا حكايه البيروغ هذيا، تعدى بالموتور خاطر ما فماش حلول اخرين. بالنسبه للموتور، الموتور هي تينيري 700، ياماها 700 نوع تينيري، ومعناتها ودوبل ريزرفوار الورد ريد كاباسيتي نتاع معناتها نتاع اوتونومي تقول ياماها تهز حتى 500 كيلومتر، معاونتني برشا في السفر، ما نحتاجش ديما معناتها لي ستاسيون سيرفيس باش ناقف ونصب معناتها ايسونس تاعي وكل شيء. حسيلو نشحت ما عندي ما نقول، معناتها نشكر برشا الدراجه على فكره كان عندها اسبري ولا ملائكه تسمع فيها نشكرها عاونتني برشا في الرحله.
1: دونك هذه ارواح طيبه تطاردها، مش ارواح شريره.
2: لا لا مش ارواح شريره، عاونتني برشا الدراجه ما عندي ما نقول، معناتها نقولوا احنا معموله معناتها معموله الباب الكيس الافريقي. على فكره ملاحظه صغيره، التينيري وشفت انا معلومه هي ونجم تكون صحيحه ولا خطا، شفت معناتها على الانترنت ياماها نجم تكون خذات اسم تينيري من منطقه كما نقول منطقه نائيه ومعناتها المناخ صعيب شويه موجوده في جنوب النيجر، المنطقه هذه اسمها تينيري زادا. دونك تنجم تكون ياماها عطات الاسم هذا للدراجه هذه البيك ترايل اللي تعاون برشا في السفر في طرقات افريقيا الواعره. السسبنسيون تاعها حسيت عاونتني شويه، عاونتني كما نقولوا معناتها شويه مساق وشويه من الدراجه ناريه باش كملنا الطريق مع بعضنا.
1: كيفاش جاتك الفكره من الاول؟ كيك كنت قاعد في لشبونه قلت يا برا خلينا نمشي نهبط للكيب تاون، كيفاش باش نعمل؟
2: الفكره عندي، تو في مخي نقول احنا اكثر من عامين بشويه. انا على فكره في خدمتي لقيت برشا حرفاء اجانب، خدمتي دليل سياحي في تونس. لقيت برشا حرفاء اجانب حكاوا لي وراوني تصاور، قالوا لي رانا جينا من فرنسا ومن شمال اوروبا، مشينا حتى لدوز ومشاو للصحراء بلي موتوكروس نتاعهم، ما شفتش شكون بالترايل كي نعمل لي بوز كافي اكزومبل راه معناتها لي موتوترايل خاصه هذوك يشدوا لي انتباهي. قلت علاش لا، الفكره هذه عجبتني. عمناول على فكره انطلقت من لشبونه وصلت حتى البيتا كامبادغا في جنوب، وقولوا معناتها اللوطه شويه من وسط غينيا كوناكري، عملت 13000 كيلومتر وفيها 11 دوله من تونس، معناتها كيما نقولوا البرتغال اسبانيا المغرب، وعملت موريتانيا السنغال غامبيا غينيا بيساو غينيا كوناكري، ورجعت من غينيا كوناكري الجنوب السنغال، دخلت موريتانيا من زويرات خذيت معناتها فما كياس 850 كيلومتر نقولوا معناتها كيما ديزرتيك معناتها كياس صعيبه شويه حتى لتندو في الجزائر، ومن موريتانيا دخلت الجزائر والحمد لله وصلنا لاباس انا والموتور. مشيت لوهران، ومن وهران ديريكسيون انا بالوقت ديريكسيون تونس، وصلت 3 جوان عملنا قبل العيد الكبير وقت عملت 42 يوم وحدي زاده بالموتور نتاعي موتور اخرى سافرت بها عمناول، وزاده نشحت لي الفواياج بالكدا دونك وقلت السنة قلت على خاطر عملي، ولكن ما نقولوا الفكرة حبيت نكتشف أفريقيا، نكتشف الديوان العباد كيفاش تعمل معايا، قلت سي بون السنة إن شاء الله يا ربي يوفقني وديركسيون كيب تاون أقصى جنوب القارة الأفريقية والحمد لله لحقت.
1: باهي خارق العادة. لوجيستيكمون كيفاش نسقت لي ديبلاسمون هذوما؟ يظهر لي تعديت على المغرب، بعد المغرب موريتانيا، معناها فما دي فيزا اللي نورمالمون تاخذهم، فما تصاريح بالمرور، فما بعض الصور عندك زاد يظهر لي مع عناصر من الجيش في بعض الدول الأفريقية، ما تعرضتش إلى مضايقات بخلاف هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه البانو هذا اللي يرد بالك يشق عليك فيل ولا يشق عليك قرد ولا يشق عليك بوبوتام جملة واحدة.
2: صحيح صحيح صحيح باين. نعطيك معناتها الاتينيرير اللي انطلقته معناتها بالبلاد بالبلاد والفيزا معناتها والعراق اللي صاروا لي معناتها باختصار ولا نحكي كيفاش
1: كيما يساعدك.
2: باهي اوكي. كيما قلت انا ديباري من لشبونه بارتي صغيره من اسبانيا، جيت الفيري من طريفه حتى المغرب. على فكره جست باش العباد ترياليزي شويه، كي الفيري من طريفه للمغرب معناتها كيما نقولوا بين القاره الاوروبيه جنوبها معناتها بارتي تاع اسبانيا حتى طنجه ساعه يقعد الفيري معناتها ديجا 14 ميل. من المغرب خذيت اول ليله بدت في سونتر تاع كومبين وين بدت عملاول، بما انه المغرب ما عندناش نزاع معاهم وترحيبهم كان رائع وشعب معناتها مقبول زاد رحب بيا بالكدا. المغرب هبطت المغرب الكلي كبلاد من اطول بلاد معناتها اطول ساحل في افريقيا نقول انا اكثر من 3500 كيلومتر معناتها على الميديتراني وعلى المحيط الاطلسي. المغرب دخلت من معبر قرقرات بين المغرب وموريتانيا، موريتانيا مازال كل شيء معناتها يكتبوا باليد وكل شيء حاصل تعطيله صغيره برك. وبعد تعديت افونتاج كبير برشا، فما عباد مش متاكدين وما يعرفوا على فكره المعلومه يقولوا التوانسه ما يستحقوش فيزا. وفما شكون يقول لي اول حاجه راني يقول لي اوكي بفضل رئيسكم بورقيبه صح عليكم هو معناتها اللي نحى الفيزا بين موريتانيا وتونس. الحاصل موريتانيا شقيت موريتانيا دخلت للسنغال بلد الترحيب يقولوا لو بي دو تيرانغا عرفت بلد الترحيب. السنغال بلاد مزيانه برشا فيها كل شيء، العيشه كونفورتابل وشعبها مرحب برشا برشا. السنغال بلاش فيزا السنغال درت في السنغال ودرت في داكار باش نحكي على السبرين تاع الرالي باري داكار هو برشا ويهمني برشا زاد ديجا في الرحله الطايه نشوف للاكروز البوان فينال تاع الباري داكار. وبعد من السنغال هبطت عملت جنبي على فكره هي في معناتها بلاد معناتها يسميوها كيما الكلوار موجوده في وسط السنغال. ما عملتش جنبي هبطت حتى لغينيا كوناكري، رجعت شفت غينيا كوناكري على فكره بلاش فيزا في الحدود البوليس قلقني شويه كي وانا جوست عندي برشا صبر وريزيستانس باش نصبر حتى كي بيت غادي ما يقلقنيش. قال لي ركز من الريزرفاسيون. قلت له انا على فكره ما كنتش نعرف واش نوصل اليوم معناتها الحدود هذيك. ما عملتش ريزرفاسيون، انا راح حال بالموضوع نتاعي ونريزرفي سور بلاس كل مره وين نعطي اي مدينه نوصل فيها. وكان عطى توني ونخرج في الليل اقرب مدينه باش نبات فيها، ما ناخذش ريزرفاسيون تاع في العاصمه كي نقول ونضيعها معناتها ريزرفاسيون هذيك. شفت فيها سي حسن الباس قال لي باش ترجع قلت له ما حدا مش كل نجم نرجع. جاب لي كولونيل جاب لي واحد اخر وحبوا ياخذوا فلوس طلب مني معناتها قال انا معناتها قال لي قول لي فون بي 100 دولار انا ناخذ في مازال 4 دولارات و 3 دولارات قلت له مستحيل. قلت له لازم نعاود نتبع الباسبور نتاعي ونخرج. قلت له الترحيب ما عجبنيش حتى تعرف حاسب بعد نيغوسياسيون صغيره قال اسمعني المرة دي باش تتعدى بس قلبه ما عادش نعاود نرجع له.
1: زيد كان تركح شوية التليفون أمان باش نجم نسمعوك خاطر الصوت مرة يقرب مرة يبعد.
2: اوكي اوكي اسكو سافا اوكي.
1: لا كيما كنت قبيلة شوية أخي.
2: خاطر جوست في بلاصة ما قبلتهاش
1: هكا الصوت ضعف برشا.
2: سافا شي
1: هكا هكا بارفي خليك هكاك.
2: باهي
1: دونك بعد مفاوضات ونقاشات خليك تعديت.
2: عديت ودخلت غينا كوناكري تعجبني برشا برشا غينا كوناكري وشعبها رائع زاده. عملت شلال بيتا كامب من اجمل الشلالات في افريقيا. ومن غينيا كوناكري عملت بارتي دخلت للسيراليون. السيراليون طلبت فيزا للبرنس الفيزا خلاصها سير بلاس هذيك 25 دولار وحاجه سهله معناتها ناخذ تجهيز في الديوانه. وقبل ما ندخل غينيا كوناكري وقف لي كولونيل عرفته من بعد كولونيل بدراجه بريد بيك ترايل وحكينا وتلاقينا وتلاقيت معاه في العاصمه كوناكري مع واحد تونسي تحطيت زاد هذيك في غينيا كوناكري وعملنا قهوه مع بعض. ومن غدوه قال لي اسمعني قال لي راهو اوبليغاتوار لازم كيما نقول معناتها ليسي باسي. وكلمني شكون في الديوان غاديك عاونوني مع التصحيحات والبروتوكول وكذا وحصلوا. تعديت من غينيا كوناكري للسيراليون مع التصحيحات اللي خاصه في ليسي باسي معناتها كانت جيست. انا موري قانونيه اما جيست رائعه بالنسبه عجبتني برشا الشعب المرحاض هذاك. دخلت للسيراليون كما قلت لي سيباسي وفيزا 25 دولار. انا قاعد تحكي هكا بس حتى اللي ناوي يحب يعمل كيفي جوست قام عطى ردوا فكره
1: يعرف على شنو قادم زياد
2: يعطيك الصحه. دونك خذيت الفيزا سير بلاس وقتها ودخلت السيراليون بلد كلاسي من افقر البلدان في افريقيا. ومن احسن الكياسات اللي مشيت فيهم على فكره في الرحله هذه كانت السيراليون. فيها طبيعه مزيانه الخضار بتظهر في السيراليون على خاطر السيراليون وليبيريا فيهم اكبر رطوبه في افريقيا في الغرب تاع افريقيا. ووقتها ديجا معناتها فما جيت ثلاثه ايام شادتني نضطر برشا مرات وريت السمك زاد جيت ثلاثه ولا اربع ايام خاطر قعدت ثمان ايام في سيراليون. من بعد خرجت من سيراليون عاودت رجعت جنوب غينيا كوناكري. جنوب غينيا كوناكري مزيان برشا برشا وين صورت البانو اللي فيه الهيبوبوتام النا هذاك والفيل والشمبانزي. بعد خرجت من غينيا كوناكري دخلت في الكوت ديفوار. الكوت ديفوار زاد التوانسه بلاش فيزا ترحيب رائع من معناتها من الايفواريين معناتها الحكومه كما نقولوا والديوانه. جيت نوري على فكره الكارني فاكسيناسيون معناتها تاع الفيفر زون وقت الغادي تطور عليا اول مره وجوست يقيدوني وكل شيء ونتعدى. رحب لي على فكرة ولد من ولاية نابل اسمه صفوان تحية ليه قعدت بحذاه في الدار نتاعو داره كبيرة. قعدت بحذاه من قارب ست أيام باش نعطيك الفيزا تاع غانا خاطر غانا طالبة فيزا للتوانسة والفيزا تاع غانا كانت غالية. كي ندخل للبلاتفورم باش نعمل الفيزا تاع غانا نشوف البري 196 دولار. كي نوصل في الفينال للبيمون يقول لك فما جمرة تقراها يقول لك بما أنك عندك باسبور تونسي أفريقي البيمون يوصل ل 152 دولار. الحاصل كي مشيت للسفاره حبيت معناتها هما يعاونوني خاطر في بلاتفورم صعيبه شويه الحكايه. قالوا لي ما نجموش نعمل معك حتى شيء لازمك تاخذ شويه وقت. روحت مره اخرى لدار صفوان وفما لقيت تونسي رحال زاد سنين بستاتي تحيه ليه. هو من غدوه مشى لسفاره غانا. قلت له سنين خاطر قال لي زياد والله ساعات نلقى بيك خويا فاتت وقت في العيد كثير. قلت ان شاء الله كان في الكوت ديفوار في ابيجون نجم نتلقى. المهم كان في ابيجون قلت له تنجمش تعمل خوك مزيان تمشي شي معناتها لسفاره غانا في ابيجون. وتسأل على نفس الحكاية يقول لهم سي سي بوسيبل معناتها ماشي حتى أنا وياك خاطر عملوا نفس الطريقة معايا ومشى ما قطعش مشى يسأل غاديكا قالوا له أوكي مع التيجي معرفين معاك ونحاولوا نعاونوكم وسبحان الله في الليل في الليل لقى مع عباد ساكنين معاه في الجيست هاوس قالوا لي راهو التوانسة الفيزا لجميع الأفريقيين تحت الغانا كتبت على الإنترنت وطلعت صحيح الحكاية كلمني قال لي راهي هكا الحكاية وعملت فيزا الغانا جست حط معناتها معلوماتك الكل على البلاتفورم والفيزا فري معناتها ولاد حتى 25 اي قبل معناتها ما تعداو احنا معناتها مونتاج كبير برشا ما خلص حتى فرنك مشيت للحدود وريت معناتها الفيزا بالكود كوير ومن يوم حطوا لي سورتي من الكود ديفوار وتحط الغانا الغانا ثبت ورقي كلية ورق موتور كان معناتها كما نقولوا معناتها كانت تفتيش ومعتها معاملات جدية برشا هذيك وطلبوا عليا وقتها جيت خارج تبعت سورتي تبعت لا تبعت تخلى تبعت اونتري باش ندخل الغانا كونترولي الموتور البوليسية والديوانة خريف نخرج من معتها بالباب وندخل الغانا الجيش قال لي لحظة برك ندخل معنا البيرو ذي رانا باش نثبتوا حاجة فدخلت معاه وشد في الباس باش نعمل حاجة اسمها كارني دو باساج في غانا وقلت وراني معاه قلت قداش كان الباساج قال لي 400,000 سيرفا اللي هو بري تاع 600 دولار مع 600 اورو صح الله وصدق صحيح ما حكايه سيريوز هذه وكيفاش يعمل الديوان يجي يطلب عباد عاديين يجيو نيغوسيو معايا قال لي مستحيل قال لي طيح لك على البري هذايا 600 اورو هو البري باش تتعدى اوبليغاتوار تعمل الكارنت باساج معناتها عباره الباسبور نتاع الموتور نتاعي باش يحطوا كيما نقولوا معناتها لي طومبون نتاع لي زونتري اي سورتي ويتركيو الموتور معناتها يشوفوها وين تمشي وين تجي ما نجمش كما نقولوا نبيعها ونخرج باش موتور حاسين وشدوا فيها الباس من 10 ونص نتاع الصباح نستنى حتى الخطه تاع العشيه ما حبوش معناتها يتفاهموا معايا قالوا لي جوست تعمل سورتي وتعاود تخرج من هنا شو عملت انا؟ انا ما نصحش بها صراحه عملي عملتها عملت مش باهيه اما بيني نعرف افريقيا ونعرف ساعات عباد تخمم بالخايب استنيت حتى الخمسه نتاع العشيه قعدت في ديبو وين يكونتروليو الديوانه لي سومير بارك وخدمت موتورتي ومعته وزرت شويه وخرجت عيطوا للبوليسيه والجيش عيطوا عملت روحي معته ما نسمعش وخرجت معته دخلت كما نقولوا
1: كمان ريسك كبير خذيته زياد
2: يعطيك الصح ريسك كبير واعي بها الحكايه وحبيت نحكيها معناتها جزء للعباد زاد خاطر قلت انا ديجا تو مش ناخذ 600 اورو مانيش عامل حتى حاجه بيزار وتحسوا حتى مو سيريو الديوان يطلب معناتها عبد عادي وجاني بجد معناتها السيد هذايا ونيغوسي معايا تحس حاجه مش اوفيسيال
1: اي يبيع ويشري
2: يعطيك الصحه هذاك علاش انا قلت اسمع في افريقيا كل شيء تباع وشراء مش كل شيء بتباع معناتها اغلبيه الحاجات نجموا معناتها

0: ريسورتي وخرجت على غير ما نخلص حتى حرج. حتى انا قلت ممكن يديكلاريو عليها ونلقاها كما نقولوا معناتها بلانت اوكي موجوده ومش تصير المشكله. قلت اسمع اعمل هنا باش نلقى كان المشاكل ونتحداهم المشاكل هذوما. الحاصل اللي ما يخش ريسك على فكره صور انا خلص 600 دولار 600 دولار يسافروني مع 10 قدام معناتها شبعتين معناتها باش نصرفهم.
1: دونك
0: قلت ما نعمل هيك العمله هذه باش ناخذ الريسك حتى نحط على الانترنت ما نحتاجش معناتها الكاريبي باساج في بعض البلدان. شفت غانا طالبه كاريبي باساج قلت لكم يا محمد عدى واللي بيصير بيصير من بعض والحمد لله تعديت وصفا.
1: دونك
0: هذا في انا ما ننصحش بها الحاجه هذه. انا كنت على فكره كنت باش نسلم كنت كبير ديكا مع تسمعوا نطلع صورتي ندخل كوت ديفوار نمشي للشمال ونتعدى على بوركينا فاسو. بوركينا فاسو نعاود نهبط مره اخرى للتوكو خاطر بوركينا فاسو زاد بلاش فيزا لتوانسه. اما بوركينا فاسو فيها امور سياسيه ساخنه برشا دونك اللي تعرف قلت خنفطر لهنا كان لازم نتعدى. عملت خريطه بيسكاوي على فكره وتعديت سلامات دونك فكره كانت صافي بارتي من المغامره تاعي.
1: معناه واحد تو كان حاجته بقضيه غادي في الدول هذوما عليه بزياد وبر ولا يعرف التراك ان الكل ولا يعرف حتى منين يقص
0: تنجم تقول نحاول. عملت اصحاب بما اني وقفت بعض الوقفات معناتها نتاع نهارين ثلاثة ايام كما نقولوا معناتها عملت كونتاكت ولات كيما العشره مع ميكانيسيان مثلا كي لي موتو تاكسي استعملت برشا لي موتو تاكسي خلي موتوتي تتاح في النزل ناخو معناتها موتو تاكسي افورس نكلمو في الصباح من معناتها مده ثلاثه اربع ايام يولي كيما صديقي معناتها نجم نقول اليوم ولا صديقي معناتها وقفنا شربنا قهوه نقول له هزني بلاصه فيها قهوه نحب نشرب اكسبريس يقول لي باهي تمشي ولوج ندورو هذا كل كان مغامره نكتشف في افريقيا العباد كيفاه تتصرف. عندي بعض لي كونتاكت اليوم معناتها نجم نبعث ميساج ونقول له راني حاسس بكذا تنجم جوست حتى تعاوني بالمعلومه ديجا في حاجه باهيه. دونك عندي جوست فكره
1: زياد سي سي تي ارفير تعاودها الرحله هذه ولا سي مبرمج باش تعاودها؟
0: شنو نقول لك الرحله هذه ما نعاودهاش كيما صار لي بين عمنا والوسناء. نعمل ترتيحه اما متاكد على الاخر انه بعد اربع ولا خمس سنين مش نعاود نتوحشها برشا برشا القاره الافريقيه هذه وصراحه اغوفير وحدي والا كي نعاودها حتى مع عباد المره الجايه ان شاء الله يا بدراجه ناريه ولا بسياره دفع رباعي نقولوا ان شاء الله باش تصير ان شاء الله. عندي اصحابي حابين على الاخر يحبوا يعملوا الحكايه هذه في مخي مش العام الجاي مش العام اللي بعده خاطر فما العالم كبير ياسر وفما برشا قرارات ما يتشافوا. دونك في مخي ان شاء الله شي يجي نهار ونعاود نرجع لها ان شاء الله.
1: خلينا نشوف شكيب ولا سامي لهنا عندكم شي اسئله لزياد سيرتو فيما يخص الموتو.
2: يعطيه الصحه هو كوراجو الحقيقه باش عمل هذا الكل وعنده برشا فولونتي. جست الموتو بون هو موتو من احسن الموتو هذيك تينيري 700 يا معاه فيابل برشا و معناتها هي نجحت له الفواياج نتاعو زاد هو بيدو قالها. الافريق ديما صعيبه تقعد ديما صعيبه وبالمونتاليتي نتاعهم وبالحروبات اللي عندهم وكل المشاكل اللي عندهم كل بلاد والواحد نتاعها معناتها
1: لازم يتاقلم
2: لازم يعرف كيفاش يتاقلم. ديجا فما شكون زاد مشاو بالكراب وفما شكون زاد مشاو بال حتى باللي موتو مي اون جروب معناتها فهمت
1: مش وحده كمان
2: اي وحده
1: فوالا صعيبه شوي
3: شكيب هو الحقيقه يعطي الصحه كيفاش مشى وحده في الظروف نتاع افريقيا تو كل حروب. مش عارف الفاميليا يا اخي شجعتوا عليها ولا
1: اه يسمع فيك العائله كيفاش تقبلت اعطينا وقتاش الديبار وقتاش لاريفي انت وقتاش خرجت وقتاش وصلت الكابتا
0: الديبار عملته 2 ماي من لشبونه ووصلت الكيب تاون في 22 ولا 29 اوت ورجعت على فكره رجعت خذيت الطياره نتاعي لو 30 اوت رجعت خاطر عندنا فرح في العائله لهنا
1: ولا راك مازلت قاعده
0: صراحه اي كنت عندي سيرها برشا باش نعمل بوتسوانا زامبيا وزيمبابوي ونشوف شويه طبيعه وحيوانات في الشارع بعد قلت سي بون تجيني ترتيحه خاطرني بالرسمي معناتها فرحان اني وصلت لاباس وباش نتوحش وتو متوحش ايامات ونحط السيكان على الموتور
2: الموتور وين خليتها الموتور؟
0: الموتور قعدت في كيب تاون
1: اي وين معناها كريت لها كراج حطيتها بحث شكون ولا؟
0: اي واش نقول لك؟ فما ترونتيتير تعرفت عليه خاطرني عندي جروب نتاع اصحابي فما شكون سافر في افريقيا وعنده برشا كونتاكت في افريقيا وفي كيب تاون يعيش هذيك عطاني نمرو نتاع ترونتيتير هو ينجم يسفر الموتور نتاعي.
1: دونك خليتها عند ترونتيتير

0: الزيتون
1: يعطيك الصحة. طون زيتون هذا عنده وقت في داره كان دومين كبير برشا فيه بيوت وعنده ميكانيسيان خليت عنده ترانزيتير معناتها اون توت سيكوريتي وربي تستر بالطبيعة عملت فيديو
0: مش كيما قال سامي تنجم تنساه.
1: لا الموتور على فكرة الموتور ان شاء الله ان شاء الله باش نرجع لها هذيك تنقولوا احنا جميلة معناتها رفيقة الدرب في الرحلة هذه يعطيها الصحة
0: والعائلة زياد ما جاوبش على سؤال شكيب
1: بالطبيعة
0: شجعوك ما شجعوك
1: صدق شي حاجة حكيت أكثر إنسان معناتها حكيت مع أخواتي وحكيت مع بابا أنا في رمضان جيت عادي رمضان لهنا وحكيت مع بابا قلت له قال لي وين معناتها وين الاتجاه نتاعك وين باش توصل أنا ما نحبش خاطر أنا بيدي قبل ما نعمل الرحلة هذيا قلت تنجم تجيني معناتها معناتها عراقيل نتاع فيزا ولا نتعطل ولا بان كبير ولا ممكن تصير شي حاجة خايبة حتى كي نقول كلمة تراك كي قلت كلمة ديريكسيون جنوب أفريقيا سيتي أن كرون أونجاجمون دونك بابا قلت له تعرف بابا قلت له حاجة قلت راني باش ننطلق الرحلة عم تعملها قلت له راهي مازال قلت له هذيك بارتي من الرحلة اللي باش نعاودها السنة قلت له السنة إن شاء الله نحب نوصل لأقصى نقطة في أفريقيا قلت له معناتها ما تقوليش لا كذا قال والله ما قال لي حتى كلمة وبلوس قال لي ولدي ربي وفقك قال لي هذه كل مرات قال لي راني ديما ندعي لك ربي وفقك جوج سايس روحك فهمتني وما تسوقش في الليل وأمي اقتنعت قلت له راني هكاك قالت لي وليدي ربي لك جوج ربي لك على روحك ما عرفش أمريكا جوج ربي لك على روحك وخلينا جوست خلينا ديها مساجات اللي انت صار وبعث لي صار هذا هو واخواتي كيف كيف زاد اخواتي خلينا نعرفك معناتها ان شاء الله حدث حاجه في مخك ان شاء الله تحققها جوست ربي يستر برك معناتها بالحوادث وما جاوا ذي الكل فهمت والحمد لله تحقق هذا هو اللي صار
0: والحمد لله مشكور جدا زياد بن فالح ان شاء الله بالتوفيق اكيد في الرحله الجايه زاد كيف كيف تنجم تعاود تبعث لنا التصاور واللي نجموا نتبعوها الرحله في اوتوموتو كل نهار حد نشوفوا بالضبط معاك انت وين موجود بالطبيعه وين تسمح الظروف تبعث لنا بالانترنت تنجم تبعث لنا حتى دي بتي ميساج فوكو اللي نجموا نعديهم في اوتوموتو نتبعوا الرحله نتاعك ابل دي سبونسور زاد كيف كيف اذا كان فما شكون يحب يدعم زياد علاش لا نجم يتصل بينا نجم نعطيه النمر نتاع زياد بوركوا با الرحله الجايه تكون منظمه اكثر وخير من الرحله هذه تبدا عارف الاتينيرار نتاعك من الديبار نتاعك وان شاء الله الرحله الجايه زياد تكون الديبار من تونس
1: ان شاء الله يا ربي ربي عايشك على المساعده هذه وعلى المشوار الباهي هذا اللي عديناه معناتها في الراديو نشكر اي انسان يسمع فينا وان شاء الله تتواصل الرحله ونعملوا حاجه من خير اون توت سيكوريتي ان شاء الله وتحيه للمترجيه الكل واللي يحبوا السفر زاد
0: واضح مشكور جدا زياد ان شاء الله بالتوفيق احنا ترتاحوا مع الموسيقى وراجعين حتى الماضي ساعتين
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: مليسا 47 دقيقة حبك كم يارو من عند زياد غرسة كنا نسمع فيها تحية الكوتش لسعد اللي يقولك زياد عمل إفريقيا أنا عملت أوروبا عملت إيطاليا سويسرا لوكسمبورغ ليشنشتاين النمسا ألمانيا بلجيكا فرنسا هولندا إنجلترا بيدغال إيرلاند إيرلاند دونور وسكوتلندا إيه ما كيفاش كوتش عملتهم أنت تدرب في الجمعيات ولا بالموتو ولا كيفاش زيد عطينا طرف تفاصيل كوتش لسعد سبيتا بالطبيعة اللي ديما يتبع فينا تحية ليه نجات الزر اللي تسأل تقول عندي ميزانية 70 حتى 80 ألف دينار شو نجم نشري شكي بش يقولك مرسيدس وكاسيو عمرها 5 سنين 6 سنين 7 سنين كيكا 7 5 يستحيل
1: جديد.
0: لا بقى 7 5 سنين يستحيل
1: 5 سنين
0: تلقى
1: اي تلقى
0: ونخمم على شكون اللي نجم يجيب لها كهرباء من برا مثلا اذا كانت تبدا عمرها 5 سنين ب 70 80 الف دينار تلقى
1: اي تلقى في
0: المشكله
1: في الا في
0: كلاس
1: جي لا ممكن
0: جي لا توصل ل 70
1: نجم تلقى اي تلقى
0: في بالي ما
1: تلقاش تلقى حاجه اقل فهمت دي زوبسيون يدخل فيها فما برشا حاجات الحقيقه فهمت في البي ام زاد تلقى في سيريون
0: اي سيريون تلقى
1: سينون تمشي
0: ترجع سيريون اللي هبطت روا سيلاندر هذيك مشكلتها القدم برشا اللي عندهم اكثر من 10 سنين هما اللي كانوا
1: كاتسين برشا موتوريزاسيون تروا سيلاندر تو
0: باش نعاودو نرجعو
1: في برشا كرهة برافو موجود
0: نفس الوحدة تعمل لي انت موتور صغير وتزيد عليه التوربو باش تقول لي هاوك عندك لا ميم بويسونس عندك نفس القوه اللي موجوده في السياره اما انت نقصت لي سيلندر داكور باش نبدل ما عرفش انا ثلاثه بوجيات في بقعه اربع بوجيات مي زدتني جوجمه التوربو اللي هو فيه عنايه خاصه التوربو داير حتى الكونتيتي نتاع الزيت تفرق كي تبدا عندك توربو من اللي ما عندكش توربو في الكهرباء كي تبدا عندك توربو تزيد اكثر زيت على خاطر يتعدى في التوربو
1: هي ما راهو التراسيلاندر موجودة برشا في الشنوا ياسر موجودة في برشا ماركات فهمت خلي ما بالك معناتها في البيجو رونو الكراب الفرنسيس والالمان الحقيقة موجودة في الفولكس فاجن زادة موجودة التراسيلاندر التوربو ياسر خارجة فهمت هكا ما نعرفش
0: هما يتقشفوا احنا نصرفوا هما يتقشفوا يخرجوا دي موتور ارخص بالنسبة ليهم هما ايكونوميك بالنسبة ليهم هما في التصنيع
1: وارخص
0: اي ارخص سي ايكونوميك بالنسبة لي هو معناها على كل
1: برشا قطع بلاستيك
0: هون قلت لك على كل ثلاثة كرهب يصنعهم عنده موتور على كل ثلاثة موتورات عنده موتور
1: معناتها برشا الكارتير بلاستيك كارسو باب كولكتور معناتها كنشوف القطع البلاستيك اللي ولد فيه شيء ما
2: هو كل
1: فما شطر نتاعو بلاستيك بون هذيك هي الخدمة هذاك هو ماشي
0: في جديد باش تنصح
1: في جديد في 70 80 الف دينار ما نعرفش واش تاخذ بالضبط موديلات شو واش تلقى في جيلي تلقى
0: اي
1: في جيلي
0: بلس 80 كو 70
1: دقيقه جيلي دونك تلوش
0: فما تيغو كات اشوفي مثلا ب 80 بالضبط في جديد فما في الام جي زاد كيف تنجم تلقى
2: دونغ فانغ
0: تنجم
2: عندهم تلقى عندهم تاع 70 و 78 في الهبريد والشارجاب
0: اي فما الشاين اللي هي ما ب 65 اذا كنت تحب حاجه تبعد على التوسكي الكتريك الشاين ماكس هبريد ب 85 و900 دونك اذا اللي زايده شويه برابار على البيدجي فما 100% الكتريك البوكس ب 50 الف دينار 49 الف دينار
1: قلت جديد ولا قديم
0: قلت لك عندي البيدجي هذاك باش تنصحني معناها في لي جيلي فما الام جراند 67800 فما لو اكس 2 100% الكتريك ب 54 الف دينار فما 72800 الكول راي مزيانه برشا الكول راي لو اكس 5 100% الكتريك اما 92 الف دينار فما لو اكس 5 هبريد 89900 يعني فما تلقى السيارات هذوما فما في الجريت وود زاد كيف تنجم تلقى ولو انه خمسة جوليون الهافال معناها 95 و900 فما لومودا زاد كيف كيف جيتور تنجم تلقى اللينكينكو معناها توسكي شينوا تنجم تلقى فيهم سيارات اللي تنجم تناسب البيدجي اللي موجود عندك الام جي 3 مثلا 59,000 دينار الام جي 4 اوربن اللي هي عامله سوكسي كبير ب 55,000 دينار اللي هي 100% الكتريك فما الزاداس 80,000 دينار هذوما مثلا بالنسبه للام جي فما موجودين بعض السيارات اللي تلقاهم فما 84,000 دينار لومودا جايكو E5 اللي هي 100% الكتريك اللي عندها رابور كاليتي بري باهي ماهيش خايب
1: اي تنجح اللي سميتهم الحقيقه اما هي يقعد الاختيار نتاعها ما عرفش لازم يكون واضح اكثر باتو بوات مانيال مازوت ايسانس باش نعرفوا وين نجوها كان في لوكازيون ولا في جديد باش نعرفوا وين بالضبط التوجه باش يكون نصحوا حتى بالجولف 7 مازوت راهو طياره برشا بوات مانيال تقاهر ستيلي مزيانه برشا الحقيقه
0: هو المشكله شاكيب في البيدجي اللي حطته هي يمشي منا ويمشي منا ماهوش البيدجي نتاع 50 مليون اللي سير باش تتجه للوكازيون وماهوش البيدجي اللي نتاع 120 مليون اللي باش تقول هاو عندي شواء اكبر نجم نتوجه له في معناها في السيارات الجديده 100%
1: اي ياخذوا كهرباء معتبره الحقيقه
0: كوتش لاسعد يقول لك نسى سان مارينو زاد كيف كيف دونك سياقه خمس ايام في اوروبا الراجل عمل اربع شهور كوتش وانت تقول لي خمس ايام
1: هذوك ما نجمش نقارن افريقيا باوروبا
0: يعملهم في ربع ساعه بعد شويه خليكم معاه بقيت برامجنا بالتحديد راديو سبور مع جمال وبقيت فريق الرياضه متابع الجوله الخامسه ذهاب من البطوله الوطنيه لكرة القدم ليتوال حملم في العمران المرسى جرجيس حمام سوسة والمتلوي والملعب التونسي هذوما المقابلات اللي باش نلقاهم بعد شوية ابتداء من ماضي ساعتين احنا نتقابلوا على قريب ديما على راديو جوهرة تحياتي لكافة الفريق اللي كان معكم من نص النهار حتى التوا اتري بيانتو باي باي

جوهرة اف ام، جوهرة اف ام. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع.

روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: نتاع اريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اريدو طور عالمك.
3: ماذي ساعتين وسبع دقائق، اهلا وسهلا بكم في راديو سبور. اربع ساعات من توا حتى للسته متابعه للدفعه الثانيه من مقابله الجوله الخامسه من الرابطه الاولى، وكذلك مقابله الجوله الثالثه من الرابطه الثانيه، إضافة إلى التحليل والكواليس وطبعا التصريحات الرياضة في العالم، وأيضا عودة لرياضات القاعات، وكيف العادة جولة في بطولة كرة اليد في الجزء الثاني. دونك تحية لكل السادة المستمعين، في انتظار أنهم على الأربعة يلتحقوا بين السادة المشاهدين. والبداية طبعا مش كون بجولة في ثلاثة ملاعب المفروض يكونوا حاضرين فيهم، في الملعب الأولمبي بسوسة مع أنيس، في زويتن مع رضا الخليفي، شبة العمران والمرسى، في المتلوي نجم المتلوي الملعب التونسي مع حسين الحدوري، ونتابعوا كذلك ترجي جرجيس وحمام سوسة. طبعا قبل ما نمشي بكم للملاعب نذكر بنتائج يوم أمس. في الدفعة الأولى الترجي كان فاز على الأولمبي الباجي 3-1، سقيت الدائر كانت فوقت على النادي السويقسي 1-0، والنتيجة هذه عجلت بخروج أو بإنهاء العلاقة بين النادي السويقسي والمدرب نبيل كوكي، تنرجع له بعد شوية الحدث هذا. ثم النادي البنزرتي والاتحاد المنسيري 0-0، وانتصار مهم لاتحاد بن قردان بقيادة سفيان الحدوسي على حساب النادي الأفريقي 2-1. كان حاضرين الأولاد، خلنا نعمل طلة نمشيوا إلى أنيس اللذوادي في الملعب الأولمبي بسوسة. أنيس أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا جمال، تحية ليك، تحية كل الحضور في البلاتو، كل يتابعوا فينا على جوهرة فهم مباشرة من أولمبي سوسة. قبل تقريبا 23 دقيقة على انطلاق مباراة الجولة الخامسة بطولة الرابطة المحترفة الأولى، النجم الرياضي الساحلي يستقبل اليوم النادي الرياضي بحمام الأنف. بالنسبة للأجواء مباشرة من أولمبي سوسة، الحضور الجماهيري مازال مرتفعش العدد المطلوب، نعرفوا أنه سقف حار نوعا ما قبل انطلاق المقابلة، وحضور جماهيري قبل انطلاق المقابلة منتظر يكون محترم جدا، خاصة نعرفوا أن ريتوال عندها أكثر من 16,000 أبوني. بالنسبة للملعبية متاع نجم رياضي الساحلي ونادي حرم الأنف يقوموا بالحركات الإحمائية على أرضية الميدان. نبدأ بالفريق الضيف النادي الرياضي بحمام الأنف، في حراسة المرمى معز بن شريفية رقم 40، رقم 26 بهاء الدين السلامي اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي واللي كانت له تجربة في نادي الأخضر الليبي قبل العودة للبطولة التونسية، ابن سليانا وكان تكون في النجم الرياضي الساحلي، محمد عزيز القضاعي رقم 5، الحبيب الغريري رقم 10، شهاب بن فرج رقم 15، المدافع المحوري السابق للنجم الرياضي الساحلي كيف عنده ذكريات كبيرة في أولمبي سوسة، رقم 25 وائل البرهومي، رقم 12 هيثم المحمدي، 7 أحمد بن سيبة، 23 فراس بن عمار، 11 زياد بن سالم، و6 سانغاري ناموري اللاعب الأجنبي في تشكيلة الهمهمة. بالنسبة لدكة البودلي إيهاب بن منصور حارس مرمى الثاني، محمد علي الميجي رقم 9، إيهاب الدريدي رقم 29، عزيز بوكبا رقم 13، أيمن العباسي رقم 2، ياسين الشماخي رقم 19 كيف لاعب سابق للنجم الرياضي الساحلي، رفيق الكامرجي رقم 21، وأبو بكر سيديكي رقم 14 إلى جانب تمام العبيدي رقم 18. هذا من جانب الهمامة بقية المدرب شمس الدين الذوادي لطوال بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني بشبه بالتشكيلة هذه. صبري بن حسن في حراسة المرمى رقم 16، وجدي كشريدة قائد الفريق رقم 2. محور الدفاع يرجع الثنائي بعد ما جرب كريستيان براكوني في أكثر من مرة أنه يغير على مستوى قلب الدفاع بتواجد بابكار ديالا وفيليب لانكانتين قبل الوصول. اللاعب كان لاعب أيضا مع أكثر من لاعب في الفورت هذا 14، نجح الفرجاني لأول مرة أساسي في التشكيلة الأساسية دونك للنجم الساحلي مكان حسام بن علي، قدامهم كل من عثمان دياكيتي إلى جانب اللاعب أسامة عبيد رقم 8، ريان عنان رقم 30، أشرف بن ذياب رقم 7، موسى سنجار رقم 29، محمد ياسين الشعباني رقم 9. على دكة البدلاء من جانب النجم الرياضي الساحلي رايد القزاح رقم 36، حسام دكدوك 33، محمد حسين 26، عبد الله العامري رقم 10، ريان جارا 34، أحمد الزرقاتي 22، كينغ كليديو رقم 28، نزار الاسميشي رقم 17، وأوسكار ويليكسون اللاعب الشاب النيجيري المهاجم رقم 20. بما أنه أيضا كينغ كليديو ينجم يكون بعد يشارك في المقابلة تكون أول مقابلة ليه في بقميص النجم الرياضي الساحلي في مقابلة أساسية. على مستوى المواجهات التاريخية 108 مواجهة سابقة بين النجم والهمهمة، 64 فوز للليتوال، 20 فوز للهمهمة، 24 تعادل في سوسة، 54 مقابلة جمعة الفريقين. النجم ربح 41 مقابلة، حمام لمف ربح 4 مقابلات فقط، 9 تعادلات. النجم سجل 167 هدف في شباك الهمهمة، حمام لمف سجلت 81 هدف. آخر مواجهة في البطولة كانت موسم 2019-2020 وفات بانتصار نادي حمام لمف 1-0 في حمام لمف في ماي 2020. قبلها الذهاب كان 4-0 في أولمبي سوسة للليتوال، أعرض نتيجة 7-0 للنجم 2009، 6-0 موسم 64-65 بينما نادي حمام لمف أعرض نتيجة بالنسبة لي 4-0 ضد الليتوال موسم 92-93 و 5-1 موسم 55-56. بعد شوية تقريبا أقل من 20 دقيقة على انطلاق المباراة في أولمبي سوسة بين النجم الرياضي الساحلي ونادي حمام لمف، لنذكر يظفرها أحمد الذوادي المقابلة هذه، بينما الحكم المساعد الأول شيكون محمد أمين المنسي، الحكم المساعد الثاني نسيم المشرقي، الحكم الرابع نبيل الهمادي، وحكم الفار هيثم الترابلسي بمساعدة أشرف الهذي. هذه الأجواء مباشرة من أولمبي سوسة قبل 19 دقيقة على انطلاق المباراة.
3: واضح هذه فكرة أولى من الملعب الأولمبي بسوسة. نواصل الجولة متاعنا ونمشيو إلى زويتن وين موجود رضا الخليفي. رضا أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا بك جمال، تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب الشادلي زويتن، وانت تفصلنا تقريبا 4 دراج عن انطلاق لقاء شباب عمران ومستقبل المرسى في حوار صعب وهام باعتبار رغبة كل فريق في تحقيق الفوز. شباب عمران تتواجد في المركز الثامن ب7 نقاط ومستقبل المرسى في المركز 14 بنقطة واحدة وتنقص مباراة، طقس خريفي جمهور ضعيف، نجم نقول المباراة كأنها لحد الآن تدور أمام مدارج خالية تماما تقريبا بعد بضعة أنفار. بالنسبة لتشكيلة الفريقين تتركب على النحو التالي، نبدأ بالفريق شبيبة العمران، أسامة الحنزولي في حراسة المرمى، بلال مجنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامر المرواني، علي قسمير، محمد أمين بن عمر، أنور جويني، بسط سويسي قائد فريق، عودي بالحاج، بلال التواتي مدرب الفريق هو أمين الباجي. بالنسبة للفريق الضيف مستقبل المرسى، حمزة بن شريفية في حراسة المرمى، عزيز الشاوش قائد فريق، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة الجبالي، كوني خلفة، عبد القادر الجاسمي في رأس عيفية، ريان الحمروني، أمان الله بن حميدة، ونور ماني يدرب المستقبل، عماد بن يونس ويدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم محرز المالكي المساعد الأول أحمد بن صالح، المساعد الثاني مروان حمودة، والحكم الرابع حسام بن ساسي. بينما ثنائي الفار يتركب من الحكم الرئيسي البرتغالي أندري فيليب ويساعده يوسف الجامي ويراقب الحكام مجد الرحومة. تقريبا 16 دقيقة تفصلنا عن انطلاق اللقاء، في انتظار ذلك رجعك الخط جمال.
3: واضح، شكرا لك. اذا كان موجود حسين الحيدوري بعد شوي دونك هذه هي فكره على المقابلات، وبعد شوي نعملوا طله على حسين الحيدوري، ونرحبوا بعد شوي بتوفيق زعبوب هذا في الجزء الثاني، باش يلتحق بينا كل من الدكتور عادل الخطيلي والاستاذ منصف عروس.

0: ماذي ساعتين و 25 دقيقة خلينا نرجع في راديو سبور. أول مرة هذه نبدأ بحسين الحيدوري لأنه بكري ما تحصلناش عليه. حسين توا حاضر معنا في مباراة نجم المتلوي والملعب التونسي. حسين أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك جمال، تحية لك وتحية لكل مستمعين الكرام أينما كانوا. هذا هو ملعب المتلوي، إن شاء الله بعد شوية باش نطلق مباراة الجولة الخامسة مع بين الملعب التونسي في مدينة المتلوي والنجم الرياضي بالمتلوي استاد اليومين بالتشكيلة الثانية والتيم الفرحاتي عزيز الساحل فادي العادي اسكندر الصغير رائد البلغاري ابو بكر ديوبيوس الصافي مامان تشون والغيمي بركات الحميدي وامادو الداي بين المتلوي المكان بالتشكيله الثانيه عزيز الجمعه عزيز الفريق مكسر التوني يوسف مراد برادون لنا ناشري في القوديان اليوم يعود للتشكيله اللي سيد عامر بالغيث وسام الهيشي وأسامة النفاتي وياسين السلطاني هذا من أنز احترم أمين قال طاقم التحكيم فوزوا الحكم الرئيسي فرج عبد اللاوي ساعدوا كل من أحمد الزويوي ومحمد بعبيد وأسامة شريك هو الحكم الرابع في حين حكم الظاهر هيثم جيرات بمساعدة غسان مطاع ورقم مباراة اليوم الحكم السابق عصام الرحمن الزوز في رقم موجودين على أرضية الميدان. إن شاء الله بعد شوية تنطلق المباراة في طقس يعني نسبيا مغيم وبحضور جماهيري محتشم في الحقيقة، عدد ضعيف اليوم يحضر متابعة مباراة نجم المتلوي والملعب التونسي.
0: شكرا لك حسين. خلنا نرجع للملعب المبي بسوسة، هل جاهزين لانطلاق المباراة؟ أنيس الذوادي مرحبا بك.
2: مرحبا من جديد جمال، تحية لك تحية لكل تابعوا فينا على جوهر فام. قبل على انطلاق المباراة قبل 5 دقائق بالضبط على انطلاق مباراة النجم الرياضي الساحلي ونادي حمام لم في الملعب الأولمبي بسوسة، نعاود نذكركم بالتشكيلة الأساسية بالنسبة للفريقين مع أجواء كبيرة للجمهور الحاضر في الملعب الأولمبي بسوسة. الفيراج كيف العدد محترمة في الجرادا في الشنوة في انتظار انه ربما العدد قابل للارتفاع، فما ما يقارب 11000 متفرج في اولمبي سوسة قبل 5 دقائق على انطلاق المقابلة مع دخلة رمزية فيها تضامن كبير من فيراج الشنوة مكتوب فيها مساندة ابدية للقدس وفلسطين، السلام لارض الزيتون من ارض الياسمين. دقيقة صمت جمال ثم نرجع لك.
0: به دقيقة صمت. توفيق أهلا وسهلا بك توفيق زعبوب، مساء الخير.
3: مساء الخير جمال، مساء الخير لكل حضور استوديو، مساء الخير لكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في. مرحبا بالجميع خاصة اللي قاعدين يسوقوا في سياراتهم، على الأقل ما عندهمش الإمكانية مشي يتفرجوا في المباريات، احنا مش نحاولوا نقربوهم أكثر للأجواء متاع المباريات.
0: طبعا ما عناوين بسرعة، ماذا ننتظر من جولة اليوم؟
3: جولة اليوم نفس الجولة متاع البارح، هي ما بعد الراحة متاع اليوم متاع الفيفا.
0: البارح شفنا إقالة مدرب وانت كنت حكيت عليه،
3: قلت لك راه أمس فما إمكانية أنه فما مدرب من فريق كبير سيقال.
0: لا هو أمس أنت تحكي على إمكانية، ما تو أصبح المعلومة موجودة
3: اللي
0: هو نبيل كوكي تقريبا نبيل. تقريبا يعني باش يقع الاعلان الرسمي على نهايه العلاقه، لانهم يعني الهيئه بلغت انه المشوار انتهى، فقط يعني قاعدين يتفاهموا على صيغه الطلاق، هل هو طلاق بالتراضي، يلزم يلقاو صيغه تفاهم. في نفس الوقت زاد البحث عن المعاوض، يبدو انه كوكي اخر محمد كوكي يمكن ينجم يرجع. على كل هذا موضوع، هل اليوم زاد النجم نشوفه مدرب
3: اخر؟ تصريح تو نرجعوا له زاد كيف اللي زاد
0: اي شعل نار.
3: بالنسبه اليوم زاد نفس الشيء، فما كما قلنا وقت الراحه اللي خذوه المدربين مع فرقهم، خاصه انه كما قلنا المنتخب ما خذاش عده عناصر من الفرق اللي قاعده تنشط في البطوله التونسيه، فخذوا وقتهم مش مهيئوا الملاعبين نتاعهم سواء الاجانب او اللاعبين التوانسه للعوده للبطوله. فاليوم مباراه الملعب التونسي ونجم المتلوي زاد تعتبر مهمه زاد الفريقين الاثنين. شفنا الملعب التونسي تعثر في بعض الاوقات ورجع، ونجم المتلوي زاد كيف وقاعد يقدم في مستويات طيبه رغم الامكانيات الضعيفه نقول نوعا ما. مباراة زاد نفس النجم الرياضي الساحلي وحمام نلف، ماذا حضر براكوني في الإجازة هذه؟ مش الفريق يرجع للسكة الانتصارات. دونك فما برشا تغييرات في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي تو نرجعوهم ولا تحب تو نرجعو لهم اللي هما معناها رجوع ديارا وفيليب في قلب الدفاع معاك شريد على اليمين اليوم في ظل غياب غومة المصاب اليوم الفرجاني ياخو الجهة اللي صار دياكيتي مش يكون هو وسام عبيد في وسط الميدان بعد نشوفوا التوظيف متاع عنان كيف ويمشي يكون مع وجود سنغور اليوم زاد اللي رجع للتشكيلة الشعباني نفس الشيء رجع للتشكيلة بن ضياف زاد كيف كيف هل سيكون على اليمين أو على اليسار مع سنغور زاد اللي مش يكون أكيد على الطرف بوجود الشعباني كرأس حربة. دونك النجم الرياضي الساحلي متغير في خط وسط ميدانه وفي خط هجومه وفي دفاعه برشا تغييرات
0: لننتظر
3: أكيد الأداء متاعهم أرضية الميدان هو مش يحكم على أداء تحضيراتهم مشنية التحضيرات اللي قاموا بها وشنو الجديد في النجم الساحلي. بالنسبة لنادي حمل الف زاد كان نفس الشيء فما عدة لاعبين جدد اللي دخلوا اليوم زاد للتشكيلة خاصة في الدفاع. النادي حمل الف اللي قاعد يقدم في مستوى بصراحة طيب ولكن النتائج مش قاعدة تبع وشفنا حتى الأداء متاعهم ولكن مع الأسف الشديد مع النتائج ولا سجل ولا هدف ولا نقطة عنده في الترتيب. فاليوم أكيد برجوع شهاب بن فرج قلب دفاع بهاء الدين سلامي زاد نعرفوه لاعب كان سابق في النجم الرياضي الساحلي زاد موجود سانغارا زاد هذا لاعب جديد أجنبي موجود زياد بن سالم في رأس بن عمار فتشكيلة تحسها زاد في الأسبوعين هذا بخدمه كما يلزم معاه زاد المخضرم معز بن شريفية في الحراس المرمى فمباراة بصراحة لا تقبل القسم على اثنين بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي وأكيد نادي حمل الف جاي لسوسة مش يحاول يوخر الدخول الهدف الاول او يحاول على الاقل
0: يربح الوقت
3: ويحاول مش ما نخليش النجم الرياضي الساحلي بادر هو بالتسجيل.
0: خلينا نمشي وناخذ فكره على انطلاق المقابلات ناخذ التوقيت من الملعب الاولمبي بسوسة نيس
2: دقيقة 29 ثانية جمال في الملعب الأولمبي بسوسة دائما التعادل 0-0 بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي بحمام لنف. ذكركم بالتشكيلة متاع الفريقين الإطوال بقيادة كريستيان براكوني بدأ بالتشكيلة هذه صبري بن حسن وجدي كشريدة قائد الفريق باباكار ديارا فيليب لانكانتين نجح الفرجاني قدام عثمان ديكيتي أسامة عبيد ريان عنين أشرف بن ذياب موسى سينغور ومحمد ياسين الشعباني. في المقابل النادي الرياضي بحمام لنف بدأ بالتشكيلة هذه معاذ بن شريفية بهاء الدين السلامي محمد عزيز القضاعي لحبيب الغراري شهاب بن فرج وائل البرهومي هيثم المحمدي أحمد بن تيبا فراس بن عمار زياد بن سالم وسانغاري ناموري. دقيقة تقريبا و40 ثانية منذ انطلاق المقابلة نذكر الإطوال العاشرة عندها 4 نقاط من 3 مقابلات تعادل هزيمة وفوز الفريق سجل 5 أهداف وقبل 5 أهداف هزيمة مع تقديم في رد الفوز على المكلوي 2-1 في أولمبي سوسة تعادل مع العمران هدف مقابل هدف في سوسة مع قرار إعادة مباراة المنتخب الرياضي في المرسى. في المقابل حمام لنف 0 من النقاط 4 مقابلات 4 هزائم 0 أهداف سجلت وقبلت 4 أهداف هزيمة مع بيك جردين 1-1 في بن جردين هزيمة مع سيابي في حمام لنف 1-1 هزيمة مع سقيط اللدير في صفاقس 1-1 وهزيمة مع ترجي الرياضي التونسي هدف مقابل 0 في حمام لنف. كما قلت الحضور الجماهيري قاعد يزيد ايضا من بين الملاحظات تواجد المدير الرياضي زياد الجزيري في هذه المقابله بما انه تولى منصب مدير رياضي دونك موجود في المقابله هذه والمقابله فيها 3 دقائق حاليا والتعادل 0-0 بين الفريقين في المقابله اللي يديرها الحكم احمد الزوادي ومن رابطه بن زرت اللي هو يعمل في وزاره الدفاع الوطني. 3 دقائق 16 ثانيه دائما التعادل 0-0 بين الإطوال والهمامة اللي مرة أخرى قولوا برافو للهمامة على البادرة اللي قاعدة تواصل فيها مع كل مقابل.

0: مقابل مرسى، والنتيجه لا زالت لحالها التعادل 0-0. الشباب العمران تلعب بالزي نتاعها الازرق، ومستقبل مرسى اليوم يلعب بالزي الابيض، ولم نسجل اي محاوله تذكر لا من هذا الجانب ولا من ذاك. كما قلت لك نلعب في الدقيقه الرابعه جنب.
1: واضح. وحسين الحدوري في المتلوي، مرحبا بك يا حسين.
2: شكرا لك. نلعب في الدقيقه كذلك الرابعه جمال هنا في ملعب المتلوي، بقى التعادل السلبي 0-0 بين نجم المتلوي. هذه محاوله يضيع المهاجم، مهاجم المتلوي، وتبقى النتيجه متعادله بيضاء 0-0 فقط. جمال حبيت نتبع معك تتوقفك على ما قلت ملف الندري الاسبقي، يعني معلومه مؤكده من المصدر اليوم الصباح، يعني ضد من هذه السياسة متحولوا للعاصمة، وربما في الوقت هذا ثم جلسة مع المدرب محمد الكوكي من الأقرب، يعني نجم نقول بنسبة كبيرة باش يكون هو المدرب الجديد للنادي الصباحي قبل الرحلة المنتظرة للسياسة.
1: واضح. حياتك الصحة حسين، هذا تأكيد طبعا من عندك أنت زادة للتوجه نتاع الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي، دونك اكيد نتابعوا الموضوع، اذا كان اي معلومه جديده نعطيكم المعلومه وانت زاده معنا في المتابعه به. اي سيدي، مره اخرى التوقيت بسرعه، قداش عندك توقيت حسين؟ ذكرني قداش حسين. حسين تسمع فيه ولا؟
2: 5 دقائق جمال منذ انطلاق المباراه، بقى التعادل سلبي 0-0.
1: به. وفي سوسه قداش التوقيت يا انيس؟
3: وصلنا بالضبط 6 دقائق في أولمبي سوسة، دائما تعادل 0-0 بين نجم الساحلي ونادي حمام لب.
1: وفي زويتن رضا الخليفي، تفضل رضا.
0: نلعب في الدقيقة 5 جمال، ودائما التعادل السلبي بين شبيبة العمران ومستقبل المرش.
1: شكرا. هذه وكذلك نفس النتيجة والتوقيت زاد في ملعب جرجيس، بينما في الرابطة الثانية هنا أعطيكم النتائج ضمن المجموعة الأولى، 2 مقابلات بن عروس وتطاوين 0-0، محيط قرقنة وكوكب عقارب 0-0. في المجموعة الثانية أريانا والقلعة الرياضية 0-0، أولمبيك الكيف قواف القفصة نفس النتيجة، سبورتينج المكنين جندوب الرياضية نفس النتيجة، الشبيبة القيروانية قصور السيف نفس النتيجة، أمل بوشمة الملعب الجيبسي نفس النتيجة، أولمبيك مدين ومستقبل قاسرين نفس النتيجة. طبعا بعد شوية نطلبوا زادة كان ممكن طارق فويل في القيروان. نمشي مع الموسيقى.

0: وعودة إلى الملاعب، وفما تغيير في النتيجة في الملعب الأولمبي بسوسة، نكتشف الهدف مع عند أنيس الذوادي. تفضل أنيس.
1: مرحبا من جديد جميل. 11 دقيقة لعب في الأولمبي بسوسة، تتغير النتيجة لصالح نادي حمام لم شهاب فرج، اللاعب السابق للنجم رياض الساحلي، اللاعب الحالي للهمهمة وقلب دفاع الهمهمة، بعد ركنية يصعد بالراس غالة صبري بن حسن ويمضي على أولى الأهداف في أولمبي سوسة. هو أول هدف لنادي حمام لم في البطولة بعد أربع مقابلات، بعد تقريبا 250 دقيقة، أربع مقابلات معهم تقريبا 10 دقائق في هذا الشوط. التقدم لنادي حمام لم في اللي باغت منذ البداية النجم رياض الساحلي، رغم أنه حاول لطوال في العشر دقائق الأولى لكن محاولات ما شكلتش خطورة على مرمى معز بن شريفية، ثم بعد جاء الهدف من شياب مرج اللي بعد التسجيل اعتذر فرفع يديه بما انه ابن النجم الرياضي الساحلي. دونك واحد بلاش للهمهمة قدام الاطوال في توقيت 12 دقيقه لعب.
0: بس تفيق تعليقك على الهدف، هدف
2: على اثر دقيقة. على اثر ركنيه، وكيف جت ركنيه صح؟ هجمه مرتده و النجم الرياضي
0: شفناه كثير،
2: لا خاصه المهاجم تاع نادي الرياضي الحملل في اللي كان هو اخطر لاعب في الهجمات المرتده. هذه الركنيه الثالثه اللي جات للنادي الرياضي الحملل من نفس الجهه اللي هي الجهه نتاع كشريده اللي قاعد يستغل فيها نادي حملل كيما يلزم. تلعبت الركنيه، شكون صعد؟ شهاب بن فرج اللي كان نجم تقول ممسوك من طرف دي، لا كان ممسوك من البدايه من طرف ديارة، وبعد فقت الامومه نتاع الرفعه عرف كيفاش شهاب بن فرج يبعد على المحاصره ويكون بين زوز لاعبين اللي هما طويل القامة في النجم الساحلي وسجل هدف. فهدف ممتاز جدا في الصناعة متاعه، وبداية طيبة الحمام من الف مستحقة. النجم الساحلي تحسه مازال ما دخلش في أجواء المباراة من البداية. علاش؟ التمريرات برشا تمريرات خاطئة في ربع ساعة، لا فما ستة تمريرات خاطئة. التنسيق بين خط الوسط الميدان والدفاع في الخروج بالكورة فما تذبذب وفما موفي بلاسما. دونك هكا علاش تحس ان النجم الساحلي مازال الثقة مازال ما خذاهاش، وزيت قبل الهدف كيف سيكون رد فعله.
0: شوف الخطورة، فما خطورة في ظهر الظهر
2: في ظهر المدافعين الاثنين اللي هما كما تعرف فيليب وديارا.
0: بالتوقيت خلينا نعمل جولة بسرعة، يعني ذكرنا بالتوقيت في الملعب الأولمبي بسرعة بسوسة.
1: 14 دقيقة لعب في أولمبي سوسة، دائما تقدم الحمام لم في هدف مقابل صفر، هدف شهاب بن فرج في الدقيقة العاشرة.
0: وفي زويتن رضا الخليفي، تفضل رضا.
3: زويت 13 دقيقة هنا في زويتن، ودائما نتيجة لحالها التعادل صفر مقابل صفر بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى في مباراة في الحقيقة نسق المباراة محترم، المحاولات من هنا وهناك لكنها محاولات متواضعة لم تشكل خطورة لا على حارس مرمى المرسى ولا على كذلك على حارس مرمى شبيبة العمران.
0: شوفوا حسين الحدوري أيضا التوقيت والنتيجة. حسين
4: تتخلعب جمال في المثلوي بعد التعادل السلبي صفر مقابل صفر، والخطورة دائما من جانب الاستاد تقريبا الثلاثة والأربع محاولات طيبة من كانت أحسد شوية حارس مرمى النجم المثلوي، ويبقى تعادل صفر مقابل صفر.
0: واضح. أي نرجع بعد شوية للملعب.
5: راديو سبور جوهرة
6: بوبليسيتي. Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
7: Radio Sport. Radio Sport.

0: الماضي ساعتين وتسعة واربعين دقيقة خلنا نرجع ونأخذ فكرة على الملاعب ونعمل طلة زاد على طارق الفول في القيرون وقبلها نمشي الملعب الأولمبي بسوسة أنيس مرة أخرى مع الإشارة نوتارج جرجيس وأن أمل حمسوسة كذلك نفس التوقيت 14 دقيقة و 15 دقيقة في هذا الشوط الأول والتعادل صفر مقابل صفر. أنيس مرحبا بك.
1: مرحبا من جديد جمال. 20 دقيقة لعب في الملعب الأولمبي بسوسة دائما التقدم لنادي حمام لنف أمام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر. هدف شهاب فرج من رأسية في الدقيقة العاشرة لكن تقريبا دقيقة 12 محاولة أولى من موسى سينغور كانت بعيدة رافقها غضب من جماهير النجم الرياضي الساحلي. ردة الفعل تواصلت من الإطوال في الحقيقة سواء العرض الأفقية وإلا القائم كانوا تعاطفوا مع الحارس معز بن شريفية. هذا في الدقيقة 15 بعد تصويبة تقريبا من 30 متر نجح الفرجاني تصويبة ممتازة جدا تمشي في الكاترة فانديس لكن تصطدم بين العرض الأفقية والقائم وترجع قدام ريان عنين. تصويبة أخرى في نفس العملية تصطدم بالقائم الأيمن لمعز بن شريفية وترفض الدخول. يبقى التقدم لنادي حمام لنف هدف مقابل صفر. بعد زيادة المحاولات تواصلت من الإطوال فيليب لاكانتي بالرأس لكن كرته بعيدة. في الحقيقة ربما النجم الرياضي الساحلي ماهوش لاقي ليكيليبر لازم خاصة في محور الدفاع بين بابا كارديارا وفيليب لاكانتين. هذا ما خلى كريستيان براكوني في أكثر من مناسبة يغير في قلب الدفاع ورجع اليوم إلى بابا كارديارا وفيليب لاكانتين يلقوا في صعوبات قدام ملاعبية نادي حمام لنف. بالضبط 21 دقيقة لعب في أولمبي سوسة دائما التقدم لنادي حمام لنف هدف مقابل صفر. نذكر أول هدف للهمامة في البطولة.
0: خلنا نعملوا طلة على كذلك رضا الخليفي. رضا مهلا وسهلا بك.
2: أنا بك جمال في زويتنا أدركنا دقيقة 20 ودائما التعادل صفر مقابل صفر بين شباب العمران ومستقبل المرسى في مباراة لحد الآن الريتم موجود ولكن الفرص واضحة ما فماش مع أفضلية لمستقبل المرسى اللي قاعد عنده أكثر رغبة في التهديف أكثر استحواذ على الكرة وتوفرت له في دقيقة 18 النتيجة تسديدة قوية من نور هاني لكن تضرب في الدفاع وترجع.
0: باهي حسين حدوري في المتلوي. حسين
3: مساوي واحد كلاعب من منطلق المباراة في الشوط الأول بقي التعادل صفر مقابل صفر لكن يتوقف اللعب تقريبا أكثر من دقيقة ونصف ما زلت أشاور بين حكم الساحة رجع عبد الهلاوي وغرفة الفار هيثم جلاء حول لقطة في الحقيقة ربما فيها مس كرة باليد من طرف دفاع الملعب التونسي في انتظار تأكيد أو نفي ذلك من طرف غرفة الفار.
0: نفس التوقيت زاد في جرجيس دائما صفر مقابل صفر بين طارق جرجيس وامل حمام سوسة. خلينا نعملوا طلة على مقابلة الرابطة الثانية ونمشيوا إلى طارق الفول في القيروان. طارق أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا جمال تحية ليك لكيف كل مستمعي جوهرة فهم. 15 دقيقة منذ انطلاق مقابلة الجولة الثالثة اليوم الشباب القيروانية تستضيف اتحاد قصور السيف. نتيجة هي فرق بين الفريقين الشبيبة لتسلل المرتبة الأولى بعد زوز انتصارات واتحاد قصور السيف مرتبة ثالثة بانتصار وتعادل زوز في رقم مطلقات شبيكم حتى هدف كما قلت 15 دقيقة سرتر بين الجيتكات قصور السيف أمام حضور جماهيري متوسط العدد هنا في ملعب حمد العواني بالقيروان. تقريبا ما ريناش فرص لا من الجيتكات ولا من قصور السيف تقريبا لاحظ منحصر في وسط الميدان كل فريق حاول مش انه يصنع الهجومات لكن تقريبا عديد التمريرات عديد المخالفات خلت نتيجه فر فر بين جيتكا واتحاد قصور السيف بعد 14 دقيقه لعب.
0: باهي ونذكروا احنا بالنتائج ككل في الرابطه الثانيه دائما في الرابطه الثانيه كذلك اريانا متقدم على القلعه الرياضيه واحد بلاش اولمبيك كيف قفص قوى في القفصه سبورتينغ المكنين جندوبه شباب القيروان قصور السيف امل بوشم ملعب الجيبسي صفر مقابل صفر وفي مباراه في المدنين بمدنين مستقبل قاسرين متقدم على اولمبيك مدنين واحد بلاش ثم زوز مقابلات في المجموعه الاولى سبورتينغ ميعروس اتحاد تطاوين وهي تقرقنا امل وكوكب عقارب صفر مقابل صفر.

0: Société.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
0: Publicité.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عدد حوادث المرور في تونس يسجل تراجعا بنسبة 12.47% إلى غاية 8 أكتوبر الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. وبلغ عدد الحوادث 3742 حادثا خلال سنة 26 و2000 مقابل 4275 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 أي بتراجع ب 533 حادثا. بالمقابل تبرز هذه المعطيات ارتفاعا في عدد القتلى رغم انخفاض الحوادث المسجلة إذ بلغ عددهم 1059 قتيلا مقابل 948 قتيلا سنة 25 و2000 بزيادة ب 111 قتيلا أي بنسبة 11.71%. كما تراجع عدد الجرحى إلى 4839 جريحا مقابل 5658 جريحا خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 بانخفاض ب 819 جريحا أي بنسبة 14.48%. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلم أنه على أثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق فإنه يمكن أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع وأتلاف الثمار الموجودة. وتساهم هذه الظاهرة في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. وطبعا لذلك تدعو المصالح المختصة لوزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين باتباع التوصيات الفنية التالية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. دولياً المنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن نحو 198 ألف شخص نزحوا من محافظات يمنية منذ مطلع سبتمبر داعية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والعاملين بالمجال الإنساني في اليمن. تمن مقتل 16 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال في هجومين بطائرتين مسيرتين للجيش السوداني واستهدف حيا سكنيا ومبنى يؤوي النازحين في مدينتين بولاية غرب كردفان وفقا لما وثقه مرصد كردفان.
2: للمزيد من الأخبار
4: www.jawharafm.net

0: 15 دقيقة إذا نعود في راديو سبور خلينا نعمل طلة على الملاعب وين تغيرت النتائج والبداية كل مرة هذه من المتلوي حسين الحدوري. مرحبا بك يا حسين.
1: جمال بالفعل تتغير النتيجة هنا في ملعب المتلوي لصالح نجم المكان. ما جتش يعني الخطورة من عمليات مباشرة حتى الكرة السابقة شيء مديال التشكيلة الأساسية من خارج المنطقة بتجديد قوية إغالة الحارس نور الدين المفرحاتي في الدقيقة 40 من المباراة هكذا يعطي الأسبقية لنجم المتلوي بونتو بيش لصالح نجم المتلوي أمام الملعب التونسي نلعب الآن في الدقيقة 44 والحكم يضيف 4 دقائق وقت بديل.
0: باهي خلينا نشوفوا الملعب الأولمبي بسوسة أنيس الذوادي. أنيس مرحبا بك.
2: مرحبا من جديد جمال. الدقيقتين الأخيرة في الشوط الأول في عمر الوقت البديل هذه كرة وسام عبيد والله لكن فما راية هدف ملغى للنجم الرياضي الساحلي بعد تحذير من وسام عبيد لكن فما هدف ملغى في أولمبي سوسة رفع عن الراية من الحكم المساعد الأول. ما زالت تقريبا دقيقة ونص بعد ما أضاف الحكم أحمد الذوادي حكم الساحة 3 دقائق كوقت بديل لعبنا منهم دقيقة وعشرين ثانية مع مواصلة الخطورة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي اللي يبحث عن التعديل منذ دقيقة العاشرة منذ هدف شهاب بن فرج للهمهامة بعد رأسية جد برشا فرص منهم أشرف بن ذياب تقريبا من محاولة كان راس راس دقيقة 32 بعدها جت أيضا فرصة أخرى لأشرف بن ذياب وسام عبيد خير التصويب لكن كرته بعيدة. النجم جرب من الجهة اليمين اعتماد على موسى سينجور اللي غضب كبير في الحقيقة ضيع برشا كرات في الكولوار اليمين كولوار اليسار أشرف بن ذياب ضيع زادها تقريبا زوز فرص سامحة للتسجيل. ياسين الشعباني كان معزول تقريبا خلال هذا الشوط الأول ما وصلتوش برشا كور وقاعد التثبت في عملية الهدف هل هو هدف صحيح ويتم إقراره أم أنه هناك تسلل ننتظر القرار. أحمد الذوادي حكم الساحة والتواصل مع غرفة الفار هيثم الترابلزي. ما زالت تقريبا الأربعين ثانية الأخيرة في هذا الشوط الأول والقرار هو تسلل هدف ملغى للنجم الرياضي الساحلي يبقى التقدم للهمهمة هدف قبل صفر تقريبا 7 ثواني.
0: هو نيس اللي سجل شكون اللي سجل ماهوش في تسلل التسلل هو للشعباني اللي اعطاه الكرة
2: ياسين الشعباني بالفعل كان في موقف تسلل وصلت الكرة لبن ذياب اللي تم رفع الراية مع العملية هذه دونك ياسين الشعباني هو اللي كان في موقف تسلل على كل اللي
0: نحب نعرف سي توفيق شكون اللي عطاه الكوره هو
3: اللي عطاه الكوره وسام عبيد
0: فوالا هي هو الشعباني هو اللي سجل دونك وسام عبيد في وضعيه تسلل وسام عبيد في وضعيه تسلل واضح باهي دونك قداش مازال وقت تنيس
2: تقريبا 20 ثانيه على نهايه الشوط الاول في اولمبي سوسه دائما التقدم للهمهمه واحد
0: شوفوا رضا ونرجع لك شوفوا رضا ونرجع لك رضا تفضل رضا
4: نلعب في العمر في زويت نلعب في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل الحكم أضاف 4 دقائق والنتيجة لازالت لحالها التعادل 0 مقابل 0 بين شبيبة العمران ومستقبل المرض
0: واضح يعني واضح رضا دونك خنشوفوا أيضا طارق الفول في القيروان. طارق مرحبا بك.
5: مرحبا جميل في الدقيقة 42 مازالت النتيجة هي تعادل سلبي 0 مقابل 0 الاتحاد السوريسات هو الأخطر زمان تقريبا تصدق له 3 فرص المستقبل 25 كان تجديد من ياسين حنشل فوق العارضة ثم المستقبل 35 كرة راجعة من ديكاج جيتكا ترجع قدام محمد بن غيث والحارس يتصدى ثم منذ لحظات تجديد قوية أيضا من عابد بخروف جانبية من مرمى جيتكا تذكروا تشكيل الفريقين جميل بالنسبة لجيتكا حراس المرمى علي الفريوي يوصل حاجي حمدي بخروف
0: بسرعة يا طارق خدر عندي مقابلات شوفوه في شوط الأول طارق بسرعة
5: يأتي نعم في الدقيقة 42 جمال في الفرق بين جيتكا وصورتين
0: باهي أنيس ذكرنا إذن في سوسة قداش مازال وقت أنيس
2: نهاية الشوط الأول في أولمبي سوسة بتقدم نادي حمام لنف على النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر هدف شهاب بن فرج من رأسية في الدقيقة العاشرة أكيد إن شاء الله لنا عودة مع انطلاق الشوط الثاني.
0: باهي خلينا نشوف حسين الحدوري في المتلوي. حسين هل انتهى الشوط الأول ولا مازال؟ جوي
1: نلعب في الثواني الأخيرة في الحقيقة الحكم كان أضاف 4 دقائق في يوم الأول بالضبط كان على نهاية الشوط الأول في تقدم نجم المتلوي هدف مقابل صفر نذكر شيء بوديان في 40 من تسجيل مباشر من خارج المنطقة في الكورة ثابتة.
0: واضح. شكرا لك حسين. اذا واحد بلاش النجم المتلوي قدام الملعب التونسي، واحد بلاش نادي حملهم في قدام النادي قدام النجم الرياضي الساحلي، شباب العمران والمرسى، رضا الخليفي. رضا،
4: نهاية الشوط الأول هنا في زويتن على نتيجة تعادل 0-0 بين شبيبة العمران ومشتق المرس،
0: وكذلك مباراة حمام سوسة أو مباراة طارق جرجيس وحمام سوسة زادة نقترب من نهاية الشوط الأول استوفيق، ودائما 0-0 مع إقصاء للاعب أمل حمام سوسة تنثبت فيه بعد شوية المدافع يذولي. دونك حمام سوسة يلعب 10 لاعبين ونعيش الوقت بدل الضياع 0-0 في جرجيس. نرجع لطارق الفول بسرعة. فارغ طارق زاد تفضل في القيروان، ذكرنا بالتشكيلة والنتيجة يا طارق تفضل.
5: مرحبا جمال مجديد، نعم في الدقيقتين الأخرين الدقيقة 44 نذكر بتشكيلة الجيتكا لأن ما ذكرناهاش في الأول. بالنسبة لحارس المرمى علي البروي، يوسف الحاجي، حمدي البخلوطي، أسامة الهمامي، أمين القلعي، وائل التليلي، اسكندر النفاتي، صبر العماري، ماهر الوسلاتي، يوسف العمار، وأمين الزيري، مدرب نصف القادري. بالنسبة لحد الترسيف اللي قدم مردود طيب بالنسبة للشوط الأول وتحدثوا ثلاثة فرص كما قلت، لكن ما كانتش مؤثرة وكان تدخل ممتاز من بقليل يعني تري فارجي تا. بالنسبة لاتحاد الترسيف، نصر دينا قويعة، محمد صادق البيدي، حسين اللامبي، هاب عبيد، أشرف الشيخي، غايث معثماني، ياسين معرف، ياسين فانشل، عارض بطروف، جوهر عرود، ومحمد الغيث. مدرب هو السيد هاشم بن جيمة. الحكم الساحة اليوم فرح برابخ، ساعدوا كل من خلود العمري، مساعد ثاني رؤوف صعيدي، وحكم اختياطي حسام الظهري. بانتظار نشوف الحكم الرابع بشرفة الوقت بدل ضائع، ثلاثة دقائق كوقت بدل ضائع، فرصة بن جيمة وفرصة.
0: إذا نذكر بالنتائج وبعد نخضر يا سي توفيق. إذا النادي حملهم متقدم النجم الساحلي 1-0، بيت العمران والمرسى 0-0، النجم المتلوي متقدم على الملعب التونسي 1-0، و0-0 بين طارق جرجيس وحمام سوسة. في الرابطة الثانية كذلك نعطيكم نتائج الأشواط الأولى. إذا في المجموعة الأولى اتحاد تطاوين متقدم على بن عروس في بن عروس 1-0، 0-0 بين محيط قرقنة وكوكب عقارب. بينما في المجموعة الثانية جمعية ريانا متقدم على القلعة الرياضية 1-0، 1-1 بين أولمبيك الكيف وقوة في القفصة، 0-0 بين سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية، نفس النتيجة بين الشبيبة واتحاد قصور السيف. أمل بوشمة متقدم على معرب الجيبسي 1-0 مستقبل قصرين قدام أولمبيك المدنين في مدنين. تعليق كان نتائج الشوط الأول استفيق.
6: لا الشوط الأول منطقي،
0: نهاية الشوط الأول زاد في جرجيس 0-0
6: منطقي. كتشوف أنا الأداء متاع، خلينا نبدأ صعب جرجيس وحمام سوسة،
0: فريق حمام سوسة تلعب ناقصة،
6: تلعب ناقصة وخارج أرضية ميدانة، وعرفت كيفاش تسكر المنافذ على ترجي جرجيس وقعدت تنتظر فيها في نص ملعبها وتلعب في المرتدات. جاءوا بعض محاولات الجرجيس ولكن كالعادة الأخطاء الفردية ولا التصويب ولا الكنترول كيبدأ مش في مكانه، هي أكيد ما تنجمش تسجل. هذا اللي صار بالنسبة الجرجيس في أمل حمام سوسة. فنتيجة التعادل أكيد تو مش تتغير المعطيات بعد خروج اللاعب تاع حمام سوسة، كيف سيتعامل مع هذا النقص فريد شوشان؟ هل سيزيد يدعم أكثر خط دفاعه ومش يقعد يلعب 4-4-1 أو يشوف حل بالنسبة للمكان اللي خرج منه اللاعب هذا؟ بالنسبة للترجي جرجيس أكيد مش ينزل لاعب ثاني مهاجم، مش على الأقل يستغل النقص العددي، لأنه شفنا خط هجوم ترجي جرجيس مالغري لبون فورنتي متاعهم وصلوا كم مرة ولكن نقصتهم الفاعلية. بالنسبة لمباراة النجم الرياضي الساحلي وندر هذا الحمل، بصراحة تحس اللي ما شو اسمه الوليد مدرب حمام نلف ما قصرش، عارف كيف
0: الذوادي
6: عارف كيفاش يقرأ النجم الرياضي الساحلي، قعد محذر مباراته كما يلزم، الاندفاع موجود، الروح موجودة، التمركز موجود، قراءته لكل الهجمات متاع النجم الساحلي قراءة جيدة، وقعد ينتظر بالخمسة اللي يلعب فيهم 5-4-1 في بعض الأوقات 5-3-2، ولكن اللي أبهرني أكثر هو اللاعب سانغارا متاع حمام نلف وأحمد بن طيب.
0: أي رقم سبعة،
6: رقم سبعة، اللاعب هذا كان محل إزعاج لخط دفاع النجم الرياضي الساحلي في الكور المرتدة، ولقى صعوبات النجم الرياضي الساحلي اليوم في المرتدات نتاع نادي الرياضي الحمل الف، اللي كل مره وين اخذ كوره بلمسه لمستين يلقى روحه في 18 متر نتاع النجم الساحلي، وعلى اثره جاء الهدف لانه حمام نلف في الخمس دقائق الاولى جاب ركنيه، بعد في العشر دقائق جاب زوز ركنيات واستغل عدم رجوع لاعبين نظر الساهلي في التوقيت المناسب. وعلى اثر الركنيه شفنا الهدف الاول اللي سجله في الدقيقه 11 اللاعب بن فرج على اثر معناها عارف كيفاش يتمركز وخطا دفاعي وارتباك
0: ممتاز الحقيقه ضربه راسيه قويه
6: صحيح في الكوميونيكاسيون عنده دخل، وارتباك في خط دفاع النجم سجل على اثره بن فرج هدف بحكم زاد كيف كيف الرفعه ممتازه وحكم طول قامته ويلعب منيح بالراس بن فرج. بعد كنا ننتظر في رده فعل نجم الساهلي، جات رده الفعل، جات فرصه في الدقيقه 14 تصويبه معناها ضربت على القائم ورجعت من الفرجاني، رجعت قدام شكون؟ قدام عانه يعاود يصوبها نفس الشيء في 18 تضرب على العارضه وتعاود تخرج، فما كانش محظوظ النجم الساهلي في العمليه هذه. بخلاف هذا جاءوا ثلاثه فرص اخرين على اثر الركنيات وبالاريتي، ولكن زوز اوف سايد تسللات وواحده اللي ضيعها اللاعب بن ضياف كان متمركز تمركز ممتاز ولكن ما كانش فعال، خذ قرار متاخر خلى المدافع نتاع نادر الحمنلف يسبقه وينقذ مرماه من هدف. اجمالا بالنسبه للنجم الساهلي لقى صعوبات في خراجه في الكره. اول مره نشوف النجم الساهلي في الشوط الاول لحد دقيقه 32 يعمل 9 تمريرات خاطئه من دفاعه الى وسط ميدانه، 9 تمريرات خاطئه عرضيه يا جماعه. ما عودناش نجم الساهلي يعمل الاخطاء هذه في التمريره، والكونيكسيون اللي بين ديارا وفيليب فما اشكاليه، بين ديارا وفيليب وديكيتي نفس المشكل، ماهوش لاقين السورس اللي على الاقل على الطريقه كيفاش يخرجوا بالكره. دونك هنا فما اشكاليه اللي معناها ساندات با دوجوردي بالنسبه للنجم الساهلي. المشكل هذا نتاع خط الدفاع، وسط الميدان نفس الشيء، عرضي لعب ولا لعب في العمق، ما فماش شعباني شفته مره كي ديكروش ويغير مكانه ويلقى حلول. اليوم اخذ فرصته سانغور على الجهه اليمين، بصراحه سانغور ولا حياه لمنتونيت معناها ولا على خط هجوم النجم الساهلي. فاكيد توا فما ربع ساعه فما كلام مع الملاعبيه لازم يتقال، عندهم زاده هما باي في الشيء اللي قاعد صاير في النجم الساهلي، ويلزم المدرب زاده كيف كيف عنده ايدو على البنك من الواجب جايبين لجانبه ما مش يشاركوا، توا فرصه ما انت مهزوم واحد بلاش وفي ارضيه ميدانه وفي سوسه، دونك مطالب مش الملاعبيه اللي عندك شهر توا تحذر فيهم ولا جانب اللي جابهم نجم الساهلي باش ياخذوا فرصتهم ويدخلوا للشوط الثاني. هذا هو انتظارات جماهير النجم الساهلي بين الشوطين.
0: اذا نذكر بالنتائج اللي حملهم متقدم على النجم الساهلي واحد بلاش، شبيبه العمران والمرسى 0-0، نجم المتلوي متقدم على الملعب التونسي 1-1، وترجي جريس وامل حمص سوسه 0-0، حمام سوسه تلعب ناقصه لاعب، نرجو اكيد بعد ترتيحها مع الموسيقى.

0: ماذي 3:39 دقيقة. إذا نعود مع انطلاق الأشواط الثانية نذكر بنتائج الأشواط الأولى. نادي حملان متقدم على النجم الساحلي 1-0، كيف كيف نجم المتلوي متقدم على الملعب التونسي 1-0، وشباب العمران والمرسى 0-0، وترجي جريس وحمام سوسة 0-0. استوفيق زعبو مرة أخرى مرحبا بك.
1: خلينا أهلا وسهلا جمال.
0: مرحبا. خلينا نمشي ونعمل نطلع على الأشواط الثانية، والبداية تكون بالملعب الأولمبي بسوسة مع أنيس اللاذودي. أنيس مرحبا بك.
2: مرحبا جمال، تحيه ليك، تحيه كل اللي تابعوا فينا على جوهر افلام. عن انطلاق الشوط الثاني في الملعب الاولمبي بسوسه تقريبا دقيقتين منذ انطلاق الشوط الثاني، مازال التقدم لنادي حمام لمف امام النجم الرياضي الساحلي بنتيجه هدف مقابل صفر. جديد دون تغييرات على مستوى تشكيله النجم الرياضي الساحلي، ريان جارا ياخذ مكان موسى سينغور، واوسكار ويلينغتون المهاجم الشاب النيجيري ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه مكان محمد ياسين الشعباني. نادي حمام لمف بعد شويه بشقوم بتغيير

0: الأخير بعد إصابة لاعب وتغيير منتظر في تشكيلته. نذكر بالتشكيلة الأساسية بالنسبة لجوز فرق ليتوال: صبري بن حسن، وجدي كشريدة، بابا كارديارا، فيليب لانكانتين، نجح البرجيني، عثمان ديكيتي، أسامة عبيد، ريان عنين، أشرف بن زياف، موسى سنجار اللي خذا مكانه في التشكيلة الأساسية، ريان جارا، وياسين الشعبان اللي خذا مكانه أوسكار ويلينغتون. بالنسبة لنادي حمام لنف، معز بن شريفية في حراسة المرمى، بهاي السلامي القزاعي، لحبيب الغريري، شهاب بن فرج، وائل البرومي، هيثم المحمدي، احمد بن تيبا في راس العمار، زيد بن سالم، وناموري سانجاري. كما قلت بعد شويه تغيير منتظر في تشكيله النادي الرياضي في حمام لمف. يبقى التقدم لنادي حمام لمف امام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر، هدف شهاب بن فرج منذ الدقيقه 10 في المباراه.
1: باهي، خلينا نعملوا طلع على رضا الخليفي في زويتن. رضا مرحبا بك.
2: هذيك جمال، أهلا بك جمال في زويتن. دخلنا الدقيقة الثالثة في الشوط الثاني، ودائما التعادل صفر مقابل صفر بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى، ولم نسجل أي تغييرات تذكر لا من هذا الجانب ولا من ذاك، وكذلك من الفرص في الحقيقة نقول مباراة جمال نسق بسيط، تقطع متواصل في اللعب، وذلك ربما أثر على المستوى الفني وأثر تقريبا ما تمش فرص تذكر منذ انطلاق المقابلة إلى الآن.
1: واضح. بينما خنشوفه في لا في المتلوي حسين الحيدوري. حسين مرحبا بك.
3: اهلا بك يا جمال، تحيه لك وتحيه لكل مستمعينا الكرام اينما كانوا. زياده تاريخ لعب منذ انطلاق الفتره الثانيه هنا في ملعب المتلوي، بالنجم المتلوي والملعب التونسي. نذكر خلينا النتيجه، تقدم نجم المتلوي هدف مقابل صفر، هدف كان سجل دقيقه 40 عن طريق الشريف بوديان من مقيف مباشر. مدرب الملعب التونسي كان اجل زوج تغييرات، نقول له هجومي واحد وسط الميدان يقحم أمره العائد لتشكيلة الملعب التونسي، وفخر الدين بن يوسف في هجوم الاستاد. الهدف واضح هو العودة في المباراة في أسرع وقت ممكن، كان منذ حين توفرت فرصة بعد تسديدة قوية من الحارس عزيز الجيوي، حارس مرمى المتلوي، وحولها للركنية لصالح الملعب التونسي.
1: وفي كذلك في جرجيس دائما صفر مقابل صفر بين ترجي جرجيس وأمل حمام سوسة إلى حد الآن. استفيق، ما هل ما رأيك في التغييرات اللي قام بها النجم الرياضي الساحلي لحد الآن؟
4: غير زوز مهاجمين براكوني اللي هما منا سانجور وشعباني، شفنا الأداء متاعهم شوط الأول بصراحة ما يرتقيش، مشي الواحد يعطيهم عدد ممتاز لأنهم الفرصة اللي جات للشعباني ضايعها بكل سهولة. وبالنسبة للمواطن الثاني
1: مواطن اسمه مواطن باهي برا،
4: معناها
1: لا علاقة بالكرة،
4: لا علاقة بالكرة صحيت اللي معناها عنده سنة ونص في النجم الساحلي أو أكثر بصراحة، وما عطاش ولا إضافة كلاعب أجنبي في النجم الساحلي. دونك نستناو معناها كيفاش مش يكون مردود الوليد قرا، لاعب شاب هذا اللي سريع ويلعب على الجناح اليمين، وزاد المهاجم الجديد اللي دخل اللي هو أوسكار هذا، زاد مش ننتظره زاد كيف كيف، أما الانتداب هذا مش يكون ناجح أو لا، فنعطيه فرصة وننتظره الفرص اللي بتجي للنجم الرياضي الساحلي، هل يستثمر على الأقل فرصة منهم مش يسجل هدف.
1: وجرجيس سجل هاو قدامنا الهدف، طبعا معنا استفيق هذه عملية الهدف، فتنطلق العملية يقتح الدفاع، ثم مازلت متواصلة لترجي جرجيس، طبعا هدف ممتاز جدا، نفس اللاعب تقريبا اللي كان سجل منه الهدف هذا، تبتو استفيق نفس اللاعب، هدف ممتاز جدا. إذا ترجي جرجيس متقدم واحد وليش وبعد تبتوكم صاحب الهدف الأخير، هدف
4: مسهل سابقا
1: متأكد
4: إيه،
1: خل ثبتوا في صاحب الهدف، بعد شوية نعطيكم إشكون اللي سجل في جرجيس هدف ممتاز وممتاز جدا. ترجي جرجيس
4: حط ساقه الكرة حتى على ساقه اليمين، هو من جهة اليسار حط ساقه الكرة على ساقه اليمين وزاد مشى بها شوية وشاف الحارس وحتى في الزاوية البعيدة، وكي تبدأ معناها عندك الصنعة وتخليه وتعطيه الحرية مش يصوب، يصوب لك بالشكل هذاك، شوف كيفاش كنترول يلا فيكسي حذرها ما ضغط عليه حد، وحتى في زاوية البعيدة حارس ما يتحملش مسؤولية فيها لأنه معناها ما
1: صعيب باش ياخذها.
4: صعيب صعيب عملية صعيبة.
1: باهي، دونك هدف جرجيس بعد شوية نعطيكم شكون صاحب الهدف، ما هو هدف ممتاز. هاي أنيس، أنيس مرة أخرى التوقيت وانتيجة عندك.
0: بالضبط، وصلنا 52 دقيقة لعب في الملعب الأولمبي بسوسة، دائما التقدم لنادي حمام لمف أمام النجم الساحلي هدف مقابل صفر، هدف شهاب بن فرج دقيقة العاشرة من رأسية مع محاولات للنجم الرياضي الساحلي اللي قاعد يلعب الكل في الكل من أجل التعديل. هذه ركنية تبعها بعد خليك الخط ترجع لوجدك شريدة، النجم اللي قاعد ضاغط في هذه اللحظات قاعد ينوع في عمليات الهجومية. ريان عنين كرة والتحذير لأسامة عبيد في مرة أولى، في مرة ثانية دخل الدفاع، يبقى التقدم للأمام أمام النجم الساحلي 1-0 في توقيت 53 دقيقة لعب.
1: في توقيت 53 دقيقة لعب، خلينا نشوفوا رضا التوقيت عندك يا رضا في زويتن.
2: 51 دقيقة لعب ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين شبيبة العمران ومستقبل مرسى في مباراة في الحقيقة لحد الآن تقريبا 52 دقيقة لعب. جماد معناها من نجم نقول كان مقابلة ودية ما فماش فرص واضحة. تذكر
1: مانيش عارف اللي حطولها هذول الفار أجنبي الفار
4: برتغال.
2: البار أجنبي بالضبط هو من البرتغال أندري فيليب. أنا بدي كشفته الحكم تاع البار استغربت لأنه المباراة
1: مقابلة ليش أنا
2: مقابلة عادية جدا يعني.
4: ده ليه مش ما يبعدش على مطار تونسكرتا جاك عليه.
1: يمكن
4: يخرب ملعبه جيدا مش بعد المباراة ياخذ تليفون للمطار مش يحطوه في المتلوي تحبلوا نهاري مشوزل.
1: واضح باهي. يا سيدي خلينا نشوف التوقيت وانتجة في حسين الحدوري زادة. التوقيت وانتجة يا حسين
3: 50 دقيقة لعب في المباراة بكر أسبكي
4: نجم المتلوي
3: هدف مقابل صفر.
4: هدف ممتاز جدا في المتلوي.
1: شفت
4: مخالفة مخالفة ممتازة والحارس صراحة مش هالها ولكن طريقة التنفيذ كانت ممتازة. قروان شو عامل القروان؟
1: خلينا نشوفوا طارق الفوال. طارق في القيروان يا طارق مرحبا بك.
5: مرحبا جمال. 50 دقيقة لعب هنا في ملعب حمد العويني صفر صفر بين الجيتكا واتخاذ الصورتين تغيير وحيد تشكيلة الجيتكا. دخول حسين المطعدي مكان يوسف بن عمار زوز مهاجم بمهاجم يعني صفر صفر بين الجيتكا. تقريبا مش حتى فرص ولا حتى بوادر تقطيع في اللعب. تقريبا الكرة تمشي من الدفاع مباشرة للهجوم سواء للجيتكا أو اتخاذ الصورتين.
1: باه يا سيدي نرجع بعد شوي للمقابلات. هذيك هي النتائج 1-0 للنجم المتلوي قدام الملعب التونسي، 1-0 لحمام لمف قدام النجم الساحلي، 0-0 بين شبيبة العمران والمرسى، والترجي الرئيسي متقدم هدف مقابل صفر على امل حمام سوسه.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
2: مرحبا وسهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. الاستعدادات تتواصل لتعزيز أسطول الشركة التونسية للشحن والترصيف بثلاث رافعات مينائية جديدة بعد استكمال تجهيزها بميناء أنتوايرب البلجيكي على أن تصل إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر 26 2000. وتندرج هذه الخطوة وفق الشركة في إطار تحديث معدات المناولة بالموانئ التونسية وتطوير قدراتها التشغيلية، بما من شأنه تحسين نسق شحن الحاويات وتفريغها وتقليص فترات انتظار السفن ومكوثها بالميناء، فضلا عن الحد من الكلفة اللوجستية وتعزيز تنافسية التجارة الخارجية. وشركة تونسية للشحن والترصيف تساهم وفق بيانات بوابة البيانات المفتوحة لقطاع النقل في مناولة نحو 69% من إجمالي البضائع العابرة بالموانئ التجارية البحرية التونسية. وفيما يتعلق بمؤشرات نشاط الموانئ التجارية التونسية خلال السداسية الأولى من هذه السنة، بلغت حركة البضائع الجملية نحو 14.8 مليون طن بزيادة ب 7.28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق ما نشر بالموقع الرسمي لديوان البحرية التجارية والموانئ. كما بلغ نشاط الحاويات 280,691 حاوية مسجلا نموا بنسبة 9.87%، فيما ارتفعت حركة البضائع العامة بنسبة 13.95% وحركة الوحدات المتنقلة بنسبة 7.55%. وزارة السياحة تفيد في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يامون بشأن الرصيد العقاري للوكالة العقارية السياحية بجزيرة جربة بأن الوكالة لا تمتلك حاليا أي رصيد عقاري مهيأ لاستيعاب مشاريع سياحية بالجزيرة باستثناء ملعب الصولجان أغير، موضحة الوزارة أن العقارات الأخرى التي تعود ملكيتها إلى الوكالة بجربة تتمثل أساسا في عقارات كائنة بمنطقة ليلة حضرية إلى جانب بعض القطع العقارية أخرى. دوليا، وبعد يوم واحد من هجوم أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين، السعودية تعلن اليوم تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى اعتداء بمقذوف مجهول أصاب صالة المسافرين رقم 4 في المطار، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط المطار. ختاما، مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تفيد بأن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون غدا تصاعد التوترات بالشرق الأوسط، مشددة على أن التنسيق بين العملية الأوروبية بالبحر الأحمر والتحالف الدولي للدفاع البحري بقيادة السعودية مهم جدا.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

0: الأربعة وخمسة دقيقة إذا نعود في راديو سبور. طبعا في الوقت هذا نرحبوا بكل السادة المشاهدين والمتابعين اللي التحقوا بنا عبر جوهرة تي في، كذلك أهلا وسهلا بكم. طبعا من توا حتى للستة بحذاي ستوفيق زعبوب، مساء الخير ستوفيق، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا وكل مشاهدين ومشاهداتنا على جوهرة تي في.
0: طبعا قاعدين نتابعوا في الدقائق، خلينا نقولوا العشر دقائق الأخيرة في المقابلات في إطار الجولة الخامسة والدفعة الثانية. طبعا باش نعملوا طلع على الملاعب، والبداية تكون بالملعب الأولمبي بسوسة، التوقيت وانتاجها بسرعة نيس، لأنه باش نمشي زادة للمتلوي وين فما هدف، يعني هدف التعادل. أما نبدأ بالمتلوي، نبدأ بالمتلوي خيري حسين، تفضل يا حسين.
2: جمال بالفعل هدف تعديل النتيجة عن طريق اللاعب البديل والمهاجم فخر الدين بديل، في محاولة أولى برأسية كانت صدها الحارس، وفي محاولة ثانية يتمكن من مغالطة الحارس عزيز بجاوي في دقيقة 81 من المباراة، هكا يعود المباراة إلى نقطة بدايتها. كما قلت خمسة تغييرات بالتمام والكمال قام بها مدرب الملعب التونسي بمجملها، يعني تغييرات هجومية بالاساس في وسط الميدان وفي الخط الامامي، عطت اكله مع مطلع الثقه هدف التعادل الافضل بنيوس.
0: واضح. بينما زاد في جرجيس الهدف الثاني، ترجي جرجيس متقدم، خليناه واحد بلاش، لكن ولا متقدم اثنين بلاش مع مطلع دقيقة 79 من المباراة. خلينا نعمل طلة على نيس اللذوادي في الملعب الأولمبي بسوسة، تفضل نيس.
3: مرحبا من جديد جمال، 84 دقيقة لعب في الملعب الأولمبي بسوسة، دائما التقدم لنادي حمام الأنف أمام النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر مع ورقة حمراء في هذه اللحظات لنادي حمام الأنف للاعب عزيز بوكوبا اللي كان وجه له الحكم احمد اللذوادي الورقه الحمراء. الشوط الثاني النجم الرياضي الساحلي عمل كل شيء من اجل تعديل النتيجه، لكن في الحقيقه لطوال ما لقاش ليكيليبر اللازم، ما لقاش التوليفه اللازمه من اجل الوصول الى شباك بن شريفيه. التغييرات اللي صارت، نذكر ريان جارا اخذ مكان موسى سنغور، اوسكار ويلينغتون اخذ مكان ياسين الشعبي، كينغزلي ايدو اللي كيف كيف نزل اخذ مكان فيليب لانكانتين، عبد الله العامري اللي خدام كان ريان عنين واللي كان غضب الجماهير على ريان عنين. في المقابل جمت الدين الزوادي من جانب حمام الأنف عمل أيضا تغيير تمام، العبيدي مكان هيثم المحمدي، ياسين الشماخي مكان أحمد بن تيبا. تقريبا في هذا الشوط الثاني كانت أخطر فرصة مخالفة من أشرف بن زياف، لمست في مدافع نادي حمام الأنف ومعز بن شريفية بصعوبة كبيرة يخرج الكرة ويمنع الكرة من الدخول للشباك، ليبقى التقدم لنادي حمام الأنف أمام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر قبل خمسة دقائق على نهاية الوقت الأصلي في أولمبي سوسة.
0: خنشوفوا رضا الخليفي في زويتر. رضا مساء الخير، أهلا وسهلا بك من جديد.
4: مرحبا بك جمال. في زويتنا دركنا دقيقة 84 ودائما النتيجة التعادل صفر مقابل صفر بين شبيبة العمران ومستقبل المرسل. حقيقة الدقائق هذه استفاق زوز الفرق، تحسن الأداء وخاصة من قبل شبيبة العمران اللي قاعدة تلعب قاعدة تضغط، تحصل تقريبا على أربع فرص أبرزها عن طريق الدقيقة 78 عدي بالحاج يعطي باس حلوة، لكن تصويبة وسط سويسي يأخذها الحال، تقريبا سيطرة في هذه الدقائق تكاد تكون كلية لشبيبة العمران، وخاصة اللاعب عدي بالحاج اللي قاعد كل ما كانت عنده الكرة إلا وشكل خطورة كبيرة على دفاع المستقبل المرسى. بزوز فرق كل فريق قام برمى تغييرات، نبدأ بمستقبل مصر المرسى. عزيز الطرايدي اخذ مكان كوني خلفه، يوسف داو اخذ مكان فراس عيفيه، قصي بن معسى مكان ريال عمروني، وفيلوب فيليب ادو مكان امان الله بن حميده. بينما تغييرات الشباب العمران، محمد العسكري مكان علي قسمير، غيث بن حميده مكان انور جويني، مالك زمال مكان نصف سويسي، وشهاب الزغلامي مكان بلال التواتي. حاليا نلعب في الدقيقه 86 التعادل صفر مقابل صفر بين شباب العمران ومستقبل مرسى.
0: به خلينا ناخذ رايك سي توفيق، الى حد الان برشا تغييرات ولكن لم يتغير شيء، كلمه على الدقائق اللي مرت في انتظار المباراه ونعمل تحليل بعد نهايه المباراه.
1: هي الدقائق اللي مرت حاول النجم الرياضي الساحلي مشرع في المباراه، ولكن استبسال مدافعين واللاعبين الكل نتاع نادي حمل بصراحه
0: الى حد الان
1: يلعبوا بروح قتاليه بانضباط كبير، وتحس فما قوه شخصيه كبيره اللي هما برهنوا اللي معناها مش هذا مكانهم ضد فريق نجم الرياضي الساحلي في سوسة. دونك بعد نرجعوا نكملوا التحاليل.
0: باهي، دونك دائما انيس ذكرنا بالوقت اللي وصلنا له
1: التغييرات بربي نحب نعرف انيس
0: شكون تغير ذكرنا بالتغييرات انيس تفضل انيس
3: 88 دقيقة لعب في أولمبي سوسة ما زالوا 60 على نهاية الوقت الأصلي دائما نتقدم للأمام واحد بلاش التغييرات نذكر بهم ريان جارا خذا مكان موسى سينجور أوسكار ويلينغتون المهاجم النيجيري خذا مكان ياسين الشعباني كينغ كلي إيدو اللي في الحقيقة ضيع فرصة غريبة جدا كان تقريبا قريب المرمى معز بن شريفية لكن الطريقة اللي صوب بها كانت بعيدة على مرمى بن شريفية خذا مكان فيليب لانكانتين وعبد الله العامري زي ما كان ريان عنين هذه التغييرات مع التغييرات اللي قام بهم شمس الدين الزاوية هذه تصويبة معز بن شريفية دخل في مرة أولى ما زالت الكرة في 16 متر و50 كانت تصويبة من ناجح الفرجاني بالنسبة لشمس الدين الزاوية التغييرات اللي قام بها تمام العبيدي زي ما كان هيثم المحمدي ياسين الشماخي زي ما كان أحمد بن تيبا أبو بكر سيديكي آخر تغيير اللي صار بكري شوية في الهمهمة زي ما كان زياد بن سالم في توقيت تقريبا 89 دقيقة لعب دقيقة على نهاية الوقت الأصلي في أولمبي سوسة والنجم يلعب الكل في الكل من أجل تعديل الكفن تبع الركنية بعد خليك الخط بالرأس في مرة أولى في مرة ثانية يدخل الدفاع ما زالت الكرة من عبدالله العامري ويلينغتون ويلينغتون يحاول رفع الكرة في مرة أولى أشرف بن جيف غريبة جدا في الحقيقة بطريقة بصراحة متعم لعب كدي حط كرة في الشبكة تينجس لي إيدو على مارتين هذه الكرة الثانية يزيحها بكيفية غريبة ويحرم النجم من تعديل الكفة مع مواصلة إصرار حمام لمف اللي تقدم في مقابلة بطولية 89 في قلعة 30 ثانية والتقدم لفريق النادي الرياضي بحمام لمف قدام النجم الساحلي هدف مقابل صفر مع زوج ملاعبيها من حمام لمف على أرضية الميدان ولاعب النجم الرياضي الساحلي بانتظار استئناف اللعب
0: خلينا نعمل وقفة مع الإشهار ونعود لاستكمال المقابلات
5: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
6: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
0: وعودة طبعا للمقابلات خلينا ناخذ التوقيت في القيروان بسرعة التوقيت وانتجه يا طارق بسرعة
7: نعم في دقيقة 86 جمال الأسبقية للضيوف بعد هدف ممتاز جدا من ميقاصية من عابد بخروف تمضي الهدف الأولي ترتيف واحد زر قدام جيتكا
0: أنيس في سوسة التوقيت وانتجه أنيس
3: في سوسة نلعب في الدقيقة الثانية في الوقت البديل بعد ما أضاف الحكم محمد الزويدي 7 دقائق دونك مازالت 5 دقائق في عمر الوقت البديل في أولمبي سوسة الأمام مازالت متقدمة على الإطوال هدف مقابل صفر هدف شهاب بن فرج
0: رضا الخليفي في الملعب زويتن التوقيت وانتجه رضا
8: الوقت الأصلي انتهى والحكم محرز المالكي أضاف 5 دقائق ما زلنا في الدقيقة الأولى والنتيجة لازالت لحالها التعادل 0-0 والملاحظة البارزة أنه منذ دقيقة تقريبا ثم احتراز حقيقة ثم احتراز قام به سبيبة العمران وقف اللعب يظهر لي فوت تكنيك الحقيقة مع بعيد علينا العملية ولكن ثم احتراز قامت به سبيبة العمران ضد مستقبل مصر قام بعد ثبته ونعلمه المستمعين امتعنا هذا اللي أهم يمكن أهم حاجة هي الاحتراز جمال في هذه المباراة
0: اللي عمل الاحتراز
8: شبيبة العمران
0: المرسى عندها توزز احتراز مع النجم والاحتراز هذا الثاني به خلينا نشوفوا انيس في الملعب يونا بي سوسة تفضل انيس
3: بالملعب الأولمبي بسوسة، نلعب في 90+3، ما زالت 4 دقائق في الوقت البديل بعد ما أضاف الحكم أحمد الزويدي 7 دقائق، والكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي اللي قاعد يحاول يلعب الكل في الكل من أجل تعديل الكفة ومن أجل تحقيق نقطة على أرضية ميدانه قدام جماهيره اللي ماهيش راضية. في الحقيقة غضب كبير من الجماهير الطالب على الأقل بالتسجيل. ترجع الكرة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، نادي حمام لمف اللي نذكر بصفر من النقاط قبل المقابلة ذي، 4 مقابلات 4 هزائم. النجم الرياضي الساحلي اللي يحاول أنه على الأقل يحقق نقطة على أرضية ميدانه قدام جماهيره. بترجع الكرة من معز بن شريفية، كرة طويلة نلعبه تقريبا في 3 دقائق الأخيرة في الوقت البديل. كرة ترجع من جديد، أشرف بن ذياب، بن ذياب في وسط الميدان ينطلق بالكرة، أشرف بن ذياب يلعب كرة اليسار وين موجود كينغسلي إيديو. كينغسلي إيديو المهاجم النيجيري السابق للترجي سي اس اس والنادي الأفريقي، أول مقابلة رسمية بقميص النجم. يعمل الكنترول إيديو في مرة أولى، في مرة ثانية شنو يعمل؟ طرب عليه الكرة، وهذه كرة ثالثة اللي ضيعها كينغسلي إيديو، لكن مسبوقة براية، مسبوقة براية من الحكم المساعد الثاني في العملية الأخيرة. بترجع الكرة، أحمد الزويدي فرق خصوص إنذارات على لاعبي بنك نادي حمام لمف بعد العمليات الأخيرة. ما نذكر النادي الرياضي بحمام لمف بنقطة عددي بعد إقصاء اللاعب بوكوبا لاعب نادي حمام لمف اللي نزل كبديل في الشوط الثاني. بترجع الكرة من جديد لصالح نادي حمام لمف، التوقيت 90+4 والنتيجة دائما التقدم لنادي حمام لمف أمام النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر. الهدف كان سجله اللاعب شهاب بن فرج ابن النجم الرياضي الساحلي المدافع المحوري في تشكيلة الأمامة وقائد الفريق. بترجع الكرة من جديد لنادي حمام لمف، 3 دقائق وقل، 30 ثانية على نهاية المباراة في أولمبي سوسة، التقدم للأمامة 1-0. كرة بترجع من معز بن شريفية مع مغادرة بعض جماهير النجم لأولمبي سوسة، غاضبين على النتيجة على الأداء في هذه المقابلة. نادي حمام لمف بعد التريف تقريبا عرف كيفاش يستغل، صلح بعض الأمور وسجل أول هدف إلى حد الآن لي في البطولة. كرة ترجع من جديد، ريان جارا يبدل اليمين والموجود وجدي كشريدة، كشريدة بلمسة إلى اللاعب بابا كارديرا عبدالله العامري، العامري كرة مخطئة بدون عنوان بدون تركيز لبعض لاعبين النجم الرياضي الساحلي، يحاول يخلط عليها أشرف بن ذياب، لكن الكرة تخرج رمية تماس لصالح نادي حمام لمف مع الغضب المتواصل في مدرجات.
0: خلينا ناخذ التوقيت في الملاعب ونرجع لك انيس. نشوف حسين الحدوري في المتلوي. حسين مرحبا بك.
9: في المتلوي جمال نلعب في الدقيقة الأخيرة بعد ما أضاف الحكم 5 دقائق، لكن متوقف في اللعب عنده دقيقتين، مازال الحكم مع يتناقش مع غرفة الفار حول لقطة في الحقيقة داخل 18 اللي هي ركلة الجزاء من صالح الملعب التونسي. على كل ما زلنا في انتظار القرار النهائي.
0: بينما دائما نذكر الترجي الرئيسي متقدم على امل حمصوصه 2+ ونلعبه في الوقت في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع او الدقيقه الثالثه، الحكم اضاف 4 دقائق. في العمر في زويتن شبه العمران، رضا تفضل شبه العمران طبعا والمستقبل الرياضي بالمرسى تفضل.
10: في زويتن نلعب في الدقيقه الاخيره بين المستقبل المرسى وشبيبة العمران والنتيجه لا زالت لحالها 0-0، وفي هذه النوبة بالضبط يعلن الحكم عن نهاية اللقاء بين شبيبة العمران ومستقبل مرسى على نتيجة تعادل 0-0.
0: شكرا لك رضا، بعد شوية الحوارات نرجع لك أنيس نكمل معاك ما تبقى في الملعب الأولمبي بسوسة تفضل.
3: الثانية 50 ثانية على نهاية المباراة بعد ضبط 7 دقائق وقت بديل، 50 ثانية الأخيرة النجم يحاول، خاصة كرة كانت من بابا كارديرا كان تقريبا المرمى معز بن شريفية. ترجع الكرة من جديد لصالح النجم الرياضي الساحلي، كرة من وجد كشريدة 30 ثانية الأخيرة، الكرة ترجع إلى بابا كارديرا من جديد، وجد كشريدة، كشريدة يتوي الكرة البحث عن كينغسلي إيدو أو أوسكار ويلينغتون لكن ما يخش الكرة. ترجع الكرة لصالح نادي حمام لمف، محاولة المرور شنو يقول الحكم؟ الحكم أحمد الزويدي يقول ورقة صفراء في العملية الأخيرة بعد التدخل من لاعب نادي حمام الأنف العملية الأخرى. ترجع الكرة والربما الكرة الأخيرة في المباراة كما قلت مع مغادرة الجماهير لأولمبي سوسة، النتيجة هدف مقابل صفر. توقيت المتبقي تقريبا أدركنا 7 دقائق في عمر الوقت البديل والأمامة متقدمة 1-0. ما نذكر تدخل أخير من أسامة عبيد على لاعب نادي حمام الأنف وكلف أسامة عبيد الورقة الصفراء في العملية الأخيرة. بترجع الكرة لصالح نادي حمام الأنف مع التواني الأخيرة ربما تكون معها صافرة لنهاية المقابلة من حكم الساحة أحمد الذوادي في العملية الأخيرة. كما قلت واحد بلاش النتيجة للأمامة والكرة مش تلعب في اللحظات هذه من حارس المرمى معز بن شريفية النجم الرياضي الساحلي اللي بعد المقابلات خاصة هزيمة مع الترجي فوز على المتلوي وتعادل مع العمران في ثلاثة مقابلات. ونذكر قرار إعادة مباراة المستقبل الرياضي بالمرسى وفي هذه الآونة بالضبط الحكم أحمد الذوادي يعلن عن نهاية مباراة لتوال همهمة بانتصار الأمام هدف مقابل صفر هدف شهاب بن فرج. أول ثلاثة نقاط للأمام في البطولة وهزيمة للنجم الرياضي الساحلي اللي هي الثانية إلى حد الآن في مشوار البطولة. أكيد خليكم الكل.
0: شكرا لك أنيس الذوادي. إذن هزيمة مفاجأة نوعا ما ولكن على الأداء الحقيقة زاد أمل حمسوسة. نادي حملان في يستحق الفوز نتاعو دونك فوز أمل حمس نادي حملان فوز نادي حملان على النجم الرياضي الساحلي واحد بلاش. خلينا نشوف رضا كذلك وفات مباراة شبت العمران والمرسى. نشوف المتلوي مع حسين الحدوري. حسين الكلمة عندك أنت. حسين
11: ضربة جزاء جمال في الدقيقة الأخيرة بعد ما ثبت فرج عبد اللوي ما
0: ضربة جزاء شكون
11: للملعب التونسي للملعب
0: تبعها ونتبعها في الديركت
11: ننتظر على كل تنفيذ ضربة الجزاء. الحكم كان يتشاور مع غرفة الفار أولا ثم عاد لغرفة الفار وثبت في اللقطة وقرر ركلة الجزاء لصالح الملعب التونسي باش يمشي صاحب الهدف فخر الدين بن يوسف اللاعب البديل هو اللي باش ينفذ ركلة الجزاء. على كل يضع الكرة في مكان التنفيذ مثلا ننتظر كاس حدث فرج عبد اللوي مع بقيه اللاعبين يطلبون الخروج من المنطقه في انتظار يعني امور تنفيذ كذلك تحدث مع حارس المرمى. على كل ننتظر التنفيذ الكره في مكان التنفيذ بتمشي
0: مازال التنفيذ
11: مازال التنفيذ او التنفيذ الان فوري خليها فرج يخليها فخر الدين بن يوسف يتنزل في الكرة لزميله حامل قميص رقم 9 من جانب الملعب التونسي يعطيه الحكم فرج عبد اللوي شارة التنفيذ يوخر بعض الأمتار يعني هو بقي نبه فرج عبد اللوي على الوخر والهدف الثاني لصالح الملعب التونسي. إذن سنين واحد للملعب التونسي ليقلب الطاولة على نجم المساوي بعد ما كان متأخر في النتيجة هدف مقابل صفر.
0: هو بسرعة نعطي النتائج متاع المقابلات كذلك في الربطة الثانية والأولى. إذن نجم المتلوي منهزم ومتأخر في النتيجة قدام الملعب التونسي 2-1 هدف كنت تسمع فيه منذ لحظات على ثلاثة ضربة جزاء فوز للنادي حملنف على النجم الرياضي الساحلي واحد بلاش. شباب العمران ومستقبل مرسى مباراة وفات بالتعادل 0-0 وفوز ترجي ريس على أمل حمام سوسة 2-2 في الرابطة الثانية بن عروس وتطاوين 2-2 0-0 بين محيط قرقنة وكوكب عقارب فوز جمعية ريان على القاعة الرياضية 2-2 3-2 لأولمبيك كيف قدام قوافل القفصة 1-1 لجندوبة الرياضية قدام سبورتينج المكنين 1-1 لقصور السيف كذلك قدام شبيبة القيروان 2-1 لأمل بوشمة قدام الملعب الجيبسي و 3-1 لمستقبل قاسرين قدام أولمبيك مدنين. هاي نعمل ترتيحة من بعد نرجع للبلاتو متاعنا وللاستنتاجات والتصريحات والهوامش والكواليس.

تنفسوا نعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تنفس مليح باش نعمل قبل كده فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق طرف زون في الظهر في قلب تفتليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترنا طايرين بيك مريتي وتير ما تستناش شكون يخليك اونتر تون تكربس فرقع تخمامك في ديل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تاك ناس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تاك ناس

0: 30 دقيقة إذا نعود في راديو سبور معكم حتى للستة. طبعا خليني نذكر بالنتائج، ولكن في نفس الوقت نرحب بالفريق اللي باش يحوصل لنا هالنتائج هذه. نرحبوا بالدكتور عادل الختالي يلتحق بنا. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك سي جمال، أهلا وسهلا مستمعي ومشاهدي جوهر فم. كما العادة معناها إن شاء الله في كل مرة نعاونوا باش نقدموا الإضافة الفنية.
0: واليوم التريكو هذا يجي من اسبانيا. لا روخة.
1: سي جمال افضل فريق في العالم، ماذا به الناس تعود عيونها زاد بالالوان الزاهيه وفريق تاع كره باهيه وكذا. معناها في نطاق او في خانه تحسين الذوق الكروي.
0: البطوله الاسبانيه تعود الى الواجهه وتوليت اليوم رقم واحد، خاصه ان المنتخب فعوض البطوله تعاون المنتخب بيخي النوادي يعاونوا المنتخب.
1: طبعا
0: كيفاش النوادي يعاونوا المنتخب
1: طبعا.
0: خاصه برشلونه به.
1: لا مش برشلونه بس زعما سمحني انت بالتربيه شويه. هو راهو في الميزه مع دولا فوينتي هو انه ياخذ من كل الفرق، حتى الفرق اللي ما تلعبش على التتويج. ونذكر السنه الفارت في كاس العالم ما خذا ولا لاعب من ريال مدريد،
0: واضح
1: ويحسب له
0: به. طبعا سي توفيق زابوز اذا مازال حاضر بحذانا خلينا نرحبوا به. اما خليني نذكر بالنتائج، نبدا بك انت سعاده تعطينا قراءتك في النتائج. اذا فوز نادي حملون في الملعب الاولمبي بسوسه على حساب النجم 1-0، هزيمه للنجم الرياضي للساحلي بعد هذا التوقف شهر كامل. شبيبه العمران والمرسى 0-0 مع احتراز جديد، لكن المره هذه ما شبيبه العمران على المرسى، مانيش عارف المرسى نفهموا شنو الاحتراز. الملعب التونسي يقلب التعادل نتاعو الى فوز مهم في المتلوي على حساب نجم المتلوي 2-1، وفوز مهم زاد لترجي جرجيس على حساب امل حمصوصه 2-0. طبعا هذا يعطينا ترتيب مؤقت لمحاله، ولكنه مهم. علاش قلت ترتيب مؤقت ومهم؟ لانه فما مقابلات مؤجله، وفما زاد الرابطه يعني اقرت اعاده مباراه النجم والمرسى. دونك هو الترتيب في الجوله هذه، مع تذكيرنا بنتائج يوم امس. الترجي كان فاز يوم امس على الاولمبي البيجا 3-1، ساقيت الدير فاز على نادي سبيقسي 1-0، والفوز هذا يعني خلى نادي سبيقسي يغير المدرب. خروج نبيل كوكي في انتظار الاعلان المدرب الجديد، قد يكون كوكي اخر ربما محمد كوكي. الاتحاد المنصيري والبنزرت 0-0، وانتصار اتحاد بن قردان على النادي الافريقي 2-1. هذا يعطينا الترتيب التالي. الترجي 12 نقطة، لعب 5 مقابلات ثم لقى ساقيت الدائر كذلك عند 11 نقطة، ممتاز ترتيب ساقيت الدائر مع اتحاد بن قردان اللي برافو زاد سفيان الحيدوسي. ثم المركز الرابع النادي الافريقي 9 نقاط تنقص مباراة. المركز كذلك الخامس 9 نقاط الاتحاد المنصيري مستكمل مقابلات. النادي السويقتي 8 نقاط لعب 5، كذلك شبيبة العمران 8 نقاط. ثم نلقاو في المركز السابع المركز الثامن النادي البنزرتي 8 نقاط، المركز التاسع الملعب التونسي 7 نقاط وتنقص مباراة، ثم الترجي جرجيس 6 نقاط، ثم نلقاو النجم الساحلي 11 نقطة 4 مقابلات، لأنه كما تتذكروا قرار الرابطة إعادة مقابلته مع المرسى في انتظار الاستنافش مش يقول. المركز 12 نجم المتلوي 3 نقاط، ثم نلقاو نادي حملنف أول 3 نقاط يعملهم اليوم، عنده ولعب 5 مقابلات. مستقبل مرسى عنده 2 نقاط ولعب 4 مقابلات تنقص مباراة اللي هي مع النجم. ثم الأولمبي البيجي عنده 2 نقاط، والمركز الأخير أمل حمصوصة نقطة واحدة. سي عادل نبدأ بفوز نادي حملنف على النجم الساحلي، كيفاش شفت المباراة هذه؟
1: يعني
0: النتيجة
1: النتيجة بكل أمانة ما

0: دبش النجم الرياضي الساحلي طبعا يلعب في أرضه وأمام جماهيره كانت بالنسبة لي أنا مفاجأة. ما أنا شفت النجم الرياضي الساحلي على مستوى الأداء تخريج الكرة تدرج بالكرة لكمبينيز كل شيء ذي به، لكن في شكل التدريبات ما فماش نجاعة، وكأنه النجم ما يوجعش باللغة التونسية، ما يوجعش على مستوى النجاعة هجومية. شفنا خلق فرص وي، لكن الفرص هذه لم تتجسم على أرضية الميدان. نادي الرياض بحملم فعرف كيفاش يرجع للثوابت نتاعو، هذاك ثوابت نادي الرياض بحملم، أنه دفاع محسن، وسط ميدان محسن ومكثف، ويلعب على المرتدات على زياد بن سالم وعلى بن تيبة، وكان له بكل صراحة مهارات، سجل هدف وحافظ عليه بالصلابة الدفاعية اللي عنده. صلابة ذي ما نجمش النجم الرياضي الساحلي أو هجوم النجم الرياضي الساحلي يفكها، معناه يجد الثغرات، وهذه من الضعف الهجومي بتاع النجم. بمعنى أمام دفاع مكثف وسط ميدان مكثف، فما آليات، الآليات تسديد من بعيد، فمش لاعبين يسدوا من بعيد، واحد. اثنين، في نفس الوضعية كل مرة تلقى دفاع من نوع ذي يزبك زادة عندك كذلك لاعبي يخلقوا ثغرات على الأطراف. شفنا كشريدة في بعض الأوقات لكن ما كانتش مستمرة على الريوق الأيس، ما ريتش حاجة كبيرة. وكذلك الجوار اللي لاعبين مهريين اللي يعملوا هان كونتر آن ويعملوا البركسيون دون لازون دون لي 16 متر 5 وقتها يخلقوا ضربات جزاء، وهذا ما انقص النجم الرياضي الساحلي في المباراة هذه. إن شاء الله معناها نقول أنا في المقابلات القادمة، ولو أنه نفس سيناري تعود أمام العمران زاد نفس الشيء، جيك أنا تلعب مسكرة نقوله نحن بلغة الكرة يزمك تلقى الآليات. نادي الرياض حملم كما قلت سبقته قلت رجع لثوابته وخذ ثلاث نقاط هامين جدا منين من ملعب سوسة.
1: بيه خل ناخذ رأي سي توفيق زعبوب في هزيمة النجم اليوم، هزيمة تأكدت بعد أن بعد ما زفر الحكم نهاية المباراة.
2: تتواصل سنوات الضياع وتتواصل معناها الأخطاء، وتتواصل زاد نفس الشيء الأداء اللي
1: يحير. شو تتواصل سنوات الضياع؟
2: نفس الشيء السنة اللي فاتت، نجم الساحلي ولا مطمع الجميع في سوسة وأرضية ميدانه قدام جماهيره، شكون ما جاش لسوسة وربح النجم الساحلي؟ الناس الكل. دونك اليوم ألف مبروك لنادي الرياض الحملف اللي فاز عن جدارة، برافو المعز بن شريفية اللي عدى كرون ماتش وأنقذ فريقه في الأوقات الحرجة، وكان حاضر وكان واقف كما يلزم. الروح القتالية اللي شفناها عند نادي الرياض الحملف والانضباط والصبر وعدم القيام بأخطاء اللي تخليهم يخسروا النقاط الثلاثة اللي من دقيقة 14 وهم كانوا متقدمين على النجم الساحلي. النجم الساحلي اليوم كان نفسه، أول مرة نشوف النجم الساحلي 30 دقيقة لعب في الشوط الأول 12 تمريرة خاطئة بين الخطوط الثلاثة من الدفاع لوسط الميدان للهجوم. أنا مش معقول أنه شهر كامل وأنت مرتاح وبعد تقلت تقدم لي الكوبي هذه مقارنة بالكوبي اللي قدمتها حمام نلف بالإمكانيات الموجودة في حمام نلف. دونك انت اخويا شخدمت في التريف، شنو اللي حذرت اللاعبين الكل تحت ذمتك بخلاف الحارس المرمى. دونك نتصور اللي شفناه اليوم معناه يخلي جماهير النجم الرياضي الساحلي في حيره، خاصه خط الهجوم، وقت اللي تشوف الشعباني واوسكار وايدو والكلهم ما كانوا همش قادرين مش يسجلوا ولا هدف ضد فريق متغير الترتيب، معناته فما نقاط استفهام شنو هي الاسباب. وقت اللي تشوف الرفعات على اليمين وعلى اليسار على من شيره كشريده او الفرجاني او الوليد اللي دخل القاره او عنان او الحبيب سانجور زاد كيف عطوه كم فرصه وباقي موجود في النجم الرياضي الساحلي، فهنا تتسائل انا على الاطار الفني بتاع النجم الرياضي الساحلي، هل قراءته وتقييمه للاعبين عنده توا بريسك 4 شهور يخدم في النجم الساحلي، الى الان باقي يجرب، الى الان باقي ما لقاش الحل في الهجوم. ما هو انت تختار طريقه اللعب ولا حتى كي تلقى صعوبات ولا فريق يجي يخلق لك اشكال، المدرب هو اللي يلقى الحل، هو اللي مش يلقاه يوم المباراه، لا يلقاه في التمارين قبل، لانه التوقع انه اي فريق مش يجيك يلعب ضدك في مدينه سوسه، لانه يعني مش يلعب لك بخمسه مدافعين واربعه واحد دونك انت من بدايه الاسبوع من بدايه التحضيرات تكون عندك البلان حاضر ا بي سي مش تعطيه التعليمات لاولادك وتحط اللاعبين اللي قادرين مش يعملوا الفارق وقت اللي تلقى الصعوبات هذه وانت اللي تخلق الحل مش يكون انت تزداد نفس الشيء بالتشكيله اللي نزلت بها الشوط الاول تخلق مشكل وتخلي فريق الحمام نلف يكون هو السباق في التسجيل يولي لك مشكل فوا دو اول شيء لازمك ترجع في النتيجه وكيفاش مش تفوز بعد دونك هذوما الكل الاليات هذيم الكل ما شفناهمش دونك كيفاش تحب تفوز وقت اللي انت ما عطيتش الحل لاولادك خليت لهم خليتهم دون لومبارا خليت الملاعبيه كل واحد يلوج على الحل الفردي دونك جماعيا حاولوا يمين يسار شدوا الكره على اليمين شدوا الكره على اليسار عملوا يمكن 450 تمريره ولكن بلا فائده تمريرات عرضيه بدون حتى الفرص اللي جات زاد كيف كيف في 18 متر ان بويسونس توتال ديز اتاكون دونك ما تنجمش تفوز هنا علاش نقول لك يا جمال يلزم
1: الخلل وين في المدرب في الشكون
2: شوف اللي ما نحبش اني كل نتاع باش نرميها في راس المدرب ولا اللاعبين كل كل كل لا لا الكل عمل هذا جماعي وكرة القدم كل واحد عنده باي فيه الملاعبين عندهم دور المدرب وخياراته عنده دور تحضيراته ثلث هالشهر راحه هل استغلت كما يلزم او لا من يراقب هذا الشيء هذا الكل النجم الرياضي الساحلي ما عندوش من يراقب الشيء هذا عنده اداريين الفنيين اللي عنده الكل مشاو دونك نتصور اللي طونكو تو مع رجوع زياد اللي عنده الاسبوع هذا يبدا معاهم اكيد فما برشا امور مش تتصلح اول شيء يبدا انه نقص من الافكتيف من ليكيب سينيور فما لاعبين اللي عندهم توا شهرين يدربوا مع الفريق الاول وما همش قاعدين يعطيو في الافاده ويقيمهم المدرب وراهم اللي يلزمهم يرجعوا الاسبوار وهبطوا ونزلوا الاسبوار تو مش يزيد يقيم الاجانب واكيد فما بعض الاجانب بدا من هنا لديسمبر تو مش يقع تغييره وفما برشا اشياء في النجم الرياضي الساحلي للمراجعه.
0: نسيت باش ننوه باللاعب المباراه هذه اللي هو بن فرش بكل صراحه عدى مقابلات بن تيبا على مستوى هجوم بن تيبا بن فرش ومعناه قدم مباراه هو ابن النجم الرياضي الساحلي قدم مباراه بطوليه بكل صراحه على مستوى دفاعي وكذلك على مستوى حتى التهديف وكما سبقنا قلنا بن تيبا وبن سالم اللي راهو عيطوا له ديمبيلي اللي لعبوا على قد امكانياتهم دونك سهله اللعبه جات سهله عرفوا كيفاش يغلقوا المنافذ وكل النجم بالنسبه لي ناقص هداف صريح وناقص هجوميه لخلق الثغرات بمعنى اكلي اون دو اون دو تروا الثالث كيف الثالث هذا يلقى الثغره اللي خاصه في الباسات اللي البينيه تكون ونجم يسجل لكن عموما رينا النجم يلعب رينا النجم يمتلك تلك الكره عباره على حصه تدريبيه في تدريج الكره كل لكن اللي به الفائده في الكره هو النجاعه هو التدريب اللي تفقد تفقد في الزوز مقابلات كما قال سي توفيق كذلك اي معنا مستوى زاد كذلك على مستوى التهديف لا فينيسيون ما يسمى بالفرنسيه او انهاء الهجمه النجم الرياضي ناقص لكن الاداء العام ككل الفريق معناه مش كارثي للامانه معناه بقى كان على مستوى الكره تدخل للشبكه ما دخلتش اني حسن مع سي توفيق صحيح في المدرب لكن يا ترى على مستوى الزاد لو بوتونسييل امام تاع الملعبيه عنده لي بون تيرور ما نعرفش انا هو المدرب عنده لي جوار اللي يعملوا بيركسيون يجيبوا ضربات جزاء ما نعرفش لكن يقعد في البدايه والنهايه هو المسؤول الاول
1: باه سعد نمشي معك لبقيه النتائج بسرعه طبعا الوقت يداهمنا دونك هذا فوز نادي حمام قلت عليه مهم الملعب التونسي يعود بانتصار من نجم المتلوي ترجي الريس يفوز على ملحم سوسه وصفر مقابل صفر بين شبه العبران ومستقبل مرسى التعليق على بقيه النتائج بسرعه
0: بالنسبه للملعب التونسي شفنا الفريق ما نكسب السنوات الاخيره ولا فريق شرس للامانه في ميدانه وخارج ميدانه يعرف زاد كيفاش يكسب النقاط هام جدا اليوم رجع من بعيد في مقابله وفوق ملعب صعب برافو عليه وشفت المباراه كانت معناها متعادله لكن الملعب التونسي اكثر شراسه واكثر ذكاء ذكاء كروي وهذا زاد هام جدا في فرصه اخرى نحكيو على الذكاء الكروي مش معنى تخرج الكره وتمشي باش تمركي 100% بالنسبه للحمام سوسه تفرجت هي الترجي الرياضي الجرجيسي كذلك الشوط الاول الامل الرياضي بحمام سوسه قدم شوط محترم من الاول ولكن ما كملش بالنساق هذاك. ومع نتصور انه على مستوى الرصيد البشري المتوقع

0: متوفر، ما عندوش لاعبين خاصة على مستوى الهجوم، بالرغم أنه الترجي هذا الجريسي ما كانش في يوم واليوم موش الفريق اللي ريناه في الجولات الفارطة، لا كان متعثر نوعا ما، بطيء في إخراج الكرة، لكن زاد نقول على الملعب اللي معناه كان ماهوش جاهز لكرة القدم، شفنا زاد ممكن عطل زاد الحركات الفنية متاع اللاعبين يقعد شبيبة العمران والمرسم الأول، أنا توقعت 0-0 هذيك مقابل الجيران باش تمشي طاولة
1: احتراز هذا راهو
0: باش تمشي طاولة احترازات شد روحك، علاش أنا قلت لك دخان جديد في كرة قدم يضاف كرة قدم التونسية، وتسماك الحاجات اللي باش تجينا جديدة في كرة قدم التونسية، احترازات أنت هذا هذا البس الأصفر والبس الأخضر وأنت ماشي، وبعد تجينا الفقرات ويولي بعدها يجيك البحث عليها، ويولي الناس تبحث على العدالة والناس تبحث على الإنصاف.
1: واضح به طبعا سي توفيق زاد انت كلمه على بقيه المقابلات والنتائج.
2: هو شوف يا جمال، الاسبوع هذا اسبوع المفاجات وخاصه سقوط الكبار، سقوط النادي الصفاقسي، سقوط النادي الافريقي، اليوم النجم راجع.
1: ناخذ كلمه مع سي عادل على الاستغناء المدرب نبيل كوك.
2: نبيل كوك واستفاقه الناس اللي خدمت على روحها في التريف هذا، دونك ما فماش رعوانيه وما فماش صدفه في الكوره، اللي يخدم على روحه واللي يعرف كيفاش يتعامل مع المحيط اللي معاه، واللي عنده إدارة تصبر على العمل نتاع المدرب كي تراه يخدم على روحه وتراه في الطريق الصحيح، وفما ناس اللي تعرف تقيم المدربين في النوادي، دونك ما تراه إلا النتائج الطيبة.
1: البارح قلت انت فما مدرب جيت نحلي هو نبيل كوكي،
2: قلت لك انا عيد الجلاء
0: هي
2: قلت لك قبل عيد الجلاء فما مدرب
1: باش يتنحى،
2: وتم ذلك. اليوم فما مدرب اخر يمكن يودع زاد
1: من فريق كبير من فريق كبير،
2: لا نخليها عاد سوربريز.
1: لا ما هو اذا كان
0: مش شويه تلميع
2: سي
1: توفيق، ما تحبش تلمح، ما تحبش تحكي به، ما تحبش تحكي به، تو نذكرك به
0: فريق كبير قريب للدار لي
1: للدار اي ربا والله ماني عارف عليه تو باش يحكي. نحكي وزاد على سي عادل على اقاله المدرب نبيل كوكي،
0: اقاله المدربين اذا نقول لك
1: لا نبيل كوكي ماشي مدربين، نبيل كوكي مشو دير
0: ما شفناش في النادي الرياضي صفاقس، تحية لي ساعة نبيل خونا صديقنا وكل، لكن كرة قدم صديق وحيد للمدرب هو النتائج.
1: يعطيك الصحة.
0: فماش هذايا اللي هو حتى المسير يشدك على يهزك شوية على ظهره ماشية ماشيتين، وبعد الغالب ضغط جماهيري وكل. نادي الرياضي الصفاقسي فريق ألقاب. نادي الرياضي الصفاقسي عنده كل الإمكانيات بكل صراحة، حتى على مستوى رصيد بشري سي توفيق موجود في النادي الرياضي البنزرتي، يقعد بعد حسن النادي الرياضي الصفاقسي سامحني، يقعد بعد حسن التوظيف نتاع اللاعبين وخاصة على مستوى تنشيط دفاعي وهجومي، وكل هذا كله ما ريناش تطور او تطوير للاعب نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، رينا العكس تراجع رهيب على مستوى اللعب معناها تنشيط وكل، وعلى مستوى كذلك النتائج، دونك وشفنا انتقادات عديدة من جماهير نادي الصفاقسي للأداء وللنتائج، طبيعي جدا أن يغادر المدرب ممكن بالتراضي ولا لا ما نعرفش، هيك جزئيات تهمهم، لكن نتصور معناها علاش مقارنة بالمردود الطيب اللي والعمل اللي قام به محمد الكوكي السنة الفارط، وكأنه كذلك النادي الصفاقسي يبحث عن إعادة ترتيب بيته من الداخل على مستوى إداري كذلك ممكن نشهد فما تغييرات، وعلى مستوى فني على كل. أنا بالبارح قلت لك سي جمال هي ممكن تكون زاد على مستوى فما قناعة، لأنه القطرة التي أفاضت الكأس هي الهزيمة بكل صراحة، ما أمام تقدم ساقط الدير
1: بدون أداء
0: ربما مع احترامنا ليه ما هوش من الفرق اللي معناها تعمل لها ألف حساب، لكن معناه وجعت توجع الجماهير تاع صفاقس، توجع الإداريين
3: التصريح
0: والتصريح معناه في شكل هجومي.
1: هنا نستغرب أنا من نبيل كوكي ما خرجش توا منذ بداية
0: ما الموسم، ما يخرجش
1: يا أخي، اخترت وقت اللي خاسر باش تخرج، شوف ساعات الحسابات، هو خرج ربما باش يبرر الهزيمة أو ربما باش ينقص شوية
0: التوصيون،
1: ولا عارف روحه ماشي ما ولا عارف روحه ماشي ثاني. حتى كان عارف روحك ماشي ما نطلعش يعني بعد
0: هو الماتش. خطاب النهائي
1: نستنى 24 نستنى 48 نختار بلاتون نمشي. أنا الحقيقة ما شفتها تسرع من نبيل كوكي، ما
0: احترمني هو داخله في الاتصال لا كوميونيكاسيون اللي هو
1: نعاودوا
0: نقولوا راهو الاتصال خاصة مع وسائل الاعلام وعلاقه
1: سلاح ذو حدين.
0: سلاح ذو حدين، رد بالك هو العكس. وقت اللي انت تبدا في حاله غضب ماذا بيك ان تتفادى الاعلام، تتفادى التصريحات. لكن التصريح ريت فيه وكانه فما حمله معناها ضد المدرب، على معناها حمله على نبيل كوكي مقصوده. هذا هو اللي مش لم يحلها وقال عليها، قالها مباشره. وهذه معناها المناب كلها وهم بيدهم كي يخرجوا مدربين
1: يا ودي باش هذوما باش تسكتهم
0: ياخذوا زاد
1: يا سي سي سعاد هذوما ما تسكتهم كان بالنتائج.
0: بالنتائج هذا قلنا في الاول بالنتائج، ما عدا ذلك الباقي كله زايد. معناها انا نفضل انه المدرب يحافظ على علاقه مع الميديا، مع وسائل الإعلام، وتكون معناها معروفة. معناها يما تتكلم وبهدوء كل، لأنه راهو فيها موديول كامل في تكوين مدربين كافة أبرو.
1: كلمة كلمة على تصريح البارح سي توفيق نختموا به، تفضل.
2: لا تصريح معناها متاع إنسان خذا قراره أنه سيغادر، أو جاته المعلومة أنه سيتم إقالته، لأنه مش من عوايد نبيل الكوكي أنه يخرج ويتكلم بال معناها بالحد هيك وبالهجوم هيك.
1: لكنه حتى الهجوم تو باش نقول انا تو نبيل صاحبنا ما نوجه له، والله نوجه له اللوم، لانه ساعات اللوم الصديق
2: يكون بلاصه.
1: لا لا سامحني تو انت تو سي نبيل تتهجم على هاتف، هو كان عنصر فيه البلاتوات هذه، هو كان يحضر فيه تو البلاتوات هذوما تو اللي هو يرى فيهم انه ربما
2: لا فما بلاتوات مقصودين يخدموا ضده.
1: يا سي توفيق البلاتوات اللي قصدهم هو ثلاثة بلاتوات
2: منهم
1: بلاتوات
2: منهم فيهم نتاعهم
1: هو يحضر فيهم، هو حضر فيهم قبل شنو هو تو
0: يكونوا الداخل الداخل ينقدوا
1: وكي يخرجوا ولا
0: هكا معنا مجرد بك إضافة بسرعة
1: عندي وقت
0: وإضافة بسرعة أربعة والخمس مدربين الجولة الخامسة اللي تبدلوا
1: مازال بخير مازال
0: والبارح أنت تعاند فيه مدربين مع مدربين محطة مدربين
1: لا لا سي هبطناها مدربين محطة
0: محطات من مدرب يعمل أربع جولات ويمشي
1: راهو كل جولة فما كل جولة فما مدرب يوصلوا ترى المحطة يمشي ويطلع سيد لخ
0: والقطار معناها يستمر
1: والقطار يسير في الآخر باش يهزم الكل
0: ماني خد هذيك هي البطولة التونسية باش تعطيك ضعفها على عدم استقرارية المدربين.
1: باه هاي وقفة مع الأخبار ثم لنا عودة، مازلنا مواصلين بعد الأخبار نستقبل صديقنا حبيب أبراهام المختص في كرة اليد ونواصل كذلك كواليس الجولة مع طبعا استقبالنا للتصريحات من الملعب.

Nova de la Arabsat, جورا اف ام تي في على نايلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11 657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن اليوم أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور، بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. وتندرج هذه الخطوة في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية وتيسير النفاذ إليها من خلال توفير حلول رقمية تمكن المواطنين من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية عن بعد والحد من الحاجة إلى التنقل بين مختلف الهياكل العمومية. وتهدف التطبيق إلى تجميع عدد من الخدمات الرقمية في فضاء موحد مع تأمين النفاذ إليها بالاعتماد على الهوية الرقمية التونسية هوية. وتطبيقة الخدمات تتيح الاطلاع على بعض المعطيات الشخصية والإدارية وتحيينها ومتابعة مطالب الخدمات ومراحل معالجتها، إلى جانب النفاذ إلى خدمات تتعلق بالوثائق الإدارية والحالة المدنية، كما تشمل خدمات مرتبطة بالسيارات من بينها الاطلاع على بيانات رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، والاطلاع على معطيات تتعلق بمعلوم الجولان والمخالفات المرورية وحجز مواعيد الفحص الفني. وتوفر التطبيق كذلك إمكانية النفاذ إلى بعض الخدمات الاجتماعية والصحية المرتبطة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني واستخلاص بعض المعالم. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنظم يوم الجمعة 16 من أكتوبر الحالي ندوة عبر الإنترنت حول حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة وآليات التمويل المتاحة للمؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس. وتهدف هذه الندوة حسب ما أعلنت عنه الجامعة في بلاغ لها إلى التعريف بالحلول الكفيلة بخفض كلفة الطاقة وتعزيز استمرارية الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتحديات الانقطاعات الكهربائية وتزايد المتطلبات البيئية والمناخية للأسواق العالمية. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم توصل روسيا وأوكرانيا لاتفاق بشأن ما وصفه بهدنة في قطاع الطاقة، قال إنها تدخل حيز التنفيذ فوراً، بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يعلم شيئاً عن الأمر. ختاما، وزير الداخلية البولوني يعلن اليوم عن إلقاء القبض على الرجل الذي خطط لهجوما على رئيس الوزراء. وأعلنت وزارة الداخلية البولونية في وقت سابق اليوم أن الشرطة تشتبه في احتمال تعرض رئيس الوزراء ووزير الدفاع لمحاولة اغتيال.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهر اف ام، تندانس تندانس
2: برعاية
3: عسلامة، get ready with me، بون بلان. And guess what،
4: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة، نهار لحد آخر موعد يجمعنا معاكم في فقرة تندانس بالنسبة للأسبوع هذا. واليوم عنا برشة أرقام، مثلا نجم نحكي على 6 مليون يونيتي، نجم نحكي على 3200 دولار، نجم نحكي على 100 مليون يونيتي. على شنو نحكي؟ نحكي على التليفون متاع الأبل القابل للطي، الآيفون ديو، والتوقعات اللي ترافقوا بعد الإطلاق متاعو في سبتمبر اللي تعدى. دونك التوقعات الأولى تقول اللي كونوا شحنات لاباري باش توصل 6 مليون يونيتي خلال سنة 2026، هذا بالرغم من السعر المرتفع متاعو. دونك نعرفوا اللي كونوا باش يبدا بيعان التليفون هذا في 23 أكتوبر، لي بري كوموند باش يخرجوا نهار 16 أكتوبر، والاستعداد للطلب باش يكونوا نهار 12 أكتوبر. وكانت أبل كشفت على التليفون هذا خلال الحدث متاعها في 9 سبتمبر اللي تعدى، والسوم يبدأ من 3200 دولار أمريكي. بالنسبة للآيفون ديو، يعتبر أول دخول رسمي لشركة الأبل لسوق الهواتف القابلة للطي، واللي بدأت ملامحه بالظهور على نطاق واسع من 2019 بعد ما جالكسي فولد من عند السامسونج كان خرج للأسواق. ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة تيست كاونتر بوينت ريسيرش تليفون الابل ينجم ياخو حتى 25% كبار دو مارشي من سوق الهواتف القابله للطي عالميا مقابل 38% لشركات الهواتف الاخرى في السوق المحليه، وهي تقديرات تعكس حجم المنافسه في القطاع هذا. وتتوقع بيانات السوق اللي كانوا باش تفوت شحنات التليفونات القابله للطي عالميا 100 مليون تليفون خلال 2026 مع استمرار توسع اهتمام الشركات والمستهلكين بالفئة هذه من الأجهزة القابلة للطي. وتقول التقديرات إلى إمكانية نمو الشحنات العالمية بنسبة 37% على أساس سنوي، هذا في 2027. بالطبيعة الدافع هو دخول أبل إلى المنافسة وتوسع زادة الشركات الأخرى في طرح أنواع جديدة وموديلات جديدة من التليفونات القابلة للطي. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش أتوس في لامان.

0: الخمسة واثناشنا دقيقة نحكي كرة يد. سي عادل الختالي واصل بحذين، ولكن نستقبل المدرب حبيب إبراهيم. مساء الخير حبيب، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا جمال، مساء الخير. مساء الخير بسي عادل، بالحضور، بالمستمعين ومستمعات ومشاهدين ومشاهدات جوهرة فام وجوهرة تيفي.
0: إذن جولة جديدة من البطولة، وكان ذكرنا ساعة بعدد الجولة،
1: جولة سادسة جمال، جولة سادسة من الذهاب، جولة سادسة. البطولة فيها 11 جولة في الذهاب و11 جولة في الإياب، وكانت الحقيقة جولة هادئة عن نتائج عادية، انتصار الفرق المضايفة. عندك النجم الساحلي انتصر على مكارم مهدية 29-26
0: بعد ما كان خسر الشوط الأول 16-13.
1: صحيح. نادي بني خيار، بعث بني خيار انتصر على جمعية الحمامات في ديربي الكابون 26-25. سبورتينغ المكنين انتصر على بصعوبة على منزل تميم 29-27. وتوا عنا انتصارات سهلة، الترجي التونسي انتصر على المنزه الرياضي 36-28. نادي سقيت الزيت تنتصر، وهذا صار نهار الخميس، مباراة صارت نهار الخميس 30-29 نهار الجمعة، صحيح نهار الجمعة، انتصر 30-23 على نصرة بولبا. والنادي الافريقي 38-32 ضد نادي كرة اليد بجمال.
0: طبعا هذايا الافرازات الجولة هذية، الجولة هذية
1: صحيح جمال، قلت لك كانت مباراة عادية ونتائج الفرق المحلية انتصرت، لكن كان فما ثلاثة مباراة كانت فيهم نتائج قريبة شوية لبعضهم، اللي هما مباراة نجم الساحلي ومكار المهدية كما قلت أنت، كان تسابق وتلاحق. مباراة نجم الساحلي ومكار المهدية كانت مكار المهدية ولو أنه لونتام تاع مباراة نجم الساحلي كان متصل 5-0، ولكن من في وقت ما المهدية أخذ ليكار 8-7، ومن وقتها قاعد يجري في ليكار العشرة دقائق الأخرين باش النجم الساحلي أخذ الانتصار نتاعو. الحقيقة كانت البروفوندور اللي في البنك عند النجم الرياض الساحلي والشبان هو اللي خلى الانتصار معناتها حليف النجم الرياض الساحلي، وكانت كلمة على التحكيم ما كانش في مستوى المباراة. الحقيقة المباراة كانت مستواها مش خايب، فوق المتوسط، شفنا فيها برشا تنافس وتلاحق وبرشا لقطات باية في الدفاع في الهجوم. أنتوليكا زوز فرق هذوما باقي عزوا في في في الرصيد البشري نتاعهم. نجم الرياض الساحلي بالغالي، غازي بالغالي
0: بيفو
1: يصحح، وعنا لاعب آخر رازي عبد المولى اللي هو أنغوشي اللي كان في الخليج عنده مدة كبيرة، هو ولد جرمدا لعب في مكنين كان في الخليج. رازي عبد المولى زاد انتداب جديد نجم الساحلي، يمكن فما انتداب جد، ومع زوز لاعبين صغار من بولبا الجنزري وسوسية. والمكرم المهدية يرجع على جنان الخضري من الترجي التونسي، جنان الخضري زاد لاعب مخضرم كما قلت لك. المهدية باش تكون قدمت مباراة ممتازة في مستوى معناتها الحدث، ونقصها شوية كما قلت لك الزيد البشري مع والورقة حمراء نتاع أحمد بنور كانت هي اللي الفارق في المباراة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني. حاسيلو قلت لك زوز فرق نجم الساحلي قادر باش يلعب على القاب، والمهدية كيف كيف قال باش تخلق الفرق في المستوى له. فما الديربي اللي صار بين بني خيار والحمامات كالعادة، بني خيار انتصر صبحي صحيح تحط الامبرانت نتاعو، وكان انتصار مهم وانتصار ثمين كالعادة منطقي. ومكنين مع منزل تميم زاد انتصار جديد في مكنين، ولكن كان بصعوبة الحقيقة. منزل تميم قدم مباراة في مستوى الحدث، وكان فلسق في السكور، مربح كان في الخمسة دقائق الأخرى نادي سبورتينغ المكني.
0: هذه هي إفرازات الجولة فقط،
1: هذا هو هذا هو هذا هو.
0: فماشي قالات
1: لا مازال عاد باش نحكوا على المدربين عاد احنا باش نختاروا احسن مدرب ونتكلموا على المدربين وقتها. احسن مدرب الجولة اللي هو للمرة الثانية، احنا حابينش ناخذوا مدرب من ثلاثة فرق الاولى.
0: ليش يكون احسن مدرب؟ هاي صورته قدامنا.
1: احسن مدرب هو الجولة الثانية على التوالي صبحي سعيد.
0: صبحي سعيد.
1: كما قلت لك جمال، ما حبيناش ناخذوا مدرب من ثلاثة فرق الاولى اللي قاعدين عاملين 6-6، نستناو في المباريات بيناتهم، لان الكالندري الرزنامة تعطيك المباريات الاولى.
0: هاي صورته قدامنا صبحي سعيد.
1: المباريات الاولى نتاع الفرق اللي كانوا الاولانيين مع الفرق المتاخرين، ومن بعد يجيو مع الفرق الوسطى، وفي الاخر تجي المباريات بين الفرق الاولى الاربعة الأولى. لا فما ثلاثة فرق قاعدين يعملوا في ستة، عملوا ستة على ستة. مانيش نحكيو على المدربين هذوما إلا في مبارياتهم لي كونفرونتاسيون ديريكت نتاعهم، واللي انتصر فيهم هو اللي باش يكون معناتها من المدربين. ولكن المدرب اللي قاعد يقوم بعمل كما قلنا متواصل مسترسل
0: هو صبحي سعيد،
1: هو صبحي سعيد
0: تحية لي
1: وحكينا عليه وقلنا وعودنا. ولكن وهنا نرجع نقول وقلنا راهو ان تكون مدرب في النخبة راهو موسير، راهو فما مراحل، راهو فما ديزاستوس، لازمك تكون تاخو الخبره نتاع اصحابك، لازمك راهو الشيء المسقط عمره ما ي... ما ما ما شوف التسرع عمره ما يعطي نتيجه. هنا شفنا اللي قال لقالة جات في ساقية الزيت ولقالة منتظرة، لأنه عندك أنت فريق يعمل لك انتدابات في جوهرة خبر.
0: هنا نحكيو على إقالة المدرب برهيم لاغا.
1: أي هنا مدرب ساقية الزيت، أي مدرب ساقية الزيت بعد جولة سادسة تمت إقالته، وهي منتظرة لأنه انهزم في الجولة اللي قبلها وفي الجولة لو تعادل وساقية الزيت.
0: قدام شكون انهزم يا حبيبي؟ انهزم بعتينا معلومات. انهزم مع المهدية.
1: مع المهدية.
0: تعادل مع جمال في في
1: في في ساقية الزيت. وربح المباراة هذه مع طبلبة، ولكن كانوا المسؤولين معناتها راهو هو راهو أنه لازم يتخلوا على بعضهم، ما عادش نجموا يكملوا مع بعضهم. تمت إقالته ولا هو انسحب ولا اللي هو معناتها المفيد، وأنه ما عادش تمت إقالته من المسؤولين متاع الفريق، لأنه شوف عنده زاد بشري كان يخوله باش يعمل فريق ويعمل فريق قوي، لاعبين خبرة كما قلنا باشا نوري مو
0: الغشام
1: واللاعبين الشبان، كانت بعد ستة جولات كان ينجم يكون عندك فريق. وإذا كان أنت قاعد ماهمش المسؤولين يراو فيك قاعد تحسن في الفريق، وماكش قاعد تعمل في بروغريسيون بالفريق، وماكش قاعد تعمل في المستوى اللي يستناو في خاطر جيتك المباريات وقلنا لي كونفرونتاسيون ديريكت مع الترجي والفريق والنجم الراس الساحلي. فلهذا معناتها ما صبروش عليه، وانت وانت ما عطيتش اللي لازمك تقدمه كمدرب، تم الاستغناء عليه، وهذا من حق المسؤولين نتاع وهما توا بصدد
0: البحث
1: عن مدرب، ويمكن اجنبي ويمكن مصري.
2: انا نستغل وجودك هنا، هل مستوى التنافس في البطوله من شانه انه باش يطور مستوى المنتخبات السنيه ولا المنتخب الاول؟
1: شوف باش يطور المنتخب الاول،
2: نحكي على مستوى التنافس في البطوله.
1: اي ينجم يطور المنتخب، مش مستوى التنافس في البطوله التونسيه، لازم مستوى التنافس في البطوله التونسيه يطلع باش يخول لك، باش تبعث لاعبين لاوروبا باش يطلع لك المستوى في المنتخب.
2: ايوه انت تراه ينجم يطلع من لاعبيه
1: اللي باش يمشيوا لاوروبا ديريكتومون الوقت الحالي فماش. ها باش نعطيك يعني انت ماكش
2: ما تراش تفكير في مستوى التنافس يكون اجد باش تطور
1: بالطبيعه. شوف لازم ساعه المدربين يكون عندهم خبره كبيره، قلت لك 9 مدربين تونسه في قطر فهمتني، البطوله القطريه على 10 فهمتني، المدربين التونسي لازم اكثر معناتها توا قاعدين معناتها كيفاش نقول لك ناخذوا في سونس اكسبيريونس براتيكمون. كي كان السبكي في الترجي شفتوا المستوى
2: نتاع الترجي، انت قلت على المدربين مش فقط المدربين، ما تراش انه يشوفوا تنظيم اخر يطلع المستوى، خاطر فما فرق بعيد وانت قلت حتى في مقارنه المدربين
1: تنظيم البطوله
2: قلت راه فما مدربين الا فاس فاس، دونك علاش ما يخليوش
1: ريغلومون سبورتيف.
0: شوف هو خلينا نفسر باش هو يقصد إقالة مدرب ساقية الزيت، إقالته على هزيمة مع مكان المهدية وتعادل مع نجم المتلوي
1: مع جمال
0: مسؤولية يروا اللي النتائج هذه سلبية، أقالوا المدرب خاصة وأنه المواجهات، لأنه في البطولة كرة اليد فما مواجهات كبيرة، فما فرق تلعب على البطولة، الترجي النجم الإفريقي، المفروض ساقية الزيت يعني اليوم تعتبر نفسها ضمن الكوكبة الأولى اللي تلعب على البطولة، يعني وقتاش المواجهات الكبرى ولا نجم تتقبل نوعا ما الهزائم، وقت تخسر مثلا مع الترجي ولا تخسر مع النادي الافريقي ولا تخسر مع النجم الساحلي، يعني نوعا ما يقبل المسؤولين انه الهزيمه هذيك جات مع فريق منافس ويحاولوا انه في الاياب يربحوا، اما كي تخسر انت مقابلات في المرحله الاولى مع فرق بين ظفرين يعني قادر
2: متناول.
0: ولكن السنه ظهر مكرم هدية وبقياده عدنان بالحارث فريق ممتاز جدا صحيح. وشفناه في مقابله ساقيه الزيت، شفناه في برها في مقابله البارح.
1: خلينا
0: ما عنديش وقت هذا
1: حاجه برك، خلينا نعطيها في مثال شوف نطلعوا بمستوى البطوله مش بالريغلومون سبورتيف، بالفورماسيون دي جون وقتها تبدا
0: ويجيبوا مدربين باهين هاي نمشيو لافضل لاعب.
1: افضل لاعب عندنا في مراد نجم راس الساحلي حسن العياشي الظهير جناح الايسر، جناح الايسر هو يلعب كان يلعب ظهير وكان في المنتخب في الاواسط، كان قدامه عصام في اول موسم ما خذاش حظه كما لازم، حسن لعب زوز ثلاثه مباريات الاخرانيين قدم الاضافه الحقيقه. نجم راس الساحلي كانت الاجنحه نتاعو كسوا بن قادر لعب من الاول ولا بن سالم اعطاه اضافه، حسن سجل عدد اهداف كان ناجح عامل ابري 100% سجل اهداف ممتازه كانت راهو مخلينا له زوز اخذنا له تير من
0: ضربه الجزاء
1: بالرغم الاصابه كان شجاع وكمل هذه كانت فما هذه بلانتي جابها هو كانت اصابه فيها اصابه في في الشفي معناتها صعيبه ولكن كمل وكانت راه السرعه نتاعو حتى في الهجوم بعد ما قبل النجم راه الساحلي في الهدف في الفيديو الثاني قبل هدف وسونت رابيد يجري كجناح ياخذ كره ويسجل في كونتر اتاك بعد سونت رابيد معناتها ماهيش حتى كونتر اتاك
0: الهدف الثاني هو
1: قدامنا بسرعه هدف ممتاز جدا يلعب له سونتر ياخذ الكره ويشق ملعب كامل
0: برافو برافو لهذا اللاعب
1: نشجعوا واللاعب الثاني هو الوردي اخترناه عملناه والسناف المكنين البيفو نتاع المكنين سالم اشرف حاس سالم
0: قاعد يتقلق
1: قاعد يقلق الوردي قلنا من قبل اللاعب هذا ممتاز
0: هذا هو
1: ويستحق فرصه في جمعيه كبيره راهو الحقيقه المكنين جمعيه كبيره ولكن شنو نقصدوا جمعيه كبيره انه يلعب على اللقب يلعب على القاب يستحق فرصه ومعاه ولا فما
0: عندنا اهداف اخترت
1: اخترنا له اهداف فما حبيت نقول لك على هذه صورته هذوما الاهداف نتاعو بوست بيفو يدور يتفوق على المدافعين يتفوق يعمل كل شيء يتبلاصه انسان يلعب مرتاح حيدر حيدر منصر
0: خلينا نكملوا خلينا نشوفوا الاهداف
1: لا ما اخترتوش اما هو معاه اللي يلعب معناتها زميله حيدر منصر 2008 بيفو جاي هذا تو نعرف نختاروا
0: احبيب باش لعبت في خاطر قاعدين هذا الوردي اللي قاعد يسجل
1: الوردي اللي قاعد يسجل
0: قاعد يسجل هذا هو
1: نشيدوا مستوى حيدر منصر البيفو الثاني اللي يلعب معاه من مواليد 2008 ونرجعوا لسعاد لهنا وقت اللي احنا نلعبوا في البطوله نتاعنا هولندا نتاعنا ما تشاركش كانت فما سوبر جلوب عالميه تو حاليا فما لو شامبيون دافريك دي كلوب شامبيون
0: اعطينا
1: بطوله
0: افريقيا مش موجودين طبعا
1: مش موجودين زوز انديه مصريه كالعاده والباقي انغولا واثيوبيا وعندنا الصور وعندنا الانديه كانت
0: اعطينا
1: عندنا الفرق المشاركه في الـ في الـ في الـ
0: في البطوله هذه
1: في البطوله هذه زوز مجموعات مجموعه فيها سته هما كانوا ثلاثه ولكن فما فرق غابت الحقيقه زوز مجموعات المجموعه الاولى فيها الأهلي مصر فلور بنا رونيسانس كوت ديفوار انتر كلوب انغولا بيترو اتلتيكو انغولا والجيش الرواندي المجموعة الثانية جي اس كا من كونغو الزمالك مصر مشعل اثيوبيا وبريميرو انغولا وميكيليلي اثيوبيا وتوا في الجولة الرابعة تقريبا وكالعادة الزمالك والأهلي في
0: مسيطرين كيف
1: يوصلوا النهائي سيستم البطولة وانك تلعب الجروب هذوما تتكلاسا واحد ولا اثنين تلعب نص نهائي لور ضد الثاني اللور ضد الثاني ومن بعد نهائي نصف نهائي ونهائي الحقيقة عندك الكلاسمون تاع الأندية هما حطيناهم الأهلي اللول الزمالك كيف كيف اللول في كل مجموعة تاليهم بيترو أتلتيكو وجياس كام الكونغو في المجموعة الثانية
0: وهذا البرنامج
1: وهذا برنامج المباريات اللي مازالوا تاع اليوم برنامج طويل وعريض وراه فما حتى البطولة الأفريقية النسائية
0: واضح
1: واضح
0: هكذا هنا
1: هذا هو هذا هو ما احنا اخوان نداء من هنا الانديه التونسيه باش تشارك في البطولات هذه السوبر لازمك تشارك في افريقيا باش نمشي للسوبر جروب كما عملت نجم راس
0: اما تخلي الفرصه للنوادي المصريه ومن بعد تقول نحب ننافس
1: ما تنجمش لازمك تمشي حتى اليوم تخسر وغدوه تخسر بعد غدوه تربح
0: واضح اي سيدي بعد الموسيقى نرجو لك سعاده ونستقبل معنا زاد الاستاذ منصف عروس اقعدوا معنا راجعين بعد الموسيقى

0: 35 دقيقة إذا نعود في راديو سبور، مازال معكم في النص ساعة الأخيرة، هنواصلوا في الاستنتاجات وأهم خلينا نقول الكواليس نتاع الجولة. طبعا نذكر بالنتائج، إذا فوز نادي حملة على النجم الرياضي الساحلي 1-1، انتصار مهم للملعب التونسي خارج القواعد قدام نجم المتلوي 2-1، وانتصار ترجي الجيش على حمام سوسة 2-0، 0-0 بين شباب العمران ومستقبل مرسى. قبلها طبعا الترجي كان فاز على الأولمبي البيجي 3-1، سقيت الدير فازت على النادي الصفاقسي 1-1، النادي البنزرتي والاتحاد المنصيري كان تعادل 0-0، وفوز اتحاد بن جردين على النادي الافريقي 2-1. طبعا مازال بحثنا سعاد الخطالي وصل معنا سعاد في الجزء الاخير، وسعاد برشا باش نرحبوا كذلك بالاستاذ منصف عروس بحثنا في الجزء الاخير من الحصه. اهلا وسهلا منصف،
1: مرحبا بك جمال، مرحبا بالدكتور عادل بحثنا، بالولد كله، بكل الناس اللي تسمع فينا في جوله، تفرج فينا في جوله تي في.
0: يا ولدي مرحبا، حاجه الفريق كامل استقبلك بالورود.
1: اكيد اكيد احنا في دارنا هنا، صحيح غيبه كبيره، نتوحشكم كما انتم توحشتوني، والظروف تقتضي ساعات موجود تبعد شويه زادة باش ما تقلقش منك الناس زادة كذلك، ولكن جوهر انا نعتبر هذه دارنا، نجي كيما تقول انت، نجي وقت اللي نحب وندز الباب ونجي، وهذه دارنا، وانا تشرف لي باش نكون موجود مره اخرى في جوهر بعد غياب كبير.
2: والاهم من ذلك جيت مريول اخضر،
1: هادي ان شاء الله ديما خضره، ان شاء الله ديما خضره.
0: هاي بكري حكينا على الاستنتاجات، احنا الجوله برشا استنتاجات الحقيقه. اول حاجه اقاله اولى للمدرب نبيل كوكي، طبعا في انتظار
1: شنو اقاله اولى؟ اقاله اخرى معناها اقالات كل جمعه،
0: اي اقاله اخرى صحيح،
1: مش اقاله اولى معناها، مش هذه اول حاجه،
2: فما على الاقل اربع خمسه مدربين، خمسه جولات
1: اليوم اليوم ينجم يتنحى واحد اخر،
0: اي
2: اللي هو قريب ولا بعيد؟
1: ليه اليوم الليله في الليل معناها،
2: اي من قريب ولا من بعيد؟
1: من هو الرابطه الاولى؟
2: كلها تكور حتى بعد يقول لي قريب ولا
0: حتى بعد نحب يتحمل المسؤوليه يقول
1: لا لا قلت لك اليوم ينجم يفهم مدرب قريب برشا من الاقاله في الرابطه الاولى.
0: باه منصف، باه هاو نجيو احنا لاقاله نبيل كوكي، ما رايك في اقاله نبيل كوكي خاصه وانه يعني الاقاله ذي تجي قبل ايامات من تحول الفريق الى مباراه كاس الكونفدراليه الافريقيه؟
1: اللي يعرف الكواليس تاع نادي الرياضي الصفاقسي يعرف اللي نبيل كوكي مش يواصل اربع خمسه جولات، هاو الدكتور بحذايا ما نعرفش كان يشطرني الراي ولا
2: ماك.
1: شوف نبيل كوكي جاء في ظرف معين نعرفوه الكل، الهيئه المديره نتاع نادي الرياضي الصفاقسي كانت هيئه تسييريه لما اصبحت هيئه مديره، فرض عليها اقاله محمد الكوكي اللي جاء بنا فريق بالحق معنا في ظروف صعيبه برش، وانتداب نبيل الكوكي معنا مشى كوكي جاء كوكي. ولكن نبيل الكوكي كي دخل نادي الرياضي الصفاقسي نقولها بكل صراحه لم يكن مرحب به من طرف شق كبير من الجماهير، شق كبير من الناس اللي حول نادي الرياضي الصفاقسي، وبالتالي كان منتظر. الغير منتظر الطريق، وهنا نحكي على الشكل ولا احكي على الاصل، لانه الاصل راهو نتائج المدرب اللي تحكم فيك
2: بالضبط
1: يكذب عليك، راهو تجيب مورينو اليوم مورينو في ريال مدريد الناس دايره عليه على شونجمون نتاعو وربح، راهو يكذب عليك، نتائجك تحكم عليك، تكون انت اليوم تضرب الكره احنا شنو نقولوا قبل بوتو رونترون احسن واحد بوتو سورتون اخيب واحد. اليوم انا نبيل كوكي خرج، نحكي على الشكل في طريقه سيئه جدا، لانه نبيل كوكي كان مقاطع الاعلام، كان يخرج الكونفرنس دو بريس نتاع بعد المقابله والمساعد نتاعو كان يتكلم بعد نهايه المقابلات. البارح خسر في ديربي لاول مره سقيت الدائر، ومن حقها باش تربحوا، عندهم فريق ممتاز وممتاز جدا، وهذا يؤكد مره اخرى جمال اللي كون البطوله نتاعنا في تونس مستوى متقارب جدا، الكبير اصبح صغير وصغير اصبح كبير، مش بالامكانيات اليوم باللعب، اليوم كي الامكانيات الكل كيف كيف، الامكانيات الماديه قبل نقولوا الكبير بالفلوس، اليوم الناس الكل قربت لبعض، كي نادي صفاقسي كي ليتوال كي ساقيت الدائر كي حملن، الناس الكل بيجيت نقصت، والشهاري الكبيره نقصت، الكاليتي نقصت، ولات الناس الكل كيف كيف. نادي صفاقسي خرج نبيل البارح بعد المقابله في خليني نقول في ثوب او في شكل او في صوره لم نتعودها من نبيل. تخرج بالطريقه هذيك، انت تعرف اللي راهو المدربين فما كلمه نقولوها، المدرب علاش يخرج برشا فلوس؟ نقولوا احنا ياخذ 20,000 دينار، فما 20 مليون للسبان وزوز ملايين للخدمه، صحيح ولا ساعات؟
2: في تونس،
1: في تونس، لا نحكي على تونس مش على برا، لا نحكي على تونس، ما نحكيش على برا، برا حكاية أخرى وأمور أخرى
2: وجمهور آخر
1: وجمهور، لا وحتى البرا زاد اليوم الإقالات أصبحت خبز يومي، معناها بوراوي بوراناوي نحو المدرب. ولكن نبيل البارح جاء خرج لاتهام أطراف معينة، لكي للتهم إلى أطراف معينة باش يوجه للرأي العام الناس معينة. أنت كان عليك تعرف هذا الكل، إيش قاعد تعمل في نادي صفاقس؟ أنت هذا تعرفه يدل. نبيل يدل يدرب في صفاقس، ما هوش يدرب في باجا ويجي يرني ويجي نهار لحد يلعب في صفاقس، معناه يعرف الجو العام أكثر من هذا. نبيل درب النادي صفاقس
2: قبل، أربع تجارب، التجربة الرابعة،
1: درب النادي صفاقس قبل ويعرف الجو العام تاع نادي صفاقس، ويعرف نادي صفاقس اليوم ما عندوش الفلوس والإمكانيات اللي كانت موجودة قبل. فبالتالي طريقة الخروج أو خلينا
0: نقول هل الصورة. خلنا نوجه لك سؤال، هل حسب رأيك نبيل الكوكي أقل نفسه أقل نفسه بنفسه بطريقة سيئة البارح؟
1: تحب نقول لك بلغتنا الدارجة، كل واحد يستنى في الآخر. جات بتبعتها، جاتهم على طبق هيئة النادي هذه صفاقس البارح وكأنهم يبحثوا على التعلة أو خليني نقول على القطرة التي تفيض الكأس، وجاتهم البارح قطرة تفيض الكأس.

0: صراحه نحكي في صفاقس مستحيل مستحيل جمال كي يبدا باش يجيب لهم التيتروات كل مستحيل بعد البارح انت انت الامر معناها القطيعه انتهت البارح بين النادي صفاقس
1: ونادي كوك
0: صحيح علاش قلت لك القطره التي افاضت كاسي البارح فبالتالي نبيل اعطى الحجه لهيئه النادي الصفاقسي لإقالته تبقى احنا بعد هذا حموز عام فك الصيغه
2: بالتراضي
0: الصوره علاش قلت لك انا بكري الصوره سيئه جدا ما كان لهذه العلاقه تنتهي بهذه الطريقه ما تنجمش راه فما علاقات بشريه فما علاقات انسانيه راه فما عشره فما ناس كليت معهم ملح الصحفيين البارح انت نعدتهم بابشع النعوت انت كنت تقعد معاهم في القهوه وكنت تكلمهم بالتليفون وكنت تتواصل معاهم فبالتالي اليوم علاش قلت لك الصوره راه ميدان الكوره احنا شيلمنا في الميدان السبوري العلاقات انا اليوم عندي انا وسعاد ما ريناش بعض معنا قد السنين ولكن كي نراو بعضنا نفرحوا بعضنا على خاطر هذاك شلمنا في الكوره جميعا وانت تعرف هذاك هذاك راس المال فاذا كان انت في هذا الامر انت في الامور الاخرى نبيل شو مش تعرف تاخذ باش تمشي تدرب شفنا مدربين اخرين باش نعطي مثال وسامحني باش نجبد اسمه راه المدرب محمد الساحل نذكروا كيفاش خرج من الاتحاد المنستيري وش قال بعد الاتحاد المنستيري وكيفاش يفاوض في نادي اخر وفي الاتحاد مازال اليوم اطراف البطوله اليوم مازال
1: فما النادي الافريقي
0: كذلك نحكي مع النادي الافريقي صحيح اليوم مازال ينجم يدرب في تونس وقلناها وقتها جماعه تتذكر معنا شكون قالت قالت لك هذا انتهى فبالتالي اليوم احنا تونس كما قال نبيل كوكي تونس صغيره والناس كلنا نعرفوا بعض نبيل الجو العام تعرفوا انت من الاول ضدك فما امور ضدك وانت تحس بها ومش جديد انت في الكوره تبارك الله كنت ملاعبي وتعرف اش
2: هزك
0: يعطيك الصحه اش هزك وش ماشي تعمل فبالتالي اليوم نرجع نقول الصوره غير لائقه ليست أول إقالة ولن تكون الأخيرة ولكن نحكي ديما على الصورة وبربي بالله بربي بربي نداء ما تخرجوناش بكل الشعلات فضفاض وطليق بالتراضي واتفاق بالتراضي فماش طليق بالتراضي فما إقالة انتهى نحيته نحيته قل نحيته في الخارج يقول لك إلايتي ليموجي أو رميرسي ما فماش يقول لك هذايا الم يابل ودرا شنو وبطل فماش بطل بطل هذا فما كان طلاق فماش حاجه اخرى.
2: سي توفيق قبل ما نرجع
0: سعاد
2: سامحني
0: وينو وينو سيد؟
1: ما هو انت توا وكانك ما فما ايحاء على اساس ما عادش هو قائد فريق. ما دام انا هنا موجود
2: هو ساهر واليوم قال لك قال البلوزه هذيك ما
1: ايه وانا جبت له النارنجي
2: هكا
1: وفرخ نارنجي
2: به اليوم انت قلت مدربين محطات وهذا اللي ياكدوا الاستاذ دونك فما مدربين نتاع محطات يطلع لك في وكا ويمشي لروحه يعمل المحطه الصغيره
0: عملنا مدربين نتاع جوله احنا
2: اي فوالا ويمشي لروحه
0: احمد المغيربي الله يرحمه كان يقولها لنا قبل
2: حاب نسالك على يعني الاحتراز الجديد اللي قام به اليوم فريق شبيبة العمران شفنا الكاتب العام يحكي على الاحتراز هذايا و يعني عبد السلام بوحوش عبد السلام بوحوش ونحاولوا ناخذوه معنا ممكن عبد السلام بوحوش يقول ارمينا السنارة قول ارمينا السنارة وباش نشوفه تعليقك
1: اي ارمينا السنارة خاطر فما اشياء قاعدة تحدث في التحكيم خلي نقول لك اللي جديدة وغريبة عجيبة بكل صراحة وكل الناس كل قاعدين يستغلوا فك الثغرات هذيك في ضعف قيادة المباراة ضعف تسيير المباراة اللي قاعد يحدث معناها من كل جبهات انه من شوية دخلوا بعض جوانب قانونية ويطلعوا حاجة هكا علاش هو يقول لك نرمي سنارة اي نجم يجبد سمكة كبيرة دونك هذا ولا موجود بكثرة راهو دونك باش يستغلوه ويرجع المرجع نتاعو هو إدارة التحكيم الحق في التسيير شفنا في الخلاف في التسيير المباراة والنزاع بين النجم والمستقبل المرسى معناها في إدارة وين الحكام الرابع اش قاعد يعمل اش قاعد كذا في تسيير مباراة ككل اليوم زوز ورق صفر يظل اليوم ما خذاش حمراء لم ترفع ما في وجه الورق الحمراء دونك معناها فما خطأ زاد أيضا إداري دونك في تسيير مباراة ما فماش كل الحضور الذهني نتاع طاقم التحكيم ككل حتى المتابع وكذلك يقول لك الجمعيات انا نستغل تدخل فقرات اخرى فقره 24 فقره 13 وبعد تولي مشاكل نتاع القانون والقانون هذايا اللي جعل معناها الناس كل تبحث عنه تاخذ عداله بالقانون وقت اللي نحن نلوجوا العكس نلوجوا على القانون المنصف اللي يعطيك انصاف معنا باش ما فسدش اللعب اللي ظاهره جديده تو في كره القدم التونسيه انه قانون عداله القانون بالفقرات وبكذا وليس انصاف بالقانون نعش الكلام تاعي ساهل ولا صعيب نعش
2: لا واضح
1: الانصاف
0: شوف سي عادل فما حاجه اللي لازم نلفتونا النظر راهو هذا الامر هذا يصير كان في تونس
1: هي دخلت في تونس
0: اليوم راهو دخلنا في لعبه جديده جميله
2: اي هذا هو
0: اليوم ما عادش لعبه الاحترازيه بتاع ثلاثه ريفيرتيسمونات وهذا اللي يجيب

0: وهذا يلعب وهذا ما يلعبش، مؤهل أو غير مؤهل. اليوم دخلنا في أخطاء إدارية فنية تاع حكم غلط شانجمون، نتاع حكم زوز صفر وما يخرجش، نتاع حكم
1: يغلط يحط
0: في هوية نتاع ملاعبي، هوية نتاع ملاعبي
2: قصرية،
0: هوية نتاع ملاعبي حتى هو نمرو 7 حتى 17. معناها اليوم تولي تشك في أمور اللي أخطر من هذا. اليوم احنا فما أزمة ثقة ساعة قائمة الذات، احنا من الأول مازلنا ما بومبيتش الكورة ونعانيو في أزمة الثقة. فما بالك اليوم نشوف في أشياء جديدة راهو في أول الموسم، أتونسيون جميل راهو السياسيين هذوما ريتو وقتاش نشوفوهم سي عادل، شوفوهم في الأقسام السفلى آخر الموسم وقت الطلوع وقت الهبوط جمال نعرفوهم يعني. ولكن كي تشوفها في رابطة محترفة بين ظفرين، ديما نقول محترفة أنا راهو خاطر محترفة ما فماش بين ظفرين، إذا كان حكم منحرفة، إذا كان حكم ومع زوز مساعدين وحكم رابع وزوز في الفار والثالث عس عليهم ما يفيقوش بملاعبي خذا حمرة خذا زوز صفر وحمرة، فهنا على الدنيا سلام. اش تقولني انت جبت على إدارة التحكيم؟ أخي وين إدارة التحكيم؟ تو الاستقالات انت كل يوم هابطة، لا سمعنا تعليق لا سمعنا تبلاغ لا من إدارة التحكيم لا من الجامعة. تو الناس تتفرج، إذا كان الناس تتفرج معناها معناها لي جون كوسيون سا، معناها الناس موافقة سي جمال على الشيء اللي قاعد يصير. معناها اليوم انت ترمي كل جمعه ترمي قنبله ترمي حاجه معناها ولعه نتاع نار للرابطه، وهي سي الرابطه شيخ روحك، مش شيخ روحك الرابطه، مش هذا الموضوع. الموضوع اعمق راهو من تربح العمران وتربح المرسى وتربح الاتوال، اعمق من هذا. اليوم يلزمنا نحلوا عينينا مليح ونحلوا وذنينا مليح ونعرفوا فاش قاعد يصير في الكواليس. بالحق قاعدين نعرفوا فاش قاعد يصير في الكواليس، ولكن هذا الامر يتنقل الى تحكيم، معناه أخطاء تحكيمية إدارية فنية مستوجبة لإعادة المقابلات. أتونسيون سي عادل، معناها مستوجبة لإعادة المقابلات في رابطة محترفة أولى. هنا أنا نعمل نقطة استفهام كبيرة، شنو اللي قاعد يصير؟
1: دوخة
0: تقول لي تكوين شكون مسؤول على التكوين؟ شكون قاعد يخلي الحكام هذوما قاعدين يتحاسبوا مش يتحاسبوا؟ إذا كان حكام قاعدين يزفروا في مقابلات من أبسط الأشياء ما يثبتش من هوية صاحب الورقة الصفراء أو الورقة الحمراء ويتسبب في كارثة الجمعية هذيك أو الجمعية الأخرى، معناه بمصاري نحي الأمر الرياضي يا أخي الجمعية الأخرى ما عندها ديبلاسمون وعندها وتير
2: طبعا
0: معناه الناس تصرف في فلوس والاستحقاق الرياضي وينه؟ معناه هذا الكل اليوم علاش قلت لك اليوم نقطة استفهام كبرى مع المدربين اللي قاعدين هذا كل جمعة أصبحت معناه تونس اليوم تملك
1: اليومي.
0: تملك الرقم القياسي في هذا الأمر. اليوم نتنقلوا الى رابطه محترفه. اليوم عبد السلام بوحوش يقول لك نرمي الصنارة، بيان سور نرمي الصنارة،
1: نرمي الصنارة
0: مادام الثنيه تعدي سي جمال، اذا كان الثنيه تعدي سامحني وشنو ذنب العمره؟ اذا كان اذا كان انت تعطيها حاجه قانونيه باش تحاربك بها وباش تربح بها، علاش لا تقول لك لا نسلم في حقي انا؟
1: فبالتالي فقره بعد
0: فبالتالي اليوم رجاء الانتباه، الانتباه اليوم الجامعه اليوم يجب ان تتدخل الجامعه. يا زينب بربي بالله فيقوا شوي بربي، احنا جماعه اخرى قلنا رئيس الجامعه خرج لنا يتكلم عمل تصريح كانه معناها زاد دخلها في حيط كما نقول احنا بربي اخرجوا مارسوا عملكم اليومي، مارسوا عملكم الرقابي يا خويا. هذه اداره التحكيم راهي مش مستقله، يكذب عليك هذه الفزاعه نتاع الاستقلاليه وحدهم. لا مش وحدهم، يخدموا تحت هيكل اسمه الجامعه التونسيه كره قدم، ما تو كلنا يعمل اللي يحب عليه بلا شان فونتينو، معناها هكا تو معناها هذا حد عقلنا. احنا مو عندنا اربع شعارات سي عادل كي نتكبسوا نشدوهم، الاستقلاليه والفزاعه والفيفا متدخل عليك حد كيما الفزاعة نتاع يلزم يكون للرئيس لجنة التحكيم يلزم يكون حكم قديم، ما فماش هذيرا ما فماش منها هذيرا. فبالتالي اليوم رجاء كل واحد حمل مسؤوليته يزيون اخويا من العرك والناس مخب بيروسها يا اخويا، تكونوا اهل للمسؤولية ولا اتركوا المسؤولية لغيره، لانه اللي قاعد يصير اليوم في البطولة نتاع تونس راهو عيب عيب عيب كبير. باش ما نقولش كلمة اخرى
2: بربي نحب نعديكم التصوير، تفرجت البارح على ريال مدريد وراي فاليكانو هكا في ريال، حاضر الصورة خويا أحمد كريم، الصورة هذه متاع فينيسيوس جونيور سجل هدف الثاني
0: ومزكها بطرة.
2: والفرحة كبيرة كبيرة في ملعب البرنابيو من تسجيل الهدف. شو اللي صار سي عادل؟ حتى جوزيه مورينو قام يجري ومشاله وعمل لك الجرية متاع اللي عملها قبل في الانجلتير
0: مع الانتر
2: ولا مع الانتر حقا في إيطاليا
0: مع الانتر شق التيران،
2: مشاله يجري حمل فيه كذا، والحكم بكل يعني جرأة وبكل قوة
0: شخصية
2: وشجاعة في البرنابيو ومع
0: والريال تطلع
2: مع الضغط اللي تعمل فيه وسائل الإعلام تابع الريال، ما عندكش فكرة يعني مهرسوا في الحكام تهريس كبير،
0: وفما اتهامات
2: بين الولايات
0: تستغل في الحكام،
2: يمشي يتفرج على الـ على الـ على الفار يرجع الفار مباشره وينو كليمارك البونت وسي فينيسيوس يمدلو ديريكت ورقه حمراء ويعلن مخالفه
0: لانه رجع للفوت،
2: والفوت هاو قدامنا سعد لانه الحكم ما يعني راه ما ما ما جابهاش من راسه، راهو عيط له الفار كل مسك من الشعر كمنا كاكا يعني يساوي بطاقة حمراء، هذا يعتبر عنف كأنك عطيته بونية شديته مشاعر وتحت أنا غادي سعد هون على يمينك سعد ليك الفوق غادي
1: أي.
2: كأنه معناتها عطيته بونية في وجهه الجبدة ذيك. يعني شفت في أحد المقابلات فما ملاعب مناش في
0: فرنسا عم نيول سارت،
2: لا مش في فرنسا، في بطولة في أمريكا الجنوبية شعره طويل حتى لسقيمة يهبتوا كل ربع ساعة باش يغلطوا المدافعين سبب في زوز حمرات يا ستفريق يا سعد واني شد في توفيق يا سعد هل يجدوا مشاعر ويمدوا الحكم
1: بشكل عام؟ جبت كان فينيسيوس والريال
2: وكذا البارح البارح
0: البارح حتى فما ضحك احنا نحكيو سعاد جمال يحكي السياق العام راهو كي نحكيو احنا ليش نحكيو تو
1: تو نقارنوا اشياء لا تقارن
0: لا علاش كانت تقارن سامحني نتعلموا احنا زاد
1: محترفين هذوك راهو
0: اي علاش احنا مش محترفين
1: لا لا معناها زي ما انت تو ايش قلت راه نقول فيها محترف
0: سامحني سعاد
1: لا لا مازلنا
0: احنا كي نحبوا نحكيو على مو نحكيو
1: على محترف معناها تعطيه فلوس
0: احنا مو نحكيو
1: مش هذاك الاحترام
0: مش هذاك الاحتلال تعرف عقلية عندي
1: اي بالضبط
0: عقلية وسلوك
1: وثقافة وسلوك وشخصية وعدد
0: تجهيز انا اش نحكي سعاد انت ماك تحكي على مع نقتدي باللي خير منا مو نتعلمه هذا كيما تعلموا من احنا الناس خلاص هذا فما ناس في وقت من الوقت تعلمت منا وانت ادرى بالشيء هذا اي احنا علاش ما نتعلموش الباهي سامحني احنا تو الحكام نتاعنا انا ناكد لك حاجة حكام تاعنا ما يتفرجوش في حكام تاعنا مش مغرومين كيم لاعبيتنا ريتم لاعبيتنا تبدا تلعب بالريال وبرشلونه
1: ما يتفرجوش يلعبوا
0: في يبدا في الحرامي ما يعرفش شكون ما يعرفش هالاند ما يعرفش شكون ما مش مغرومين الحكام نتاعنا كذلك من طريقه جريتو في التيران تيجي شوف الحكام البر
1: حتى البلاد
0: حتى مدت الورقه نتاعو فيها في ناس
1: في ناس
0: احنا تلقاه جاي تقول يا سيدي باش يضربك بحجر الحكم باش يمد لك الورقه معناها علاش ما نتعلموش راهو تاخر بكري نسمع فيك انت تحكي على السلوك وتحكي على التكوين في البرو ا في التكوين في الاتصال
1: بالطبيعة
0: احنا علاش ما نجيبو لهمش سي جمال في السافوار حتى في في الليليغونس في الليليغونس نتاع الحكم ما نكونوهمش تعرف اش نكونو فيهم في 17 ماده 17 ماده كرهناها نحن تعرفش معناها كرهناها جيب واحد يا سيدي اي شخص من الشارع تعاودهم لك 17 ماده يا بدي اليوم الامور تطورت اليوم فما شكل فما احترام فما ناس تفرض الاحترام فما هندام فما الحكم كي يدخل وما زلنا نشوفه احنا في الحكم في التيران والبوليسية تهبط له ما ريت هذا المناظر
2: الصور هذه مره
0: الصور هذه مش باهي البطولات مش باهي وهذا دور شكون دور الهيكل المشرف على كره القدم دور الهيكل المشرف على الرياضه خلينا نحكي بصفه عامه على الهوند على الفوتبول على الناس كل فبالتالي مسالش نتعلموا خلينا نتعلموا الحاجات
1: اللي
0: ما تعرفش نتعلموا سعاده
1: لازم تدخل في الثقافه
0: اي احنا نتعلموا في حاجات الخايبه
1: ماشي في ثقافتنا
2: هو هاو نتعلموا احنا خاصه نحب معلومه نسوقها لانه في الجمعه اللي فاتت حكينا على سعاده الجمعه اللي فاتت حكينا على القرارات نتاع الجامعة التونسية لكرة اليد هكا ولا في المقابلة في مقابلة السيدة والتارج
1: العقوبات
2: اي العقوبات كانت كبيرة ويعني جاتنا برشا ملاحظات من خيان يتابعوا وخاصة الملمين في كرة اليد وموجودين دائما في القاعات يعني أول حاجة الساعة ماهيش أول حادثة ذكر وبرشا حوادث ودائما يعني غياب الأمن مش موجود والأمن هذا هو اللي يتسبب في الكوارث هذه من بعد العقوبات هذيك وبعد تسليط الأضواء على ما صار في قاعة سيادة في قاعة سيادة اليوم مثلا مباراة ودية بين مينيم النجم الساحلي ونصر كبولبا
0: مينيم
2: اي اعطوني المعطيات اللي الحجم تاع الأمن اللي كان حاضر يعني شيء كبير هاي مقابلة ودية
0: مينيم
2: حاضر اي مينيم حاضروا باش يأمنوا المقابلة هذيك يعني ايش حبينا نقولوا وقت اللي تكون فما إرادة موجودة راو النجم ماذا بين كل واحد يقوم بدوره المنظمين يقوموا بدورهم النوادي تقوم بدورها
0: والمسؤولين
2: يقوموا بدورهم
0: وقت
2: وقتها تتعدى معناتها المقابلات كل تتعدى
1: لبيت ويقص العنف
2: ويقص العنف وتحية لكل الأصدقاء اللي يتواصلوا معنا ويحبوش يذكروا أسمائهم ويعطيوا فينا في المعلومات شكرا لهم مغرومين بكرة اليد بين نختم ب طبعا بالبطولة الأوروبية دونك حاليا قمة بين مانشستر سيتي وليفربول صفر مقابل صفر إلى حد الآن صفر مقابل صفر في نلعبوا فينا وقت حسام 62 دقيقة 62 دقيقة بينما ريال بيتيس متقدم على أوساسونا واحد بليش وطبعا كريستال بالاس ربح فورست واحد بليش كذلك نعم بكم في جولة في مختلف البطولات في إيطاليا كومو يتعادل مع روما 0 مقابل 0 تعتبر نتيجة إيجابية. ميلان حاليا عامل 0 مع 0 0 مقابل 0 مع سوسولو. وبعد شوية كاليري جوفانتس تعتبر مباراة كبيرة. هذا تقريبا من أبرز المقابلات. فمقابلة هذا كبيرة
0: ورقة حمراء لليفربول.
2: ورقة حمراء لي
0: كرافنبرغ.
2: كرافنبرغ يخرج ورقة حمراء. تدخل عنيف.
0: ورقة حمراء.
2: تدخل عنيف. شكرا لك أستاذ مصطفى عروس على حضورك. يعطيك الصحة على الإضافة. شكرا لك
1: سعادة.
2: تحياتي تحيات كامل فريق اللي منلكم أربع ساعات من الرياضة. كل التفاصيل تلقاوها دائما على الباج متاعنا على السيت متاعنا. نتقابل إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى اللقاء.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة. الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
2: نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. تراجع عدد حوادث المرور مقابل ارتفاع في عدد القتلى. وترامب يعلن هدنة طاقة بين روسيا وأوكرانيا وزيلينسكي ينفي علمه بذلك. وفي تفاصيل أخبارنا، عدد حوادث المرور في تونس يسجل تراجعا بنسبة 12.47% إلى غاية 8 أكتوبر الحالي مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000 وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. وبلغ عدد الحوادث 3742 حادثا خلال سنة 26 و2000 مقابل 4275 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 أي بتراجع ب 533 حادثا. في المقابل تبرز هذه المعطيات ارتفاعا في عدد القتلى رغم انخفاض الحوادث المسجلة، إذ بلغ عددهم 1059 قتيلا مقابل 948 قتيلا سنة 25 و2000 بزيادة ب 111 قتيلا أي بنسبة 11.71%. كما تراجع عدد الجرحى إلى 4839 جريحا مقابل 5658 جريحا خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000 بانخفاض ب 819 جريحا أي بنسبة 14.48%. مجلس نواب الشعب ينظم غدا يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. ويندرج هذا اللقاء في إطار دراسة المقترح المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة المنجزة دون ترخيص وما يطرح هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. ويهدف مقترح القانون إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الأبار بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من أليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي فضلا عن دعم المنظومات الانتاجية في ظل تواتر فترات الجفاف ونقص التساقطات. منظمة الصحة العالمية مكتب تونس تؤكد أهمية الدعم النفسي للأشخاص الذين يمرون بفترات نفسية صعبة مشددة على دور الإنصات إليهم دون إصدار أحكام أو انتقادات وأخذ مشاعرهم ومعاناتهم على محمل الجد، موضحة المنظمة في رسالة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق للعشر من أكتوبر من كل عام أن الدعم النفسي يبدأ من أبسط التصرفات اليومية من خلال منح الأشخاص الوقت والمساحة للتعبير عن مشاعرهم والاستماع إليهم باهتمام دون مقاطعة والتقليل من الصعوبات التي يواجهونها، موصية بتشجيع الأشخاص الذين يمرون بضائقة نفسية على طلب المساعدة المتخصصة عند الحاجة، مؤكدة أن اللجوء إلى الدعم النفسي لا يعد علامة ضعف. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف أطلاق النار على قطاع الطاقة ضمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فوراً. وجاء تصريح ترامب من دون الخوض في تفاصيل إضافية في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الخبر جديد بالنسبة له. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي يقول اليوم أن واشنطن تواصلت مع طهران خلال الشهرين الماضيين عبر ثلاث قنوات هي باكستان وقطر والعراق، وطلبت منها تقديم مقترحاتها. موضحا الرضائي في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا أن طهران نقلت إلى واشنطن 7 شروط قبل نحو أسبوعين، مؤكدا أن مضيق هرمز لن يفتح ولن تجرى مفاوضات ما لم تلبى تلك الشروط، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الشروط. جماعة الحوثي اليمنية تعلن اليوم مسؤوليتها عن استهداف مطار الرياض عدة مرات ومنشآت للطاقة في السعودية خلال الساعات 24 الماضية، وأسفر الهجوم الأكبر على مطار الملك خالد في الرياض السبت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وختام هذه النشرة بأحوال الطقس، هذه الليلة سيكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات، وتكون السحب أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب مع نزول أمطار متفرقة آخر الليل، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر متموجا بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 21 و25 درجة ببقية الجهات.
0: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية الفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي ما زالت متواصلة حتى لنهار 15 نوفمبر تحت شعار ميزان. كنا موجودين في بيت الحكمة وين قدمت الندوة الدولية للخط العربي بعنوان الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية. زوز محاضرات تقدمت، الأولى للدكتور خالد عزب من مصر والثانية للدكتور خليل قويعة من تونس اللي سمعناه قبل في تصريح الجوهرة FM. هات نسمعوا توا تصريح الدكتور خالد عزب يحكي لنا عن المحاضرة اللي قدمها.
2: أنا تحدثت في دراسة عن الهوية البصرية والخط العربي، لأنه بدون حضور الخط العربي في الفضاء العام داخل المدن يصبح الخط العربي غريبا عن مجتمعه، وبالتالي هذه محاولة لإثارة تساؤلات متعلقة بالحضور داخل الفضاء العام في المدن العربية. وضربت عدة أمثلة بحضور الخط العربي على المنشآت داخل المدن الإسلامية وحتى في بيوت الناس البسطاء، لما يكتب على أعلى مدخل البيت يا مفتح الأبواب افتح لنا خير باب، كان عبارة تبشيرية وترحيبية بالضيف. ثم بحضور حتى الخط العربي في شبابيك القلى للفخارية التي كان يشرب منها الناس. وبالتالي نحن نحتاج الآن إلى إعادة النظر في بنية التعامل مع الخط العربي. نمرة 2، تكوين صور بصرية لدى الخطاطين، وبالتالي نحن في حاجة لبناء مستودع رقمي للخط العربي وإلى إدخال مادة تاريخ الخط العربي في تكوين الخطاط ذاته، بحيث يصبح لديه حصيلة بصرية، هذه ناحية. الناحية الثانية حصيلة معرفية للخط العربي، وأن يخرج الخطاطين خارج الأطر الضيقة التي وضعوا نفسهم فيها، وهي عبارات لا تتجاوز عشرات، بينما لدينا في اللغة العربية حصيلة ضخمة يستطيع أن يستمدوا منها ما يكتبوه، وبالتالي تصبح علاقاتهم متجددة بالجمهور.
1: وتكلمت حتى على يعني الخط العربي وتأثروا بلحنا السياسات الاستعمارية.
2: طبعا، لأن حصل تراجع ضخم للخط العربي على الساحة العامة، إلى درجة أن إعلانات المدن في الشوارع العربية صارت بالإنجليزية والفرنسية، وهذا ما كان يحلم به المستعمر وقت الاستعمار وحققناه له بعد الاستقلال. فهذا مؤشر خطر على تهديد الهوية الثقافية للعديد من الدول العربية وتهديد الهوية البصرية واغتراب الإنسان داخل بيئته.
1: بعد الندوة الدولية تم تكريم الفنانين المشاركين في الملتقى، شركاء النجاح والإعلاميين العرب اللي غطيوا في الفعاليات، وتم تسليم لكل واحد فيهم شهادة ودرع مميز خاص بملتقى الشارقة للخط 2026 تحت شعار ميزان. خلينا زادة تصريح من الأستاذ إبراهيم القصير مدير الملتقى، هات نسمعوه مع بعضنا.
3: أهلا مرحبا، أهلا من أهلنا في تونس وأشقائنا في تونس.
1: يعيشك. أول حاجة نحب أقول لكم يعطيكم الصحة، برافو على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين تقوموا بها، سواء في شخصك وسواء في إدارة الثقافة الكل في هيئة بتبيع في إمارة الشارقة.
3: طبعا أولا هذا المجهود لا سيأتي بشخصي أنا، وإنما يأتي بمجهود اللجنة التنظيمية لهذا الملتقى. طبعا في هذه الدورة برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي افتتحت الدورة 13 من ملتقى الشارقة للخط والذي يحمل شعار ميزان. هذا الملتقى الذي يضم أكثر من 90 فعالية متنوعة من معارض فنية وورش فنية وندوات ومحاضرات، طبعا تنظمها دارة الثقافة بالتعاون مع أكثر من 20 جهة ثقافية وفنية وتعليمية في إمارة الشارقة، منها الجامعة القاسمية وجامعة الفنون في الشارقة وبيت الحكمة وهيئة الشارقة المتاحف، والتعاون الذي بينه وبين اتحاد مصورين العرب وجمعية إمارة التصوير الضوئي وجمعية إمارة الفنون التشكيلية وكذلك غيرها من الجهات الثقافية التي تشارك معنا في هذا الملتقى. طبعا يضم الملتقى أكثر من 270 فنان وفنانة من مختلف الدول العالم، منها الدول العربية والغير عربية. من بعض الدول العربية طبعا هنا عندنا مشاركات من الإمارات ومن السعودية ومن البحرين وعمان، وكذلك عندنا مشاركات من تونس، هناك مشاركات من إيطاليا وألمانيا، وعندنا مشاركات من الصين وكندا وطاجكستان شارك معنا أول مرة في هذا الملتقى. الزخم من الفنانين يقدمون أكثر من 680 عمل فني. ما يصاحب هذا الملتقى هي المعارض الجماعية والفردية، هناك معرض الحلية الشريفة معرض جماعي، ومعرض ميزان معرض جماعي، ومعرض الرواد معرض جماعي. كذلك المعارض الفردية المصاحبة، هناك معرض خاص بالزخرفة الإسلامية وفنان باكستان وغيرها كذلك من المعارض. كذلك طبعا اعتاد في كل دورة الملتقى يكرم قامات في الخط العربي. في هذه الدورة كرم الملتقى الخطاط خليفة شيبة من مصر، والخطاط بن عيد حميد من المغرب، والخطاط الحمادي من الإمارات لما قدموه في هذه الساحة الخطية.
1: نجم نقوله برافو مرة أخرى. شكرا. وملتقى الشرق للخط، خلينا نحافظوا على الخط العربي وخلينا نحافظوا على الهوية العربية الإسلامية، لكن زاد نجمعه بين الأصالة والحداثة والمعاصر.
3: شكرا بارك الله فيك.
1: شكرا لك سعد إبراهيم القصير.
3: الله يسلمك. شكرا بارك الله.
1: تقينا مع أعضاء لجنة التحكيم اللي حكيونا على المسابقة، وتكلمنا مع السيد محمد أبو عبيدة الفنان التشكيلي الحروفي في لجنة التحكيم من المغرب، يحكي لنا على وجوده في اللجنة والمسابقة وأهمية ملتقى الشارقة للخط. هات نسمعوها.
4: أسعدني كثيرا مشاركتي في ملتقى الشارقة للخط في دورتي 12، وأشكر دائرة الثقافة بالشارقة على هذه الدعوة الكريمة وعلى الثقة التي أحاطونا بها. هذا الملتقى جمع ثلثا من المواهب وثلثا من الأعمال على اختلاف مدارسها ومذاهبها. بطبيعة الحال هذه الأعمال من الخط الأصيل الذي يحتاج دقة وصرامة في القواعد، إلى الخط المعاصر الذي يمنح مساحة أكبر للتعبير. بالنسبة لي الحرف كائن حي، له طاقة وقوة وله حركة وإيقاع. هذه الحركة والإيقاع تمنحنا تصورا وبعدا آخر لهذا الفن. بالنسبة لنا كلجنة التحكيم حاولنا ما أمكن أن ندرس كل عمل من ناحية التقنية وجودة التنفيذ والعمل، وبطبيعة الحال كل عمل في مساره ومجاله مع احترام خصوصية كل فنان. ما يهمنا هو البحث عن قوة التنفيذ ومدى قربه لتيمة الملتقى. هي الأعمال كانت كثيرة جدا ومتنوعة، يصعب معها التحكيم، لكن باجتماع اللجنة وتبادل الآراء والأخذ والرد نرسى على عمل وجدنا فيه ما يمنحه تلك القوة وتلك المكانة التي يستحقها. نتحصل على الجائزة العمل العراقي في الخط الأصيل وكذلك في الفنون الأخرى، كلها كانت
1: منافسة كبيرة
4: بالنسبة للذين فازوا، يعني كانت منافسة كبيرة بينهم.
1: من الخطاطين المشاركين واللي لفتوا الانتباه في ملتقى الشارقة للخط، الحاج نور الدين من الصين يحكي لنا على الأعمال اللي قدمها وتجربته في الخط العربي وأهمية ملتقى الشارقة. نسمعوه مع بعضنا.
5: عملت أقدم في العمل خط العربي وصلب الصيني، منها واحدة خط الفرشات، وكتبت عيد كرسي. هذا سعيد جدا، يعني هذا موجودة وأنا كلمته، يعني شفته كثير خطات كبرى، شفت خط مختلفة، يعني هذا يساعدني إن شاء الله في إبداع الخط فيما بعد.
1: تشارك من 2008؟
5: أول مرة مشاركة في منتقى 2008، هذا أول مرة.
1: وتو 2026 في تطور لمستوى
5: الخطاطين. تطور، وكذلك كان مكان واحد، الآن مكان مختلفة، ثلاثة أماكن، وكذلك الخط كما تعرف كان الخط فقط، ولكن الآن وضع في مزخرفة في صور متنوعة.
1: في برنامج اليوم زاد ورشة ميزان الحروف في الخط العربي للفنان المصري حسام عبد الوهاب. البلاصة باش يكون في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وهي الجهة المنظمة. هذا شعنا اليوم في ملتقى الشارقة للخط في الدورة 12. نذكركم اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawhara.fm.net، ولا زادة على الكونت سوشيال ميديا جوهرة FM على الفيسبوك وانستغرام. ما بقى لي كان نقول لكم من توا حتى اللي نلقاكم، ردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
0: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل، تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية، الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

0: FM تواتسم دندن مع سفيان الحشين على جوهر FM. على جوهر FM. دندنة.
1: دندنة. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. سهرة الفن، سهرة الطرب وسهرة الإبداع تنطلق معكم من توا حتى للعشرة متاع الليل، ثلاثة ساعات كاملة باش نقضيها مع بعضنا ونستمتعوا بروائع خالدة بأغاني لفنانين كبار وملحنين وشعراء استمتعنا بهم فترة زمنية طويلة وأجيال وراء أجيال، خليني نقول كبرت معها الأغاني ومعها الروائع هذه، الغنيات اللي ما توفيش، الغنيات اللي ما تتنساش وتبقى ديما في البال، والغنيات هذه اللي تعتبر مدرسة من مدارس الموسيقى العربية الكلاسيكية. الفنانين الجدد يحفظوا الغنيات هذوما ويتعلموا كيفاش يأديوهم باش يوليوا فنانين مقتدرين، لأنهم أغاني تلحنت بطريقة فيها برشة إبداع وإمتاع وفيها برشة يعني إمكانيات كبيرة لملحنين كما قلت، هما اللي خلوا بصمة كبيرة في تاريخ التلحين وتاريخ الأغاني والموسيقى العربية إجمالا. البداية اليوم باش تكون مع كوكب الشرق أم كلثوم. قبل هذا نسلم عليكم الناس الكل، حسام في إخراج الحصة، مرحبا بك يا حسام، وكل عادة سفيان الخشين من قدام الميكرو. وكما قلنا باش نبدأ كوكب الشرق أم كلثوم. الحقيقة اخترت لكم أغنية نجم نعتبرها واحدة من أعظم دراما الطرب كما يقولوا في تاريخ الموسيقى العربية. الأغنية ذي تغنيت أول مرة عام 1966 تقريبا في شهر ديسمبر، والأغنية هذه اللي تعتبر من أطول الأغاني في تاريخ الموسيقى العربية. أغنية طويلة برشا غنيتها برشا مرات كوكب الشرق أم كلثوم، من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر اللي تعودنا به الحقيقة ديما يتعامل مع بلي حمدي، لكن في العمل هذا عبد الوهاب محمد ومحمد عبد الوهاب تقابلوا مع بعضهم في أغنية فكروني. الأغنية هذه أيضا من الطرائف اللي صارت في الأغنية هذه أنه الأغنية ياسر متقلبة وياسر متنوعة وفيها برشا انتقالات، وحتى الكلمات متاحة فيها برشا تقلب يعني من وضعية إلى وضعية أخرى. فمحمد عبد الوهاب نعرفوه اللي ديما يتبع النص ويتبع الكلمة بالألحان وبالنغمات وبالإيقاعات. فكما قلت من الطرائف أنه فما سولو دربوكا ولأول مرة أم كلثوم فما سولو دربوكا في غنية نتاع أم كلثوم اللي عادة نسمع دائما آلة الطار، يعني قليل وين نلقاو دربوكا مع مصاحبة التخت العربي والفرقة الموسيقية لأم كلثوم. ففي الأغنية هذه بالذات فما سولو دربوكا وفاجئ الموسيقيين في البرايف محمد عبد الوهاب وخذت دربوكا وهو اللي أدى السولو وعزف محمد عبد الوهاب باش يوريه للعازف الدربوكا وسط انبهار جميع أعضاء الفرقة الموسيقية. الأغنية هذه أيضا اللي حققت نجاح جماهيري كبير كبير برشا وتعاودت في برشا محطات وفي برشا حفلات من قصر النيل إلى جامعة القاهرة إلى عديد الأماكن الأخرى. تغنيت أيضا في مراكش، تغنيت في بعلبك وغيرها من الأماكن اللي كانت قدمت فيهم كوكب الشرق أم كلثوم حفلاتها. خليكم تستمتعوا فكروني في بداية سهرتنا اليوم في دندنة.

الله الله، أغنية رائعة جدا كما كنا نسمع، والأغنية مازالت طويلة كما قلت، تعتبر من أطول الأغاني في الموسيقى العربية، أغنية طويلة. أم كلثوم غنيتها عديد المرات، ويمكن تفوت الساعة في الأداء متاحة، مقاطع متعددة فيها الأغنية. ونعرف زادة أم كلثوم تعاود المقاطع، ولكن رغم أنها تعاود المقاطع للأغنية هذه بالذات أغنية طويلة، ومعناها أغنية مشارجية برشا على خاطر النص طويل، وعلى خاطر زادة اللحن أيضا كان فيه برشا لازمات موسيقية، وفيها برشا توزيع موسيقي على طريقة عبد الوهاب، نحكي معناها الكلاسيكية. على كل حال احنا مش نوصلوا معكم، مواصلين مع الأغاني ومع الروائع الخالدة، مش نسمعوا العندليب عبد الحليم حافظ، ودائما مع الكبار سمعنا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، تو باش نسمعوا بلي حمدي اللي حقق مع بليغ مع عبد الحليم نجاح كبير، برشا أغاني برشا معروفة، أغاني شهرت كيف

الموسيقى العربية. غنية وحشتوني هي مش اسمها بروبريز كما قلت مع الفنانة عبير نعمة، غنية عادت بها وردة الجزائرية إلى الساحة الفنية بعد انقطاع دام سنوات. تزوجت وبعدت على الساحة الفنية، وزوجها اللي كان ينتمي إلى الجيش ظهر لي الجزائري أو إلى منصب سياسي منحها من العودة إلى الغناء، فابتعدت على الغناء فترة طويلة ثم عادت بالغنية هذه وحشتوني وحشتوني من ألحان الموسيقار بليخ حمدي. خليكم تستمتعوا بالأغنية هذه ثم نواصل معكم مع الروائع الخالدة ومع الموسيقيين والملحنين الكبار.

مكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب.

يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

الله الله. العندليب عبد الحليم حافظ قارئة الفنجان، واحدة من روائع الموسيقار الكبير محمد الموجي، غنية رائعة جدا وفلسفة كبيرة برشا عند الموجي. موجي موسيقار كبير ولحن عديد الأعمال وعديد الأغاني الرائعة لكوكب الشرق أم كلثوم ولعبد الحليم ولنجاة الصغيرة وبرشا فنانين غنوا من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي. باش نواصلوا معاكم ونواصلوا مع تسلطينا ونواصلوا مع الأغاني والروائع الخالدة، باش نسمعوا ريبريز توا مزيانة برشا، ومرة نسمعوا ريبريز ومرة نسمعوا الأغنية الأصلية. بكري سمعنا وحشتوني بصوت عبير نعمة لورد الجزائرية، توا باش نسمعوا ريبريز زادة مزيانة بصوت الفنانة مي فاروق، وأغنية من أروع ما يكون، ألحان رياض الصنباطي، كلمات أحمد رامي، قددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح، بصوت الفنانة مي فاروق.

دلل أبو آمنة المطربة الفلسطينية غنت لي ليلى مراد. حيرانا ليهم زنا مواصلين معاكم رحلتنا الغنائية حتى للعشرة متاع الليل ونستمتعوا بالروائع الخالدة. الأغنية الموالية هي من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. باش نسمعوا أغنية غناها عبد الوهاب طبعا بصوته, ونعرفوا اللي زاد شكون أكثر فنان غنى لعبد الوهاب. نجم يكون كان نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة تبارك الله غنيت معناها عدد كبير من أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. اخترت اليوم نسمعكم ونواصلوا احنا في جو الرست اللي كنا نسمع فيه الحقيقة مقام يسلطن, مقام عربي أصيل يخليك تسرح مع الأغنية ويخليك تسرح مع اللحن ويلصق في الأذن كما نقولوا. وباش نرجع في الزمن العام 1965 من كلمات حسين السيد, لحن عبد الوهاب وغنى هو الأغنية اللي اسمها ساعة ما بشوفك جنبي ما أقدرش أداري وخبي أبكي من فرحة قلبي وانسى العذاب. لكن مش اسمعوها بصوت الفنانة نجاة الصغيرة.

الله الله الله الله. صابر الرباعي عندما يأتي المساء. موسيقار الجيل محمد عبد الوهاب رائع، قال لكم منير رائع بالحق رائع، لأنه أولا أداء صابر الرباعي كان في قمة الاحترافية، وأيضا الحقيقة الأغنية تعمل 66 كيف تسلطن معها هكا ولا منير ممتازة الأغنية ممتازة قالكم منير. أعرف شنو أصلا معكم، مازلنا نستمتعوا بالأغاني الممتازة هذه اللي قال عليها منير. الحقيقة باش نمشيو لوردة الجزائرية بكري، سمعنا حاجة معناها سمعنا ريبريز أون فيت لوردة الجزائرية اللي هي أغنية وحشتوني. فوالا تو باش نسمعوا اسمعوني أوك على نفس الوزن، وحشتوني اسمعوني. قاعد مخي هنا اللي سمعناها قبل. باهي أغنية اسمعوني واحدة من أجمل أغاني وردة الجزائرية، ألفها السيد مرسي والحنها طبعا بليغ حمدي. أغنية من أروع ما يكون، تنوع كالعادة مقامي، تنوع إيقاعي، يهل الهواء قبل ما تظلموني اسمعوني. هكا ولا إيه؟ أغنية ديمقراطية بكلها ديمقراطية. عشقنا يا ما عشقنا، وشربنا سنين من الهوى شربنا، ودوبنا يا ما دوبنا، وتعذبت قلوبنا، وفي ليلة قبلوه كلموه سألوه عن اسمي، سألوه عن حبي، سألوه قال ما عرفوش. نكرر هوا سيدي، نكرر سيدي. لازم نعملوا تحليل للكلمات الساق ولا هو في الاخر التناول المقامي والتناول النغمي للأغنية ديما الملحن يحاول يكون يعبر على النص يعني كما هو، معناها كما التعابير اللي فيه، ساعات يبدأ بفرحة ومن بعد يتقلب ومن بعد ترجع الفرحة، وإلا ساعات العكس. فتلقى الملحن يلزمه يتبع كالتمشي متاع النص متاع الأغنية. بكري أنت حكيت لي منير على أغنية ساكن قصادي وبحبه وكش بدنا، قلت لي هذه أغنية هذه رائعة جدا وعنا برشا ما سمعناهاش الحقيقة.

فما الزفة في الموسيقى متاع المقطع، دونك استعمل إيقاع الزفة اللي هو دليل على الفرح، ولكن في كل جملة هذيك استعمل نوتة هكا حزينة شوية أوكا باش نبسطوا احنا المعلومة، تحس الزفة ولكن معها لحن حزين، راه فما حاجة باش تصير سيسبانس ولا هذا هو معناه كيما في الفيلم، كيما في الموسيقى دو فيلم تسمع الموسيقى يعني الموسيقى توحي لك شنو باش يصير في المشهد، مثلا فما اكسيون باش تصير ولا تلقى الموسيقى تسبق ولا ولا مشهد يخوف من حاجه، يعني لي تكنيك المستعملين في استعمال النوتات الموسيقيه ولا الالات ولا معناها التوزيع الموسيقي المستعمل يخليك تعيش الصوره ويعيشك الصوره معناها شنو باش يصير في الحدث هذاك. نفس الشيء بالنسبه للاغنيه، وهذه قوه الملحن، وهذه علاش اللحن نقوله لحن جميل ولحن رائع. ما نطولوش الحكايه باش نسمعوا وردة الجزائرية، اسمعوني وبعد نسمعوا فايزة أحمد، خليكم معنا بدلوش الموجة شوية أخرى، مازلنا مواصلين معاكم حتى للعشرة ونستمتعوا بالروائع الخالدة.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المعادي تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الإدارة العامة لمستشفى سهلول في بلاغ لها اليوم عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخوله حيز الاستغلال بداية من يوم غد الاثنين بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا، وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع نصف مليون دينار في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية. ومن المنتظر أن يساهم هذا الفضاء الجديد في تحسين ظروف التعافي وتعزيز سلامة المرضى، فضلا عن دعم نجاعة التدخلات الجراحية بما يساعد على الرفع من نسق النشاط الجراحي والإسهام في التقليص من المواعيد الجراحية. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر هذا المساء عن ديوان الإفتان يوم غد الاثنين هو مفتتح شهر جمادى الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. دوليا، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن هجوم وقع يوم أمس على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأسفر عن مقتل 13 فردا وإصابة أكثر من 300 آخرين، فيما أفادت السلطات السعودية بوقوع إصابات في هجوم جديد على المطار اليوم. نقلت وسائل إعلام حكومية في إيران اليوم عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي قوله أن رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كافية وفق قوله. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات وتكون السحب أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب مع نزول أمطار متفرقة آخر الليل. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة. أما البحر فيكون متموج بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، ودرجة الحرارة تتراوح عامة بين 15 درجة و20 بالشمال والمرتفعات وبين 21 و25 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: لابد من كلمة جوهر اف ام 73 24 3000.
3: بيست اوف، بيست اوف. مواطن مستر كان بمبلا، ما تمديت بمبلا ولاية المسيح، طالبين محطة طريق مقنين سوسة. عنا صغيرات انت اللي يقراوا في المهدية، عنا صغيرات يقراوا في سوسة، وطلبنا هالمحطة هذه تاع الحافلة على ما يقارب ناجحنا عامين. معناتها الوالي في بالو بها، سيد المعظمات في بالو بها، معناتها نقولوا احنا السلطة الكوليكية معناتها في بالو بها، ولكن اللي حد الآن ما حصلنا حتى لا شيء. طالبين محطة طريق يربط بين سوسة مقنين.
4: نحب نشكركم على البرنامج هذا، ربي يبارك لكم ان شاء الله، جوهر اف ام نسمع فيكم ديما. نحب نبرر في رسالتي في المخصص العلف نتاع القطيع نتاع الحمل نتاع الشياه نتاع ياسر، هكا ضغط ياسر وما عادش عاطينا بكل ما احنا لاباين فيه كفاه باعت كفاه، ولا تو شي ناجح 15 نهار يعطوك شكاره سداني، معناها واحده ما تاكلش 50 غرام في النهار، بالك بلاش يزم نقولك تغني ياسر بانا وصلت حتى نشوف ولا شيء. شوف المحل على الاقل في امور في العلف نتاع الكرنيات نتاع الساي خاصة، نحكوا على سداني يعني مش نحكوا على هذوك.
5: ربيت نسمح للتلميذ قول جيت مخر 6 دقائق سكروا باب الليسي. كيفاش تو هذه نخليو الطفل لبرا والليسي مسكر 6 دقائق ولا حتى ربع ساعة؟ بالك الحافلة وخرت بها، بالك سيارتهم أمبان، بالك صارت لهم باش ما باش ما تجي مخر. عاد شبيه نخليو الليسي الحارس عادة يبدا واقف وتدخل تاخذ بيته أونتخي قيم ينبه عليها واللي مثلا معاش تجي مخر نخليوها قدام الباب. اي كي تصير مشكل تا وقت عاد وقت الناس كل تتكلم واللي امان حكومة ما نخليوهمش في الشارع البنات ولا اولاد.
6: بالله يا وزارة الصحة وين وينكم انتم؟ ناس تبيع دويات على الفيسبوك، يا ترى هذاك صحي ولا غير صحي؟ ناس تبيع في الماء في السيتيرنات ويدوروا به ويعطيوا في العباد، يا ترى صحي ولا مش صحي؟ يا اخي وزارة الصحة وين مشت؟ اش بيهم المسؤولين؟ المسؤولين الكل غايبين، ما فما حتى مسؤول.
5: حب النداء للبلدية المقنية حوات في جنب في الرنفان على الجهود راهو جذي حملتنا والجبان ولا ولا لا حياتنا من تنادي في رنفان بالجهود المقنية.
7: حب النداء ذا يوصل لوزير الربيع راني أنا تديك كبارونت تديك في بنتي تمشي تقرأ نبدأ يلي على قلبي بنتي تقرأ في حمام ستة سنين اليوم نهبط الجمعة السيركيلاسيون مالية صدقني تقوم من 6:30 تحضر روحها 7:05 تهبط المحطة ماهي داري بعيدة على المحطة تبدأ تستنى في اللواجات تبدأ تستنى في اللواجات اللواجات ساعات ما تلقاهمش يبداو كومبلي ويبداو يزحموا على سوق الجمعة خاطر السوق الأسبوعية بحدانا وصلت بدرج تعرف أنت السيركيلاسيون وباش تلقى الليسيات وباش تلقى مدرسة واللواج يبداون بسي باركي خاطر فما نصبة هكا وصبة هكا الجمعة اللي فات ما خليت تدخل الجمعة هذه زادة كتير ساعتين مات ديما وهي باك سيونس ساعتين مات ديما يحرمها منهم كرهبتي خليتها والمدرسة تهلول ما نجمش ندخل خاطر امبوسياج برشا في سوق الأسبوعية راهو ما عندكمش فكرة دخل لي ساعة كلمني بالتليفون علاش علاش مؤسسة تربوية عمومية هكا علاش؟
8: أنا مواطن من عمادة العين البيضاء معتمدية حفوز ولاية القيروان. هذا النداء الثاني يرد يرانا حاجتنا بمكتب بريد في العين البيضاء رايفها كداش من مواطن يا رسول الله واحد متقاعد كيفنا يجي في الشهرية متاعه يزمو يكري كاميون يزمو يلوش باش يهزو الشبيكة ولا الحفوز ولا ليه هذا المطلب الثاني وراو ديما نسأله ونسمعه في العباد يقولوا جوج مع البوسطة واحد مرة يقولوا مش يكروا مرة يقولوا مش يبنوا يا أخي نحن نحبه الديوان الوطني البريد يجربنا
9: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلا 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك دندن

الله الله الله وديع الصافي يا عيني على الصبر. توصلنا للتسعة وثمانتاش دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم رحلة الأغاني في دندنة على جوهر أفام حتى للعشرة متاع الليل. نستمتع بالروائع الخالدة ومازلنا نستمتع بالقصائد والأغاني الجميلة. فما برشا باش نسمعكم توا قصيد ربما برشا ما يعرفوهاش، قصيدة هذية تسمى جديدة، غنيتها أصالة نصري، لأنه أصالة غنيت من ألبوم يا مجنون عام 1999. القصيدة هذه اللي اسمها اعتذار هي من كلمات الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح، ولا الصباح، اللي هي شاعرة وكاتبة وناقدة كويتية، كتبت عديد الأغاني، مثلا لا تنتقد خجل الشديد، نجاة الصغيرة، ولا القصيدة هذه هي من كلماتها. القصيدة تقول: يا من القلب من القلب اعتذارا، انتغى الشوق بجنبي وثارا. وكما قلت لكم هي من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي، قصيدة تعمل 66 كيف، لحن بالحق أعطاها شارم رائع جدا على طريقة الألحان متاع القصائد كما نعرف، مثلا ألحان كاظم الساهر إلى غير ذلك. زينة برشا على مستوى اللحن وعلى مستوى الكلمة وعلى مستوى الأداء للفنانة أصالة نصري. خليكم تكتشفوها كما تعرفوهاش وتسمعوا وتعملوا معنا بون كيف مع أصالة نصري. يا من القلب من القلب اعتذار.

احلى وعمري مياد الحناوي. هكا نكونوا سمعنا اغاني ملي سيد مكاوي ختمنا بهم سهرتنا لليوم. سمعنا قلبي سعيد لورده الجزائريه سمعناها بروبريز بصوت نانسي عجرم، وسمعنا احلى وعمري مياد الحناوي. وهكا نكونوا وصلنا لنهايه رحلتنا الموسيقيه لليوم. تقريبا 3 ساعات قضيناها مع بعضنا، استمتعنا بالروائع الخالدة، استمتعنا بأغاني الفنانين الكبار والملحنين الكبار، وش نوصلوا للخاتمة والنهاية واللي باش نخصوها لفنان كبير اسمه ملحم بركات، ويلقب أيضا بأبو مجد، المغني والمطرب اللبناني اللي عنده عدد كبير ومهم جدا من الأغاني والروائع الجميلة والأغاني الإيقاعية. كحبينا نوفيه بحاجة ريتمي شوية في سهرة اليوم. دونك نخليكم نقولكم إن شاء الله بقيت سهرة ممتعة اللي مازالوا سهرين. منير مازلت سهر أنت؟ أكيد مازلت سهر، تعودت استنست قولي بسهرة. بقيت سهرة ممتعة، ونتقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم لحد الجاي في رحلة موسيقية أخرى. من لك الوقت، نقولكم ردوا بالكم على أرواحكم وإلى اللقاء.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيسي.

0: Twitter talk with On the
1: ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك
2: وعبر على رأيك
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفام. هاجر النوالي.
3: نتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجاز الأخباري. اندلاع حريق هائل هذا المساء بمحل عشوائي لبيع البنزين المهرب بشارع الجمهورية بالمهدية، وقد تدخلت وحياتات الحماية المدنية وقامت بالسيطرة على الحريق قبل أن تتسرب النيران إلى المنازل المجاورة، كما تم نقل صاحب المحل وصديقه إلى المستشفى بعد إصابتهما بحروقين وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة، كما تم فتح بحث وتحقيق في الحادثة. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم جلسة عمل مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين، وتناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة الصحة محاور عملية من بينها تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسعة الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية. كما بحث الجانبان في علاقة بمحور صحة واحدة سبل دعم مقترح اعتماد تونس مقرا إقليميا لهذه المقاربة التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتم في خصوص موضوع التغطية الصحية الشاملة تثمين دعم المنظمة لتوقيع مذكرة كومباكت مع البنك الدولي واليابان لدعم تمويل التغطية الصحية الشاملة وضمان الإنصاف في النفاذ إلى الرعاية. تنظم الجامعة التونسية للنسيج والملابس يوم الجمعة القادم ندوة عبر الانترنت حول حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة وآليات التمويل المتاحة للمؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس. وتهدف هذه الندوة حسب ما أعلنت عنه الجامعة في بلاغ لها اليوم إلى التعريف بالحلول الكفيلة بخفض كلفة الطاقة وتعزيز استمرارية الانتاج ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتحديات الانقطاعات الكهربائية وتزايد المتطلبات البيئية والمناخية للأسواق العالمية. كما ستتناول الندوة حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة الملائمة لاحتياجات المؤسسات الصناعية إلى جانب آليات التمويل المتاحة لدعم استثمارات المؤسسات في مجال الطاقة ومساعدتها على إنجاز مشاريع التحول الطاقية. ومن أخبار العالم، تنطلق يوم غد في العاصمة التايلاندية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذا العام والمقررة في الفترة الممتدة من 12 إلى 18 من أكتوبر الجاري، وتشمل أجندة الاجتماعات مجموعة من الجلسات الرئيسية جلسة حول مساهمة نماذج الذكاء الاصطناعي المصغرة في خلق فرص العمل حيث تشتد الحاجة إليها بمشاركة رئيس مجموعة البنك الدولي ونخبة من القادة والمبتكرين لمناقشة الانتقال بحلول الذكاء الاصطناعي العملية من التجارب إلى أثر إنمائي واسع النطاق. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

0: Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawel FM.
1: Billy مع الأفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سومة دقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور اللي متلعبت الدفعة الثانية من الجولة الخامسة ذهب في بطولة رابطة المحترفة الأولى. البداية بالمقابلة اللي تلعبت في الملعب الأولمبي بسوسة، النجم الساحلي خسر قدام نادي حمام لمف بنتيجة هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابلة سجله شهاب بنفرج في الدقيقة العاشرة من رأسية، مقابلة اللي عرفت إقصاء عزيز بوكبة من جانب الأمامة في الدقيقة 85. نسمعوا مدرب النجم الرياضي الساحلي كريستيان براكوني كيفاش يفسر هزيمة فريقه.
3: Mais je n'ai pas encore analysé le match, je suis surtout sur la réflexion première qui est de voir un groupe qui ne répond pas aux attentes du public, de nos attentes à nous, de ce qu'on avait mis en place, de tout le travail qu'on a accompli depuis plusieurs semaines pour essayer d'aboutir à un résultat positif ce soir. Et je n'ai pas vu ce que j'attendais. Je pense que le public a été extraordinaire parce qu'il nous a encouragés malgré tout jusqu'à la fin et il attendait évidemment beaucoup plus de notre part. Donc je n'ai pas d'explication technico-tactique, sinon qu'on n'a pas été mauvais. On a été très mauvais. Et en plus, on a eu un peu de malchance puisqu'on prend un retour, une barre sur la même action.
2: كريستيان براكوني يقول كيف الحل للماتش، ما تلقاش الحاجات اللي طلبتهم من الملاعبيه من اول ماتش حتى لاخر الماتش. يقول ما عنديش تفسير، كنا خايبين برشا في المقابله نتاع اليوم وزيد سوء الحظ اللي كان ضدنا في زوز كرات، واحده اللي كانت على العارضه الافقيه واللي بعدها ديريكتومون اللي كانت على القائم. من جانبه شمس الدين الذوادي، نسمعوا شنو قال على اول فيكتوار للهمهمه.
4: الحقيقه البريود كان صعيب، الجولة الأولى والثانية دخلنا في الإشيك، دخلنا في البلود، اللاعبية كل ماتش استنيناهم في الكليك، فمش فلسفة في الكورة كي تاخذ الطاقة، ثابرنا خدمنا على روايحنا، الحمد لله اليوم جاو ثلاثة نقاط باش عطيونا أكثر ثقة كيما قلت لك، الولاد تعبوا من ثلاثة نقاط هما نهديوهم معناها اللاعبية الحقيقة اللي عملوا كيما نقولوا احنا بيريود صعيبة خرجوا منها الحمد لله بريزولتا باهية. كيف تعطينا أكثر ثقة احنا في ستاف تكنيك باش نجمو نخدمو في ظروف باهية، جماهير النادي قاعدة كيف تحاول مع النادي وقاعد يجيو في ليزونترينمون الحمد لله بين فرحناهم، الهيئة المديرة كيف إن شاء الله معناها توضح الرؤية.
2: المقابلة الثانية تلعبت اليوم في استاد شادلي زويتن، شبيبة العمران تعادلت مع المستقبل الرياضي بالمرسى 0-0. نسمعوا أمين الباجي مدرب الجي اسو شنو قال على التعادل هذا في ميكرو مراسلنا رضا الخليفية.
5: مقابلة اليوم ما ارتقتش المستوى فني كبير، ممكن بعد الفترة متاع التوقف الدولي احنا ممكن نتوفرت بعض الفرص خاصة في الشوط الأول، لكن ما تمكناش انه نسجله. الشوط الثاني حاولنا بعض التغييرات لكن الغالب ما بقت النتيجة على حالها. بعد شهر راحة اكيد باش تكون فما، مش باش ترجع بنفس النسق اللي كنت فيه في اخر مباراة.
2: من جانب حسين الصحراوي المدرب المساعد للمستقبل الرياضي بالمرسى، ونسمعوا شنو قال على المقابلة.
6: فنيا كنا اجريسيف على الادفرسير، قدمنا مردود طيب، جوارد كل عطات كل ما عندها، ناقصنا كان البونت اليوم بشهادة الجميع. المستقبل الرياضي المرسى كان خير برشا من شبيبة العمران اليوم، كنا نستحقوا ثلاثة نقاط اليوم لكن غابت النجاعة، وان شاء الله في المقابلات الجاية ان شاء الله.
2: اللي قعد من المقابلة هذه هو الاحتراز اللي دونه الشبيبة الرياضية بالعمران، تفاصيله مع محمد المروكي كاتب عام جي اس او.
7: باش نقوموا على لاعب رقم خمسة قام بالهفوة الأولى وخذا انذار، وبعد قام بالهفوة الثانية وخذا انذار ثاني، نورمالمون يتم إقصاؤه من طرف الحكم، ثم تلبس تحكم بعد كي باش يرجعوا للقطة يعرف شكون أخذها هكا ولا. والله أنا حسب رأيي أنا صحيح، عمري ما عملت احتراز فني، أول مرة هذه باش نقوم بها. وثاني حاجة كان ثم حاجة توا التربزة هي اللي تخرج، يتعاود الماتش، لا يتعاود الماتش، ماتش رجوي.
2: المقابلة الثالثة تلعبت اليوم في استاد المتلوي. نجم المتلوي خسر قدام الملعب التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف. البداية كانت للمتلوي شريف بوديان دقيقة 41 سجل، ثم عدل الملعب التونسي فخر الدين بن يوسف في دقيقة 82، وأمادون داي من ضرب جزاء سجل هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة من المقابلة كما قلت من ضربة جزاء. نسمع مدرب البقلاوة ماروكو شنو قال على الفيكتوار هذا في ميكرو مراسل حسين الحيدوري.
8: Oui, on a été meilleur juste aux premières minutes, aux dernières minutes. Et on préparait de jouer avec deux attaquants aussi pendant cette semaine, avec Rouge Yamadou. On travaillait ça avec trois défenseurs. C'est pas une chose qu'on fait n'importe quoi. Non, c'est travaillé. On a travaillé les deux attaquants. Ça a résulté aujourd'hui le changement, le joueur qui entre, je dis tous les jours. C'est pas le 11 joueurs qui commence le match, c'est après le joueur qui entre pour faire la différence. Et aujourd'hui, de nouveau, on a fait la différence comme ça.
2: مدرب الملعب التونسي توزي ماروكو يقول كنا خير من الفريق المنافس من أول دقيقة حتى الآخر دقيقة، حضرنا باش نلعبوا بزوز مهاجمين ونلعبوا أيضا بثلاثة مدافعين مع التغييرات اللي كانت ناجحة واللي صنعت الفارق وخلتنا نحقوا ثلاثة نقاط. أمين جارة المدرب نجم المتلوي يتحدث على الصعوبات الكبيرة بالنسبة لنجم المتلوي وأيضا تشكى من التحكيم.
9: كيفاش حضرنا الماتش ومنين جينا الساعة هذاك الامباكت نتاعو في دوزيام ميتو فريق وقت لي في التريف يقعد 10 ايام ما يترانيش من غير حتى سيونس دونتريمون باش تشوف كي تلعب ضد ايكيب عندها القيمة الفنية في البنك نتاعها بطريقة هذيك باش تلقى صعوبات في دوزيام ميتو. الحقيقة كل جمعة نحن في تونس نقعدوا نعاودوا ونكرروا على ليزاربيتر وعلى الغلط تاع ليزاربيتر ونقعدوا نحكيو وبالفار ومن غير فار واللي في الفار يخيط أكثر من اللي يزفر عيب الحقيقة. معناتها هي جمعية تعاني بطبيعتها فرانك ليه دورو ليه عبيد تلعب من غير فلوس عبيد ربي يعلم بها كيفاش تجري وتجري في التين هذا ويزيد يجيك في 5 جورني 3 جورني يضرك الاربيتر عيب. معناها
2: المقابلة الرابعة والأخيرة ترجي جرجيس فاز على الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة هدفين مقابل صفر. هدف العكارة سجل محمد الهادي جرتيلا دقيقة 48 وحمدي العبيدي في دقيقة 69 مقابلة اللي عرفت إقصاء جعفر موسى من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة في دقيقة 37. نذكر بنتائج الدفعة الأولى البارحة. الترجي الرياضي التونسي ربح الأولمبي البيجي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. النادي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري مقابل وفات 0 مقابل 0. اتحاد بن قردان ربح النادي الإفريقي هدفين مقابل هدف. والدربي تقدم ساقية الدير وسي اس اس فاز به تقدم ساقية الدير بنتيجة هدف مقابل 0. في الرابطة الثانية اليوم تلعبت الدفعة الثانية فيها مقابلات المجموعة الثانية اللي هما كل من جمعية أريانا اللي ربحت القلعة الرياضية هدفين مقابل صفر. نذكر إطار الجولة الثالثة أولمبيك الكيف ربح قواف القفصة 3 أهداف مقابل هدفين. سبورتينغ المكنين كان خسر قدام جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر. أمل بوشم ربح الملعب الجيبسي هدفين مقابل هدف. أولمبيك مدنين فاز على مستقبل القصرين 3 أهداف مقابل صفر. والشباب القيروانية اتحاد قصور السيف مقابل وفات بانتصار قصور السيف بنتيجة هدف مقابل صفر. لطفي القادري مدرب الجي اس كي يعتذر من جماهير في ميكرو مراسلنا طرق الفول.
10: قدمنا برشا جانب ثاني لولاد يعرفوا ان المنتصر اليوم يكونوا متصدرين. دونك قطعنا الشوط 10 دقائق وحتى بعد كيف عملنا لي شونجمون ما خلقناش وقطعنا برشا فرص. المشكل اضاعه الفرص مازال متواصل ان شاء الله نصلحوا هذاك خدمتنا احنا. دونك نعتذروا من جماهير الشباب حبينا نفرحوهم حبينا نكونوا ناشئين اللي فيكتوار الله غالب.
2: المقابل هاشم بن جيمة مدرب اتحاد قصور السيف وشنو قال على الانتصار.
11: الحمد لله الحقيقة محضرين كنا محضرين الماتش متاعنا نعرفوا نلعبوا ضد جمعية كبيرة شباب القيروان لكن في الكورة تو ما عادش فما فرق عندي يعني معناها الجمعيات الكل اللي يحب يلعب الكورة ينجم يلعب وينجم يربح أي جمعية كانت. الحمد لله قلت لك وفقنا ربي اليوم ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله قصور السيف ان شاء الله نشوفها ديما في مراكم ان شاء الله.
2: بينما في المجموعه الاولى تلعبوا زوج مقابلات اليوم في الرابطه الثانيه. سبورتينغ بنعروس تعادل مع اتحاد تطاوين بنتيجه هدفين مقابل هدفين. ومحيط قرقنه تعادل مع كوكب عقارب 0 مقابل 0. نحكي باسكيت اليوم تلعب ماتش لحساب الجولة الخامسة ذهاب. سي اس اس ربح شبيبة المنازه بنتيجة 56 مقابل 49. في الأوروب. أهم مقابلة لعبت اليوم في إطار الجولة السادسة من البريمير ليج، ليفربول خسر مع مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 أهداف كل من هالاند، جيريمي دوكو وريان شرقية. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس اللاذي، وهذه النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زين الناس الكل في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: Allez. جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم كما عودناكم اكسجين من توا حتى النص الليل على الدنيا ما فيها جورة FM. تسمعونا في كل بلاصه في تونس وخارج ارض الوطن www.jorfm.net. نواصلوا في طرح المواضيع الاجتماعيه النفسيه والجنسيه، وهدفنا الاناره وليس الاثاره. موضوع الليله الذكاء العاطفي وتاثيرته على الصحه النفسيه والحياه الزوجيه. نجم تكون تكي في القراية ولا في الخدمة، لكن ساعات تفشل في فهم المشاعر ولا في التعامل مع مشاعر الآخرين من الأصدقاء ولا العائلة. يلزمنا ما يعرف بالذكاء العاطفي. شنو المفهوم الجديد هذا؟ شنو هي الطريقة المناسبة للتعامل مع الشعور هذا؟ كيفاش يأثر على شخصية كل واحد فينا وينجم يأثر زادا على العلاقة العاطفية والزوجية؟ كيفاش تصور الذكاء العاطفي وكيفاش تتصرف مع الآخرين؟ شنو ما الوسائل والتقنيات وغيرها مع المسائل المهمة غيرها زادة؟ يكون مع أهل الاختصاص. سعيد جدا باستقبالهم دكتورة هدى الصغير، سبيسياليست نمبر وان، بسيكولوج بسيكاناليست وبسيكو تيرابوت ماتر براتيسيان اون هيبنوثيرابي. أهلا وسهلا دكتورة هدى، مرحبا.
2: مرحبا يا غازي، ومرحبا مستمعين جوهر اف ام الكل.
1: فرحان برشا زادة باش يكون بحضانا الدكتور أسامة العجمي، مختص في الطب النفسي في الطب الجنسي ومعالج ومؤطر في السلوك في العلاج المعرفي السلوكي. أهلا وسهلا دكتور أسامة، مرحبا.
3: أهلا وسهلا غازي، أهلا وسهلا مستمعين جاور اف ام.
1: نمشي مع الموسيقى توتسويت ومن بعد نرجع لكم في موضوع اليوم كما قلنا الذكاء العاطفي وتأثيره على الصحة النفسية والحياة الزوجية.

0: oxygène. نرجع من جديد في أكسجين. جد لكم التحية. كما قلنا موضوعنا اليوم الذكاء العاطفي, ونبدأ باش نفسروا مفهوم الذكاء العاطفي معك دكتورة هدى. تفضل.
1: شنو هو الذكاء العاطفي؟ هو القدرة اللي أنا نفهم أحاسيسي وأحاسيس العباد اللي دايرة بيا. كيفاش معناتها باش نهجم بطريقة سهلة نحكي على المشاعر بتاعي ونوصل المعلومة للعبد اللي أنا قاعدة نحكي معاه. كيفاش باش نهجم نستعمل المعلومات اللي عندي باش نوصل بالطريقة الإيجابية للهدف اللي أنا حاجتي بيه مع العباد اللي أنا نتعامل معاهم نحكي معاهم نعيش معاهم. هو الذكاء العاطفي قبل كل شيء هي نحكيه على المعاملة الإيجابية مع نفسنا. كيفاش معناتها باش نوصلوا للدرجة بتاع التفهم بتاع المشاعر بتاعنا بتاع العقلية بتاعنا بتاع الطريقة بتاع الرد الفعل بتاعنا باش نوصلوا نفهموا العباد اللي دايرة بينا. والكل معناتها اللي نحكيوا عليه اللي الذكاء العاطفي هي الطريقة بتاع الكوميونيكاسيون السليمة.
0: واضح. يعطيك صحة ودي دكتور رسامة. تفضل.
2: دونك يعطيك صحة هدي. احنا قبل ما ندخلوا للانتليجنس ايموسيونيل وقبل ما نحكيوا على الذكاء العاطفي لازمنا نفسروا حاجة مهمة.
0: هاي.
2: احنا ملي احنا صغار نقولوا والله الشخص هذيك ذكي وتبارك الله عليه. اسكو شنو نقصدوا؟ اسكو نقصدوا اللي الشخص هذيك معناها يفهم فيسا يحلل يتعلم يحل المشاكل ولا لا؟ نحب نقول هذه حاجة صحيحة اللي هذا نسميوه الذكاء المعرفي ولا كونيتيف. مي هذا جزء من الذكاء. لازمنا نعرفوا اللي الذكاء العقلي او المعرفي اللي هو مثلا القدره على الفهم والتعلم والتحليل واستعمال المعلومات وسرتو ريزولوشن دو بروبليم حل المشاكل. مي زيد فما الذكاء الاجتماعي اللي هو شنو؟ مثلا قدره الشخص على فهم الاخرين وقراءه معناها توسكي كوميونيكاسيون سوسيال وفهم السياق والتكيف في التواصل. مثل كي تدخل بلاصه وترى العبيد قدامك تنجم تعرف اسكو هما متقلقين ولا لا مرتاحين ولا لا. دونك تعرف كيفاش تتصرف. هذه الذكاء الاجتماعي. وتوا مش نهتموا بالذكاء العاطفي اللي حكيت عليه هدي واللي هو يتمثل اللي هو قدرتنا اننا اللي احنا انكابت لي زيموسيون دي زوتر نلاحظوا مشاعر العباد الاخرين نفهموها ننظموها وزيدا نفهموا زيدا مشاعرنا ومشاعر الاخرين.
0: بالضبط.
2: دونك لهنا الذكاء العاطفي مش معناها الانسان ما يغضبش ولا ما يتوترش ولا ما يتقلقش.
0: لا
2: بليتو مش معناها هو ديما هادي ولا يكبت المشاعر نتاعو. بالعكس
0: دمه بارد.
2: الانسان ينجم يغضب اما الفرق اسكو هل الغضب هذايا مش ياثر في التصرفات نتاعو ولا هو يفهم الغضب ويختار كيفاش يتصرف. لهنا يدخل العلاج السلوكي والمعرفي اللي احنا قبل السلوك فما المشاعر وفما لي كونيسيون اللي هما الفهم ولي بونسي نتاعنا. دونك لازم نفهموا اللي راهو لانتيليجونس ايموسيونيل اللي هو العبد ينجم يعيش المشاعر نتاعو مي يعرف كيفاش يتصرف ويعيشها.
0: المفهوم نجم نقولوا الذكاء العاطفي هو القدره على فهم المشاعر, يعني سواء المشاعر الذاتيه الداخليه ومشاعر الاخرين, ولا كيفاش نجم نعطيو مفهوم صحيح للذكاء العاطفي؟
1: القدره للفهم والتصرف بالمشاعر نتاعنا. المشاعر نتاعنا كما قال اسامه هي تصير وقت لي نتلقاو قدام وضعية معينة باش نبداو معناتها نحسوا حاجات وكيفاش باش نتصرف مع الحاجات اللي نحسها باش نتعامل بالطريقة اللي هي باش تجي في مصلحتي وفي مصلحة المحيط اللي أنا قاعد نحكي فيه ولا نعيش فيه. المشاعر هي منين تجي؟ الديكلانشمون معناتها بتاع المشاعر هي ريبريزونتاسيون انترن. سيتادير كو اي شخص عنده لو مود دو ريبريزونتاسيون انترن بتاعو, الخريطه اللي هو يقرا بها الدنيا ويفهم بها لي رابور سوسيو ولي رابور مع العباد اللي دايره بيه. دونك الخريطه هذه متكونه من البقعة اللي نحنا كبرنا فيها, من الحاجات اللي فهمناهم من الدنيا ومن الحياه, من الحاجات اللي عشناهم اللي سمعناهم وكل شيء. دونك هذيك معناتها وقت اللي نلقى روحي في وضعية معينة فما اون ايموسيون اللي هي باش تدخل فك الفيلتر انترن تاع باش تتعدى على الخريطة هذيك وباش تجيني المعلومة والرد الفعل. الرد الفعل باش ما يكونش سلبي وباش يكون إيجابي يزم نعرف كيفاش نتصرف مع الحزن، مع الغش، مع الخوف، مع الديجو، مع المفاجأة، مع الحاجات هذه كلها.
0: هذوما الخمسة مشاعر.
1: أي الخمسة مشاعر دومينو.
0: فوالا يعطيك صحة هدي. بربي سؤال هنا يعني عطاير، هو تصرف ولا تحكم؟ اسكو سيت اون جيستيون في لي سونتيمون والا سي ان كونترول في لي سونتيمون؟
2: احنا كي نعرفوا المشاعر نتاعنا ونعرفوا اون لي ايدونتيفي ونفهموها باش يصير ديريكتومون نعرفوا كيفاش تخمو، كيفاش تكون نتيجة السلوك نتاعنا. دونك الانتليجنس ايموسيونيل هي عالم المشاعر بكله، مشاعرنا احنا ومشاعر الغير، كيفاش احنا نتصرفوا مع المشاعر هذه وكيفاش نوظفوها. دونك كي مش تعرف تفهمها وتفهم شنو انت قاعد تحس توا، شنو الايموسيون اللي عندك بالضبط، باش تكون تعرف كيفاش توظف السلوك نتاعك وكيفاش باش تكون نتيجه الافعال نتاعك.
0: يعني نوعا ما نمشي في تصرف مش في تحكم، ماهوش في كنترول، ماهوش في كبت للمشاعر اكثر منه. هو يعني كيفاش تعرف توصل الاحساس اللي جايك هو شنو بالضبط.
2: معناها مش تعيش المشاعر نتاعك، تعيشها وتعرف كيفاش توظفها، مش تكبحها ولا مش تتحكم فيها.
1: هي وقت اللي تكتشفها معناتها الذكاء العاطفي من الاول يلزم تكون اليرت وفيجيلون وتتحكم بالك معناتها من الاول قبل ما تولي عاده. مو العبد يلزم يمارس الحاجه باش يخليها معناتها تتقيد عنده وتتقيد في سلوكه معناتها العاديه والطبيعيه. دونك من الاول بالك فما شويه تحكم، من بعد تولي حاجة عادية على خطر النتيجة بتاعها باش تكون الراحة اللي كنت والعبادي اللي انت تتعامل معاه. وفي مجموعة العبد اللي هو ذكي عاطفيا باش ينجم معناتها يوصل كلمته، باش ينجم يتسمع، باش العبيد معناتها مش ما تتحرجش وقت اللي هو باش ياخذ الكلمة،
0: ينجم هو زادة ما يتحرج
1: بالضبط.
2: ولهنا في العلاج السلوك المعرفي لازمنا نفرق ما بين الاحساس والفكره
0: هاي،
2: واللي هي تو نفسروها بعد مش نجمو نتحكموا بالكذب.
0: يعني ممكن التحكم ينجم يكون هو تحكم في الافراط في المشاعر ولا في نقص المشاعر في بعض الاحيان. معناها نجم شكون يقول لك انا راه مثلا ما نعرفش نعبر عن الحزن بتاعي، مثلا يجيني حزن وما نبكيش مثلا، والا في وقت الناس كل فرحانه ولا تضحك ولا كذا انا راه مش كيفهم. يعني نوعا ما انا فما تحكم في الافراط ولا في نقص المشاعر.
1: اي بالضبط،
2: هذه اللي نسميوها لا جيستيون دي زيموسيون،
1: كيفاش ريغولاسيون. اي
2: كيفاش اني المشاعر نتاعي نعرف كيفاش نحطهم في بلاصتهم.
0: يدخل فيها الذكاء العاطفي هنا،
2: يدخل فيها
1: بالطبيعه.
2: اهم مرحله في الذكاء العاطفي اللي احنا مش نحكيوا عليها بعد شويه، اللي هي اللي احنا لازم نفهموا المشاعر نتاعنا ونكونوا واعيين بالمشاعر نتاعنا
1: وزيدا نقبلوهم المشاعر هذا. ما نبداوش خاطر العبد وقت اللي يقول لك لي انا عمري ما نتغشش ولا يعمل حدود للمشاعر بتاعه، الوقت هذيك ما ينجمش يتصرف معاهم، ما ينجمش يكون ذكي عاطفيا معاهم، باش يقعد معناتها يحاربهم. لو بيوت اللي هو الهدف معناتها بتاع الذكاء العاطفي اللي انت تفهم مشاعرك وتقبلهم وتقبل اللي ساعات تنجم معناتها تصير لك معناتها المشاعر بتاع الغش، لكن وقت اللي تكون ذكي عاطفيا الرد الفعل بتاع الغش باش يكون بطريقه مختلفه على عبد اللي هو ما يكسبش الذكاء العاطفي.
0: شو اللي يخلي شخصيه ذكيه عاطفيا اكثر من غيرها، والا شخصيه تكون اقل في الذكاء العاطفي اللي عندها، درجه الذكاء العاطفي اللي عندها اقل؟
1: عبد اللي ذكي عاطفيا ما يلوجش يبان، جست يكون مي لوجش ياخذ الكلمه اتوبري، مي لوجش اللي يكون بطل المحيط.
0: اي هذوما الملامح، لكن الاسباب احنا ومن بعد تنرجع. يعني
2: احنا فهمت السؤال نتاعك. احنا راي الذكاء العاطفي مهاره تتنمى
0: يعني
2: بشويه بشويه،
0: يعني ما فيهاش حاجات مكتسبه، ما تنجمش تكون مثلا من العائله ربينا صغيرنا على الذكاء العاطفي من الجانب التربوي.
2: فما جانب نتعلموه ونحكيو عليه، وفما جانب زيد ننميوه ونعرفوا كيفاش.
0: انا هم منهم، اعطينا الجوانب دكتور وسام.
1: وقت اللي تعيش مع عبيد ذكي عاطفيا، وقت اللي يربيوك بوك وامك بالتفاهم تاع المشاعر بتاعك، يحكيو معاك، يقبلوا اللي انت تنجم تكون ساعات متقلق يفاليد تون ايموشن الوقت هذاك بالطبيعه معناتها تكبر في انفيرونمون اللي هو باش يخليك تكون ذكي عاطفيا. وقت اللي صغير يبدا يبكي وتقول له اسكت ما تبكيش ولا برا ابعد عليا بطبيعه الحال معناتها باش يكون فرستري وباش يزيد معناتها يقوي في الغش بتاعه ولا في القلق بتاعه. alors que وقت اللي تعطي لي فالور معناتها بتاع الذكاء العاطفي اللي هي ليكوت تسمع تخزر ما تحكمش تسيس وما تقراش وما تسبقش الاحداث وما تسبقش المشاعر بتاع الشخص اللي انت قاعد تتعامل معاه. دونك كي صغير يتربى بالحاجه هذه اي بان باش يكبر مرتاح مع نفسه ما يلوجش اللي هو يبان ما يلوجش اللي هو يوصل المعلومه يبدا مقتنع بشنو هو ويتصرف بطريقه ذكيه العاطفيا في لي دومين الكل بتاع حياته.
0: واضح يعطيك صح دكتور اسامه تفضل. الله
2: يعطيك صحه هدي. ولهنا يعني نمشي معها في نفس المسار به لازمنا نعرفوا اللي الذكاء العاطفي مش حاجه تتولد كامله مع الانسان
0: أي.
2: ومش حاجه زاده مكتسبه كيف كيف.
0: دونك شنو اللي يجي مكتسب وشنو اللي يعني يتولد به الانسان
2: به. دونك بالطفوله وسورتو معناها بالطفوله والانفونس والادوليسونس ملي انت صغير الطفل مش الطفل معناها مش يتعلم مشاعر من الوالدين نتاعو كيفاش اول حاجه مش يتعلم كيفاش يسمي المشاعر نتاعو اسكو هذا انت متغشش لازم لي بارون فاسلو انت متغشش انت فرحان انت خايف كيفاش يعبر عليها اللي يخليه حريه مش يعبر على الغضب نتاعو مش يعبر على الفرحة متاعو ما تتعاملوش كبت في المشاعر متاعو كيفاش يتعامل مع المشاعر هذوما. دونك لهني فما يا إما بار الإكسبليكاسون ولا بار الموديلينج اللي هي كيفاش الموديلينج اللي هو معناها نمذجة السلوك معناها الانفون كي يرى لي بارون متاعو كيفاش يعبروا على الغضب متاعهم ولا كيفاش يعيشوه مش من خلال الملاحظة ينجم يتعلم نفس النمط.
0: وهذا علاش احنا ننصحوا ديما نتفاداو العنف ونتفاداو العرك قدام الصغار مثلا خاصه في عمر يبدا مازال يعني في السنوات الاولى.
2: بمرور العمر العبد مش يكون عنده علاقات اجتماعيه وتجارب في المدرسه والاصحاب وتجارب العاطفيه وكل هذه تعطي فرصه مش نفهموا احنا مشاعر نتاعنا ونفهموا رواحنا وزيد نفهموا مشاعر الاخرين. دونك ما بشويه بشويه مع تقدم العمر ومع البلوغ كل شيء مع الوقت الشخص يولي يعي بذاته بمشاعره. ايش معناها؟ معناها يعرف شنو يحس ويعرف شنو السبب علاش حاسه هكاك زيدا ويعرف زيدا شنو كان النتيجه نتاع الاحساس هذه على السلوك نتاعي والتصرفات نتاعي. دونك لهنا تجي البارتي اكيز اللي هي اللي مش يتنمى عليها معناها ويحسن اكزاكتومون باش يتعلم ويتدرب. لهنا النقطه المهمه اللي لازم نعرفوا اللي مهارات بعض مهارات الذكاء العاطفي قابله للتدريب والتطوير. باش نظم لي زيموسيون نتاعو كل شيء وبعض المرات راهو في بعض الحالات ينجم يلتزئ الاخصائي النفسي وديما يجيونا حتى بور دوتر بلانت ولا دوتر تروبل ونلقاو هدي انت في التجربه تعرفها. دونك نلقاو مشاكل في السلوك وريغيلاسيون ايموسيونيل
1: وكيفاش معناتها ما يعرفوش يحطوا اسامي على المشاعر بتاعهم العبيد اللي هي ما زلت ما كسبتش الذكاء العاطفي. الحاجة نحب نقولها اللي أي شخص وقت اللي ياخذ الوقت باش يكون الذكاء العاطفي ينجم يوصل له. ماهيش حاجة اللي هي ريزيرفي لعبيد معينة والناس معينة. دونك يزم تقبل قبل كل شيء معناتها المشاعر هذيك وتفهم الاحساس بتاعك وسورتو تعرف شنو هو اللي هو خلاني نحس الحاجه هذه شنو هي لو ديكلونشور ومن بعد باش تفهم معناتها علاش انا حسيت الحاجه هذه البارح كي تغششت على الحاجه الفلانيه شنو هي فكرتني وين وصلتني منيش متكونه وتفهم زيدا شنو هو الحوار الداخلي اللي هو تكون من الاحساس هذيك ومن المشاعر هذيك وتعرف الوقت هذيك كيفاش معناتها باش تنجم تخدم على الحاجه هذه علاش تغششت أكثرية الوقت على خاطر تفكرت وقت اللي كنت صغير صار وصار وصار. إذنك العبد قد ما يقدم وقد ما يحب يحسن في ذاته ويحسن في السلوك بتاعه العاطفية قد ما يلزم في مراحل بتاع حياته وقت اللي يكون ذكي عاطفيا ينحي أكل الحمل اللي هو محمله بتاع الحاجات اللي صارت في الطفولة بتاعه ولا في السن المراق بتاعه ويبدأ يتصرف مع الأشياء كما هي في الوقت الحاضر. وهذا هو الذكاء العاطفي. ما نخليش المشاعر والماضي يتحكم في اللي قاعد نعيش فيه توا في الوقت الحاضر.
0: واضح. فما جملة من المهارات باش نمشيو مع الموسيقى ونرجع لكم في أكسجين.
3: أكسجين

0: Oxygène.
1: نرجعوا من جديد ديما في أكسجين على جوهر FM. جد لكم التحية الناس الكل. موضوعنا الليلة الذكاء العاطفي وتأثيرته على الصحة النفسية والحياة الزوجية. باش نرجع للمهارات الأساسية للذكاء العاطفي. بدينا من الأول ساعة فسرنا المفهوم, توا خلنا نحكيو ساعة على الوعي بالذات, على إدارة المشاعر اللي كنا بدينا بها زادة بكري شوية. يعني كيفاش تعرف مشاعرك الكل وتنجم تتعرف عليها, الشعور اللي عندك هذا شنو هو, فرحة هو, حزن هي, مفاجأة هو, خوف هو, غضب شنية, يعني كيفاش تتعرف عليهم, كيفاش توصفهم, كيفاش تعبر عليهم. نحكيو شوية على التحفيز الذاتي زادة كيف كيف, ونحكيو حتى على التعاطف لومباتي, يعني كيفاش تفهم مشاعر الآخرين. في نفس الوقت زادة المهارات الاجتماعية, يعني حتى في المجتمع قيمة الذكاء العاطفي في المجتمع. نرجع معك دكتورة هدى.
2: الغش هو كيفاش نعرف اللي أنا متغشش مثلا, وقت اللي بدني يبدأ كريسبي, وقت اللي نحس نوعا ما إن فريستراسيون. الخوف وقت اللي فما سيتواسيون اللي أنا نحس روحي في خطر, الوقت هذاك باش نخاف. الحزن وقت اللي نحس بنقص عاطفي اللي أنا ما نحسش اللي فما الحاجة اللي نستحقها عاطفيا. السعادة الناس كلها تعرف السعادة نبدأ شيخ وفرحان. الديغو معناتها وقت اللي حاجة ما تعجبنيش, والمفاجأة وقت اللي فما إيفينمون جديد اللي هو صار. وراح كل مشاعر البدن فما إجابة بتاع بدنا اللي هو يحضر روحه باش يتعامل معها. دونك هذه ديجا سي ان انديكاتور. المشاعر اللي تحسها باش تخدم عليها وباش تقيمها ان فونكسيون معناتها من الريبريزونتاسيون انترن بتاعك. كيما قلت لك قبيله غازي, شنو قاعد, شنو هي الحكايه اللي قاعده تصير وقت لي نلقى روحي في المشاعر هذا اللي هو غش, حزن, سعادة وكل شيء. وكيفاش معناتها باش نتعلم كيفاش معناتها باش نقبل المشاعر ونعمل اللي عليا باش نطور الرد الفعل بتاعي وباش نطور الديالوج انترن بتاعي. دونك وقت اللي قلنا الاموشن نعرفوها, كيفاش نطور باش نعمله باش نتأقلمه للإيموشن هذيك. وقت اللي نحس الخوف باش نعمل اللي عليا باش نمشي في البقعة اللي أنا نحس فيها الهدوء. الغش وقت اللي نتغشش باش نعمل اللي عليا باش نلقى الشجاعة باش نهبط هكا الغش هذيك. الحزن نعمل اللي عليا باش نرجع للسعادة.
1: السوربريز شنو فيها؟
2: السوربريز هذيك مشاعر معناتها ايجابي. دونك تفرح تخلي بدنك يتفرهد معناتها.
1: السوربريز من سوربريز هذا. دكتور اسامة خلينا نرجع معك شوية في نفس الموضوع.
3: هذيك هو هدي عطات معناها دي اكسبليكاسيون بلوتو براتيك ليزيموسيون اللي نعيشوا فيها. دونك لهنا الوعي بالذات اللي هو لازمنا نعرفوا اللي هي القدرة اللي احنا نفهموا الحاله نتاعنا. اش معناها؟ معناها شنو نحس اني توا, شنو نخمم,

0: نتصرف بطريقه معينه، كيفاش نجم نتصرف وشنو هو نجم هذا ياثر على الاخرين على الاخرين، معناها العبيد اللي لونتوراج نتاعي. اول حاجه لازمنا نعرفوا الوعي بالمشاعر، مش معناها اللي هما نعرفوا لي زيموسيون اسونسييل اللي عندنا، لازمنا نفرقوا ما بين الغضب والحزن والخوف والقلق والاحباط والغيره وكل شيء. بدل معناها اليوم ما نقولوا حاس حاجه خايبه لازمني
1: نعرفها
0: نومي ليموسيون، وهي اول مرحله اللي هي معناها نعطيو كلمات للمشاعر اللي قاعدين نشوفها، خاطر احنا مالوريزمون عندنا تروازي موسيون قاعدين ندورو فيهم، خايف متغشش ومتقلق، هذوما شنو. الوغ فما كما قالت هودي فما سوربريز، فما دوغو، فما جالوزي، فما برشا مشاعر اخرين معناها، وما احنا مرهونين في هذوما الثلاثه. دونك اول حاجه لازم نعرف اني اكزاكتومون شنو هي ليموسيون اللي عندي،
1: تحدد طبيعة الشعور اللي عندي،
0: ولازم نفهموا زيد ليموسيون اللي هي شنو هي. حاجة ترانزيتوار عندها بداية ونهاية، ماهيش كيما لي سونتيمون ولا ليمور ولا حاجة، معناها دونك نحكيو على حاجة بروفيزوار. دونك ماذا بينا نفهموها أول حاجة، دونك نعرفوا الوعي بالمشاعر نتاعنا. ثاني حاجة بعد المشاعر لازمنا شنو هي الفكرة اللي جاتنا بعد ما عشت هالحكايه هذي، شنو هي اول فكره جات لمخي اللي هنا نحكيو على لي بونسي اوتوماتيك اللي هما الافكار التلقائيه الاول ما تجيني، او اني ما نتغشش. شنو هي الفكره مثلا سواء في فامي تغششت، ما يحبونيش، ما همش فاهميني، ولا في الكوبل ما يحبنيش، ما يحبش عليا، ما عادش حاجته بيا. دونك هذه افكار تلقائيه تجي المخنا، ولازمنا نفرقوا ما بين اسكو الافكار هذيك فيها جانب سي سور فيها جانب صحيح ولا لا، معناها لازمنا نعطيوها probability قديش هي صحيحة ولا قديش ما هي صحيحة ولا قديش معناها الفرق، ما اسكو هي الفقرة هذه الفكرة هذيك واقعية 100% ولا لا، واضح ولا لا. دونك بعد ما نفكروا بالأفكار متاعنا زيدا لازمنا نفهموا شنو مهم بالنسبة لي، يعني وقتها اسكو لي برانسيب متاعي شنو ما معناها أنا كورا فيك الحاجات اللي بزوا متاعي ولا لا، ونعرفوا شنو هي الحاجات ولي سيتوياسيون اللي بشويه تخلينا نعيشوا لي زيموسيون هذوكم، خاطر نجم كيما عبد فيسع فما حاجه دي سيتوياسيون خليوه في محفزات فيسع تريجرز اللي هما فيسع خليوه يتغشش، وفما حاجات ادي دوغري معناها مش تولي احنا كيما نقولوا اون فا دوزي الافكار نتاعنا والمشاعر نتاعنا تو دي بون سيتوياسيون هذيك. وبيان سور هذا كل كي نفهم اني كيفاش تصرفت وكيفاش بلتو كيفاش خممت وكيفاش عشت هالحكايه وقتها نجم نتصرف.
2: الذكاء العاطفي ما تنجمش تمثله، يزم تكون اليني، يزم حقيقه تبدا انت تعرف كيفاش تتصرف مع المشاعر بتاعك باش توصل للنتيجه اللي توصل المعلومة بالطريقة الإيجابية. ما هيش كومبيتانس اللي أنت تنجم تمثل على خطر العبد اللي مقابلك باش يحس اللي فما ديكالاج بالضبط، باش يحس بالديكالاج ما بين الحاجة اللي تقولها والحاجة اللي أنت قاعد تمارس فيها وقاعد تتصرف بها وقاعد تحكي عليها.
0: دونك الكونكليزون اللي هي الوعي بالذات اللي هي يخلي الشخص ينتقل من مرحلة إني متغشش تو سامبلومون إني متغشش ماكش بيك غازي إني متغشش، المرحلة أخرى من الوعي بالذات اللي تقول إني متغشش ونعرف علاش ونفهم كيفاش تغششت، وهذا ينجم يصرف على ينجم يتأثر على تصرفاتي. دونك شنو نجم نعمل معناها وعي بالحالة نتاعك، فهمتني غازي؟
1: باش نختم بنقطة، تفضل دكتورة.
2: لي ندخلوا اسمومولا في حاجة اللي هي اسمها لا ميتا كونيكسيون، اللي نحنا قاعدين نخزروا للتصرفات بتاعنا وبندونك هم قاعدين يسيروا في وقت اللي هم قاعدين يسيروا قاعدين نخزروا لهم هكا شوية من بعيد وقاعدين نفسروا ونفهموا شنو قاعد يسير في ذاتنا من داخل. وهذه معناتها من أقوى الانتليجنس اللي موجودين معناتها في الشخص وفي
1: الشخصية
2: في
1: السلوك بالضبط. هذا هو جست فما نقطة مهمة هنا، أنه راهو إذا باش نحكيو على مشاعر وتصرفات مع المشاعر راهو كما كان تحكي الدكتورة هودي راهو يعني سي سيمولتاني، يعني في نفس الوقت ما عندكش اللحظة ولا الفراكسيون سكوند ولا المارج باش تنجم تعمل ريفليكسيون ومن بعد تقول ها وشنو باش نعمل ولا ها وشنو باش نقول.
2: هذاك
1: علاش هو تسمى الذكاء.
2: يلزم تدريب.
1: هذوما زاد التدريب والمهارات سكيلز.
2: يلزم العبد معناتها يخدم عليها باش يكونها وباش تولي عاده. العاده معناتها باش تتزرع يلزم العبد يعاود ويزيد يعاود للي تولي حاجه اللي هي موجوده فيه ويتصرف بها بطبيعته.
1: هو باش نزيد نحلل معكم اكثر انه الذكاء العاطفي راهو في بعض المواقف في بعض الاحيان واللحظات يكون اكثر من شعور. يعني انت تنجم تكون متغشش وخايف من اللي جاي وفما مفاجاه وقتها يعني بالضبط يعني اكثر من شعور برشا مشاعر جاوا في نفس الوقت ويلزم يكون عندك اكثر من تصرف واكثر من ردة فعل واكثر من كلمه باش تقولها واكثر من شخص باش تتعامل معاه. لكن الفرق بين الذكي عاطفيا والا ما نحبش نقول كلمة غبي عاطفيا لكن ذكي عاطفيا يعني أقل ذكاء عاطفي وأقل ذكاء عاطفي هو اللي يعرف يتحكم في المشاعر هذه الكل هكا ولا
2: راو ريت
1: خاصة كي تخلطوا المشاعر
2: كي تخلطوا المشاعر عبد ذكي عاطفيا باش يعمل بوز وباش يبعد معناتها مش باش ياخذ قرار في الوقت هذاك. ومن بعد يا غازي نو سوم دي زيتر هومان راهو بعد فما لانستان معناتها كان تلقى روحك في خطر وكل شيء باش تعمل اللي عليك باش تنقذ روحك. ونحن نحكيو على دي سيتواسيون وين تنجم تاخذ وقتك باش تفهم شنو قاعد يصير وتتصرف بالطريقه المناسبه.
0: يعطيك الصحة. هذا هو جنرال موك يكثروا ليزيموسيون يعني برشا مشاعر نعيشوا فيها راهو فما ديما ايموسيون بريدومينونت اللي هي كي فا امبورتي لو تو معناها فما دوغري نتاع غضب دوغري نتاع حزن مي في الاخر فما ايموسيون مش تطلع اكثر وحده دونك في لي سيتياسيون كومبلكس كيما هكا هو عاده احنا بسطناها للمستمعين والعباد اللي راهو نتعاملوا مع ايموسيون كهو مي هي راهو مرور الوقت وبالتمرين مش تولي تفرق كيما تحط في وضعيه لازم تجاوب هذا وهذا متغشش وهذا حزين دونك تنجم فو بوفي جيري راهو كيما قلنا بكري على الاوريجين من لول الاوريجين قلنا راهو فما بار هكا ينام ومش ناخذوا شويه من العائله ومن من بعد مش ندربوا نعرفوا اللي احنا فما برشا وضعيات في حياتنا قاعدين يتعاودوا دونك بالوضعيات هذوكم فما علميا نقول لك فما 40 50% من الوضعيات اللي نعيشوا فيها قاعدين يتعاودوا.
1: ممكن هي الذكاء العاطفي على مستوى العقلي على مستوى الذهني على مستوى النفسي فيها مرونة عاطفية زادة مرونة العقل وهكا الحالة النفسية
0: مرونة العاطفية جانب من الذكاء العاطفي ايش معناها كيفاش ما نخليش المشاعر تسيطر عليا وكيفاش نتقبلها هي كمشاعر ونحطها معناها اللي هي من بعد لازم تجي بعدها سلوك معناها هي جانب المرونة جانب من جوانب الذكاء العاطفي
1: والا الدبلوماسيه العاطفيه زاد
0: هما كلهم دي سينونيم
2: كلهم
0: نجم نقعدوا للصبح
1: اي ما هذا الكل انا علاش قلت الكلمات هذه راهو في الذكاء العاطفي يعني هنا فما العالم العقلي ولا العامل العقلي كيف في المرونه اللي كنا نحكيو فيها فما العامل الجسدي انك انت هنا فما هي في المرونه راهو كي تجي تشوف المرونه راهو ديما الخدمه مثلا على مثلا جزء معين على عضله معينه اونترينمون في السوبليس راهو المرونه هاو بتاع الميوسكل هذا هكا ولا مثلا في الدبلوماسيه هو اي التعامل مع شخص واحد الدبلوماسيه انك ماكش باش ترضي الناس الكل غيالمون لكن فما شكون باش يمشي فرحان وفما شكون باش يمشي متغشش نوعا ما اللي ما خداش حقه صحيح لكن فرحان من داخل في المشاعر هذوما الكل وقت الشعور اللي سيطر كما كنت تحكي انت اسامه وكما كان تحكي ودي انه مثلا قلنا احنا شعور واحد هو مجموعه من المشاعر لكن انت خليت شعور واحد هو يسيطر
0: كيف امبورتي تو
1: وانت عرفت يعني كيفاش يعني تتحكم فيه ولا كيفاش تتصرف
0: ونرجع للنقطه المهمه سامحني اللي حكيت عليها انت اللي هي ديما تقعد لنا تيوري ميل راو
1: لاستا
0: ميم سي اون سو كونتر معناها نحاولوا هكا نعرف كيفاش نتصرفوا اون سو كونترول فما دي سيتياسيون كي ديغاب وخلينا نسيئوا التصرف
1: يخرجوا على السيطره
2: جوستومون باش نحكي
0: فما ذكاء عاطفي
2: باش نحكيو على الحاجه اللي هي باش تخلي معناتها الذكاء العاطفي يتطور اللي هو لو كوسيون ايموسيونيل لو كوسيون ايموسيونيل هو اللي فيه 5 بيليه اللي هي تعرف روحك كونيسونس دو سوا، تعرف مشاعرك، تعرف القوة بتاعك، تعرف الحدود بتاعك، وتعرف كيفاش تتصرف مع روحك. اللي هي لا ميتريس دو سوا، اللي انت تتحكم في جوستومون في لي امبولسيون بتاعك، اللي انت تقعد هادي كل سوا مع الوضعيه اللي انت تتعدى بها، اللي هي زاده تشجع روحك باش تواصل.
1: التحفيز الذاتي هذا هو
2: الموتيفاسيون، لامباتي، تفهم كيفاش العباد، تفهم المشاعر بتاع العباد اللي دايره بيك،
1: التعاطف هذا اسمه
2: بالضبط، والكومبيتونس سوسيال اللي انت تعرف كيفاش
1: المهارات الاجتماعيه هذا ولا. كنا نحكي
2: تتصرف
1: فوالا
0: دونك التعاطف ماذا بيا نزيد نفسر شويه، خاطر العباد تقول لك شنو الفرق ما بين التعاطف التعاطف اش معناها؟ معناها اني نفهم التجربه بتاعك وراها من منظورك ونتحط اون ديريجون سيتي،
1: حط روحي في بلاستيك
0: سيستا، هذه هو التعاطف مش تفسر للعباد. معناها اني كي يجي شخص يعبر لي على المشاعر نتاعو ولا يعطيني وجهة رايو، نتحط في بلاستو واللي هي معناها كيما نقولوا احنا نشاركوا المشاعر ولا شو هو حس
1: حسبيه، يقول لك حسبيه حط روحك.
0: دونك هذه هو التعاطف.
1: يعطيكم الصحة، يلا نمشي مع الموسيقى قبل موجز اخبار ال11 ونرجع لكم في اكسجين ديما على جوهر اف ام.

24 3000 29 100 والا 73 24 3000 للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net آخر الأخبار.

0: Angeri Noeli.
1: عديد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري بأن هناك خطة استراتيجية في قطاع النفط والغاز في تونس، مضيفا في حوار مع منصة الطاقة أن توجهات البلاد ستركز على قطاع الغاز في تونس خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 2030، خصوصا مع وجود امتياز أسندات إلى شركاء يتعاملون مع الدولة التونسية. وبالنسبة إلى النفط، قال الوزير أن المؤهلات المتاحة أمام تونس تشهد تراجعا مقارنة بالسنوات والعقود الماضية، في حين يمثل استغلال الغاز مجالا يمكن أن يوفر فرصا استثمارية جديدة بالتعاون مع شركاء دوليين سواء من أوروبا أو غيرها. وبالنسبة إلى الخطة التونسية في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والنظيفة، قال الوزير أنه هناك توجه واضح نحو الطاقة الشمسية، وأشار إلى أن الوضع الحالي لمساهمة الطاقة الشمسية يقدر بنحو 12%، والعمل جاري للوصول إلى نحو 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، على أن تتواصل الخطة حتى عام 2035 للوصول إلى نحو 50% من احتياجات تونس، وفق قوله. دوليا، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية اليوم تعرض مطار الدمام في شرق المملكة لهجوم بعد ساعات من تأكيدها تعرض مطار الرياض لهجوم جديد. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبلغ نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله باستعداد طهران لتقديم المساعدة لتسهيل الحوار بين السعودية واليمن، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إيرانية. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. أكسجين

0: oxygène.
1: نرجو معكم من جديد ديما في أكسجين على جوهر اف ام. موضوعنا الليلة الذكاء العاطفي وتأثيراته على الصحة النفسية والحياة الزوجية. خصصنا ساعة الأولى للصحة النفسية, نمشيو للذكاء العاطفي وتأثيره على الحياة الزوجية. نرجو معك دكتورة هودة. وقتنا يقولوا ذكاء عاطفي في الحياة الزوجية, نرجو نحكيو عن المشاعر الكل, هذوكم هما ولا فهم مشاعر أخرى تسا؟
2: ليه ما عدنا نحكيو عن
1: نفس المشاعر؟
2: نفس المشاعر, نحن نسمي الإمام زيت رومة هذاكم هما لزيموسيون بريمير.
1: نحبك ونزيد نحبك ولا يريدني مخبيب
2: في حياتك الخاصة, معناتها كل كسوة الوضعية باش يتكون أقل مشاكل. على خاطر العبد وقت يكون ذكي عاطفيا باش يبدأ عنده احترام ذاته عالي, باش يبدأ يفهم معناتها المشاعر بتاع الآخر, وسيرتو باش يلوش كيفاش يصلح. ما سا فو با دير اللي ما عندكش مشاعر خايبه وقت اللي تكون ذكي عاطفيا, تنجم تتغشش, لكن تعرف كيفاش تتصرف مع الغش هذاك باش ما يكونش مشكله, وباش تتواجه للحلول, وباش تتواجه للديالوج, وباش تخلي الاخر يحكي, وباش تحكي سورتو. هذه اقوى معناتها تصرف في الذكاء العاطفي, نحكي على روحي, على مشاعري, نحكي على انا حسيت هكا. ما تمشيش للاخر وتقول له انت وانت وشبيك وعليش وكيفاش, ويقول لك معناتها كي تنعت بالصبع ما تنساش اللي فما ثلاثه صوابع متوجهين ليك. اي دونك ثلاثه صوابع هذن اعمل اللي عليك باش تقوم بهم, ومن بعد نعت بالصبع. لكن وقت اللي تتلهي بهم, تتلهي معناتها تفهم روحك, تفهم شنية تكون بالرد الفعل بتاع الشخص اللي انت عايش معاه. ما تنسيش اللي الشخص هذيك عنده ظروف زادة اللي خليته في وقت من الأوقات بلك يقول كلمة, بلك يتصرف بطريقة ما هيشي, ولا تشوفها انت ما هيشي مناسبة. تقرأ بحساب الوضع الكل, السيستمي الكل, ما تقعدش تحكم عليه جيست على حاجة وتشد فيها باش تزيد تكبر المشكلة, امي تتواجه ناتشورالمون للحلول في الكوبل.
1: يعطيك صحة ودي.
3: دونك كما قلنا احنا راهو لي زيليمون دو باز اللي حكينا عليهم, لي زيموسيون وكل شيء موجودين, مي لازمنا نفهموا اللي الذكاء العاطفي او سان دو كوبل ما يعنيش انه الزوجين ما يختلفوش, مي بلوتو انه هما يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الاختلاف هذا والانفعالات هذه. دونك اول حاجة مش معناها اني كي نعرف البارتنير متاعي ونبدا امباتيك معاه ونفهم لي زيموسيون متاعو, هذا يحسن التواصل. معناها الشخص يفهم مشاعره وزاد يعبر عليها بوضوح, واليوم يتهم ولا يسكت ولا يهاجم يولي يفسرها بمانير هكا طليقه وفلويد فلويد مون. دونك هذه مش يساهم بيان سور اهم حاجه من التصعيد من الخلافات, كثير اون سيتياسيون جينونت ولا حاجه باش يخليه نعبر على رايي ونوصل اني شنو عشتو الفيكو نتاعي للبارتنير نتاعي, ما يخليش الحكايه تطلع برشا. دونك ويزيد بالتعاطف. اش معناها؟ معناها ان اني كبارتنير مش نبدا امباتيك, معناها مش نفهم اللي الشريك شنو عاش, كي تحط اني في سيتياسيون نتاعو شنو يتقلق وكل شيء, وهذه يخلي يقوي الامن العاطفي. ايش معناها؟ معناها يحس اللي كل طرف اللي مشاعره مسموعه ومش يتقبلها الاخر, وتزيد الثقه والاحساس بالامان داخل العلاقه. معناها كي اني نلقى اسباس مش نحكي فيه ونفسر على مشاعري ونحكي مع البارتنير نتاعي, مش نحس بجانب من الامن هذا والامان اللي يخليني اشك فوا تجي ان سيتياسيون كيفها ولا مغايره, راني فما مساحه للتواصل, فما انتران دونتونت ما بينتها, ونجمو نتفاهمو ونحكيو, والبارتنير متاعي يفهم رايي ويتحط, معناها يعيش كأنه تحط
1: في بلاستي, يحط روحه في
3: بلاستي. وهذه هي أهم حاجة بور ريزودر المشاكل. معناها راهو في العلاج, معناها تيرابي دو كوبل, وهدي تعرف أكثر خاطر تمارس أكثر العلاج الأزواج, اللي راهو أهم حاجة اللي هي الانتليجنس ايموشنيل, كيفاش تلعب دور مش نفهم اني مشاعر متاعي ونعبر عليها بالقدي والبارتنير متاعي يفهمها ونفهم مشاعره, فما يبدا اني شونج, وهذه كل يسهل الخدمه على الاخر ويبدا
2: لتعرف. وتعرف كيفاش توصل المعلومه؟ ساعات يجيو زوز يبداو مختلفين وانا نحكي على لسانهم, باش نقول لهم توا انا باش نحكي على لسانك, كان غلط كان غلطة
1: قولي لي ولا
2: قولي لي أكثرية الوقت نعاود نفس حاجة لكن بطريقة إيدي الآخر ينجم يقبلها وهذاك هو نعلموهم كيفاش يوصلوا يحكيوا مع بعضهم بالطريقة المناسبة باش يوصلوا المعلومة ما غير ما تولي مشكلة خاطر ساعات يحكيوا نفس حاجة لكن كل واحد يحكي فيها بطريقة تنجم تكون ما هيش مناسبة ولا عنيفة وما يوصلوش المعلومة لبعضهم والمشكلة تزيد تكبر من اللي باز بتاع الذكاء العاطفي سي أسهل الآخر كيفاش تحس روحك أسهل روحك شنو اللي قاعد شنية البزوان شنو حاجتي في الوضعية هذه وشنية المشاعر هذه الحساس هذا قاعد يحكي لي شنو قاعد وراء الإيموشن هذه شنو فما منين جاية شنو فما
3: دونك هذه الكل بمعنىها جراس الانتليجنس ايموشنيل خليونا نتجنبوا التصعيد العاطفي ايش معناها هي الاسكالات ايموشنيل اللي هو ينجم من موضوع بسيط هكا حتى سوء تفاهم ولا سوء سمع ولا حاجة ينجم الموضوع ذي البسيط يوصل حتى المشكلة كبيرة
1: هو هنا عبارة مشينا للإيجابيات بتاع ذكاء العاطفي هنا يعني نجنبه أنه يصيروا مشاكل ذكاء العاطفي نحكي ولا حاجة به
3: دونك معناها دونك مش ما يصيرش تصعيد ايش معناها معناها نجم يبدأ فما سيتياسيون صغيرة اما احنا كبرناها خاطر اني ما عبرتش على المشاعر متاعي وخزرت البارتنير متاعي قلت هو ما فهمنيش وزيد نتغشش عليه باش يصير تصعيد تدريجيا ومن حبة تولي قبة كما نقولوا احنا بالعامة التونسية دونك هو هدف مش بور ابيزي لا سيتياسيون بور ابيزي لي تونسيون وتخلي المشاعر تكون فرصة مش تكون وسيلة للحوار والتفاهم
1: فما نوع من الاكيليبر هنا نجمو نحكيو عليه في الذكاء العاطفي الذكاء العاطفي انك انت تعرف توصل المعلومه للشريك وفي نفس الوقت تعرف تسمع الشريك فيها نوع من لاغ دو ليكوت هنا فن الانصات للشريك
2: تحكي على لي بيزوان بتاعك ما غير عنف تسمع ما غير ما تلوج معناتها باش تصلح تسمع جوست باش تفهم تعمل اللي عليك باش المشاعر معناتها هما في قلب الغولاسيون دونك الذكاء العاطفي يخليك تغذي لو ليان اوتنتيك اللي انت كيما قال اسامه باش تحس بالامن بالراحه النفسيه هو الذكاء العاطفي في الكوبل اللي هو يخلي ليكوت امباتيك معناتها تسمع وتقعد معناتها اتنتيف للعبد اللي قاعد يحكي معاك زيدا معناتها تبعد شويه من الكونفلي وهذه من لي تكنيك معناتها بتاع الذكاء العاطفي توت سويت نحس في غش ما نجمش نحكي توا في المشكله خلي لي درجين نص ساعه ومن بعد ترجعوا وهذا موجود في اليابان قريت ارتيكل الجمعه هذه على الطريقه بتاع التصرف بتاع لي كوبل معناتها وفي لي ثيرابي معناتها دو كوبل في اليابان ينصحوهم اللي هما يقعدوا بحذا بعضهم ما غير ما يحكيوا
1: ما يتكلموش
3: ما يتكلموش اللي سامحني مش قص عليك راهو هذه لازمنا نفهموا اللي هي هذه اسمه التايم اوت ماهوش كيما كيما السايلنت تريتمنت ماهوش هكا صمت العقاب
2: بالضبط بالضبط معناتها نحن نحكيو على ربع ساعة
3: متفاهمين ساعة ديجا فيه
2: ساعة متفاهمين
3: 15 مينوت اون سو كالم وتو نحكيو
2: ما نحكيوش
3: سامحني نطفيك نهار كامل تولي صمت العقاب واللي هي
2: تنجم معناها نقعدوا
3: وسيلة تعذيب ولا وسيلة معناها
2: بالضبط
3: في الطرف الآخر
2: نقعدوا بحذا بعضنا ما نحكيوش وكي نحسوا رواحنا مستعدين نحكيو بعد نص ساعة ساعة ما يصيرش راهو الحاجة اللي أنت مختلف عليها أنت والزوج ولا الزوجة باش تقعد معناتها بعد نص ساعة سوف كو المشاعر الوقت هذاك ما عادش غش أمي نجم يكون أكثر تفاهم أكثر نوصل المعلومة باش نصلح مش باش نبدأ عندي الحق وما ندخلوش في اللي كونفليت ديغو أنا وانتي خاطر هذوما عمرهم ما باش يوصلوا لحد شيء خاطر عبد كي يجي يقولك أنت عملت أول رد الفعل اللي هو باش ندافع على روحي وقت اللي ندافع على روحي باش نزيد نتغشش وباش نزيد نحب نوصل المعلومة أتو بخي اللي هو مش هكا نتصرفه وقت اللي نكونوا في الذكاء العاطفي. وبالعكس معناتها العبد اللي مقابلك ما هوش عدوك هو العبد اللي انت تحب توصل معاه وتحب تبني معاه حياتك. دونك اعمل اللي عليك باش تدخل في الكوبل في أقرب وقت لي نوسيون هذا نتاع ليكوت بتاع نحكي على مشاعري ما غير ما نحكمه ما نحس بالجوجمان معناتها نبدأ في بقعة آمنة اللي أنا نجم نكون فيها أنا.
1: بي يعطيك صحة ودي سؤال عطاير هكا الذكية عاطفيا ولا الذكية العاطفيا يعني سواء في الرجال ولا في النساء يعني بشرطه يكون الشريك اللي معه ولا زوجه ولا زوجها ولا يعني ولا زوجها ولا
2: بس ميو خير معناتها
1: اي يعني يختاروا بعضهم يختاروا بعضهم ولا لا ولا يتفاهموا مع بعضهم ويلقاو بعضهم ولا لا.
3: هي الوضعيه يعطيك صحه سي غازي هي الوضعيه المريحه اللي هما يكون الزوج عندهم ذكاء عاطفي
2: بالطبيعه
3: معناها في
1: نحكي في الارضيه
3: ملوم متوازن
1: موجوده معناها قبل الزواج ولا لا
3: بيان سور هي مش
2: قبل الزواج فما برشا ذكاء عاطفي
3: بلاجم بعد دونك
2: فما كان ذكاء عاطفي ولا هذه نصيحه تصرفوا مع زوجتكم ولا مع زوجكم كما قبل الزواج هذه حاجه من اللي باس بتاع الذكاء العاطفي.
3: دونك هي بارمي التفاهم اللي هي مش تلقاكم عندكم نفس الجيستيون دي زيموسيون ونفس ريزولوسيون دي بروبليم معناها تلقاكم عندكم نفس الوسائل اللي تساهم العلاقة تستمر. مي بارفوا ينجم يكون هكا الشريك أكثر ذكاء من الشريك الآخر وينجم الآخر يتعلم من المهارات
2: ويفهم
3: منه كما سمينا بكر الموديلينج لأن راك كيفاش أنت تتصرف ونعمل كل كوبينج معناها نتصرف كما أنت تصرفت وبيسكو هي طريقة ناجعة دونك مش تعاون
2: ومريحة
3: مش يكونوا في نفس الدوغري دانتيليجونس
2: اكزاكتومون طريقة ناجعة ومريحة للزوز معناتها الزوز باش يبداو لاقين راحة نفسية الغش والسياح والعياط والحكايات هذه الكل معناتها تطلع لك الكورتيزول تبدا متقلق تبدا على اعصابك النوم بتاعك يبدا متشنج ما تنجمش معناتها تواصل بالطريقة قلت ذكاء عاطفي في وقت طويل على خاطر يكون زاد امراض دونك العبد ماذا بيه في اقرب وقت يدخل معناتها لي نوسيون تاع ذكاء العاطفي في الكوبل بتاعو باش يواصلوا زوز بالطريقه المناسبه بهدوء بعطف بحنان بمشاعر ايجابيه.
1: وكلش كان حب انت برشا حب
3: وين نصور غازي برشا برشا دي كوبل ينجموا يكونوا عندهم الوسائل ديما اما جوس ما يعرفوش اللي هو
1: كيفاش يوصلوا
3: ما هو ما يعرفوش اللي هو هذا الانتيليجونس ايموسيونيل ولا الذكاء العاطفي معناها في حياتنا اليوميه راه معناها نتصرفوا بيه نعرفوا كيفاش فما عباد عندها الامكانيات مي ما تعرفش اللي هو الذكاء العاطفي.
1: بالك احنا لازمنا نبدلوا المفاهيم وسامي يعطيك صحه وهدا كيف كيف يزينا ما حكينا على الانحراف النرجسي والمفاهيم السلبيه خلينا نحكيوا على المفاهيم الايجابيه هكا ولا
3: اكزاكتومون معناها نقولوا اللي احنا نلوجوا على بارتنير اللي هي ديما برشا عباد تسال شنو هو شريك حياتك المثالي اللي تخمم فيه شنو اللي تتوقع يقول لك شخص يفهمني ويحط روحه في بلاستي اللي هي لومباتي يفهم المشاعر متاعي يعرف كيفاش يتصرف كي يبدا هو متغشش يعرف كيفاش يتصرف كي اني نعمل ردة فعله اللي هي هذيك كل
2: يعرف كيفاش ياخذني.
1: لكن فما نقطة أخرى
3: زادة
1: لكن هنا نوعا ما فيها يعني نقولها الكلمة كما هي ممكن فيها نوع من الأنانية نجم تقول أنت أنا نحب شخص اللي نعرف نفهمه نعرف ردة الفعل بتاعه كي يتغشش نعرف كيفاش نتعامل معه وقت اللي يكون حزين وقت اللي يكون تعب هذا هو يعني مش حتى تصير عملية إسقاط على روحك أنت شنو تحب شنو تحب شنو تحب على روحك وقت اللي أنت حتى شريكك ماذا بيك أنت اللي تكون زادة عندك مهاراتك كما قلنا بكري الكلي كومبيتنس اللي سكيلز هذوكم باش تعرف كيفاش تتعامل معه
2: أمي كي أنت تتصرف بالطريقة هذه وأنت تستنى الحاجات هذم من الشخص اللي هو
1: عارفت شو يزمك تعمل
2: أنت تعرف ديجا معناتها يزم أنت تكون الإكزامبل يزم أنت تبدأ عندك الحاجات بالضبط ما تجمش بتبيعة ما تجمش تستنى حاجة اللي أنت مكش مستعد تعطيها
1: بالضبط
2: ومكش تستعد تتصرف بيها
3: مش يشلق اللي أنت معناها مش يعرف بحكم التجارب والإكسبرينس والإيفينمون مش تعيشهم اللي أنت ما عندكش الإمكانية هذي دونك مش تقلقوا
2: بتبيعة معناتها سي توكسيك تولي الحكاية وقتي أنت كان متتصرف حتى ذكاء عاطفي وتستنى من الآخر اللي يكون ذكاء عاطفي سي با بوسيبل معناتها ما تنجمش
3: وفي معناها العلاقة ماهيش مش تكون ناجحة نجموا يحسنوا كما نقولوا
2: بالضبط معناتها فما دي زانكويرونس الوقت هذاك
3: اللي يلوج عليها واللي خمم
1: واضح يلا نمشيو مع الموسيقى ونرجع معكم في أكسجين ديما على جوار FM.

0: Oxygène.
1: نرجو من جديد ديما في أكسجين على جوهر اف ام في موضوعنا الليلة كما قلنا الذكاء العاطفي وتأثيره على الصحة النفسية والحياة الزوجية. السؤال اللي تطرح توا أهمية الذكاء العاطفي في إدارة المشاكل الزوجية ولا الحد من المشاكل الزوجية.
2: يعطيك صحة غازي على السؤال هذا اللي هو مش لخصو به اللي حكيته أنا ودي من بكري دونك لازمنا نفهمه اللي الذكاء العاطفي أول حاجة قبل ما نوصله للحل مش يعاوننا مش نهديه الانفعالات والاسكالاد اللي حكينا
1: فيه عليه بالضبط. ذكاء العاطفي في حل المشكلة ولا لا
2: هو أولا هو
1: وإلا على الأقل يخلينا نفهم المشكلة
2: هذه شنو اللي مش نوصله له إيش معناها
1: أي.
2: معناها مش نهديه الانفعالات متاعنا معناها يكون متغشش وخايف وما نجمش نخمم بطريقة به
1: فوالا
2: مش نفقد لي بونسي متاعي مش نفقد الرشمة متاعي مش نجم نتصرف بسلوك ولا نعمل انفعال ولا امبلسيون خايبة دونك ما يكونش مجال للحوار وكل شيء دونك اهم حاجة لازم نهديه شوية ما يكونش فما انفعال مش نجم نوصل
3: للحل دو توتفاسون راهو نلاحظوا اللي وقت اللي نردوا الفعل بالوقت بالغش وبالمشاعر اللي قاعدة معتها موجودة في الوقت اللي تصير الكونفلي مش باش نوصلوا لحتى حل
2: على المشكلة على جنب
3: بالضبط وباش نقعدوا
2: نجيبوا مشكلة
3: بالعكس فوالا بالضبط استدير كو تتكون مشكلة أخرى ويبداو يتعاركوا شبيك حكيت معايا هكا ولا شبيك عليت صوتك وشبيك ألوغ كو لا باز معناتها بتاع الكونفلي هي حاجة أخرى دونك لو بوت سي كو ما ننساوش اللي العبد هذاك راهو ماهوش عدو راو البارتنير راو العبد هذيك باش تقعد عايش معاه في نفس دار وباش تقوم الصباح باش تلقاه في فطور الصباح دونك اعمل اللي عليك باش تصلح الامور قبل ما ترقدوا وفما زاده دي غاكل بتاع الذكاء العاطفي اللي ما نرقدوش متغشين اللي نعملوا علينا باش نصلحوا الحاجات وقت اللي تصير وحتى كان ما صلحناهاش اليوم ما نقعدوش شادين حقد على بعضنا وما نقعدوش نحكيو رواحنا حكاية اللي هي خطر هذا زادة من نوع معناتها من الحاجات بتاع الذكاء العاطفي السكيلز بتاع الذكاء العاطفي اللي ما نقعدش نسمع فوق من اللازم الحوار الداخلاني بتاعي لي بونسي اللي حكيت عليهم قبيله اوتوماتيك كومبولسيف خاطر اكثريه الوقت زدت كبر الذكاء العاطفي في الكوب ما نمشيش نحكي الحديث اللي صار ما بيني وبين شريك حياتي للعبادي اللي دايره بيا وناخذ الاراء بتاعهم باش انا نتصرف نعمل اللي عليا باش وقت لي نشوف الشخص نشوف الباهي بتاعه الكل ونشوف الحاجة اللي أنا معناتها ماشي عجبتني ولا مقلقتني ونحسب باللونسامبل بتاع الحاجات ما نحكمش على الشخص على لقطة بتاع غش ولا لقطة معينة اللي صارت في الوقت اللي هي صارت نجم زادة كيما نستنى من الشخص اللي هو يسامحني نسامحه
1: واضح
3: ونتصرف في الذكاء العاطفي نتصرف مع العباد كيما نتمنيوه نتمنيهم يتصرفوا معايا وما نحكمش على العبيد كيما ما نحبهمش يحكموا عليا وما نغشش العبيد كيما ما نحبش نتغشش هذا هو الذكاء العاطفي
1: ماك عاطفي
3: الحمد لله انتو كان نخدموا على الذكاء العاطفي واي شخص مطلوب منه اللي هو يعمل اللي عليه باش يخدم على السكيلز هذا باش يطور من روحه باش يرتح نفسيته ويرتح العباد اللي دايره بيه
1: يعطيك صحة
2: يعطيك صحة ودي وزيد مش نكملوا في نفس الفكرة اللي هي فيش الذكاء العاطفي يساهم في حل المشاكل دونك اول حاجة كما قلنا نحدوا مردة الانفعال وردة الفعل متاعنا باش نجمو ننظروا للموضوع ثاني حاجة لازمنا نعملوا ان سيباراسيون انتر المشكل والشخص اش معناها معناها المشكلة الظاهرة اللي عندنا وشو ما المشاعر اللي يعاشهم الشخص اللي
1: خلال الشخص اللي ما هوش عدو كونفانت كونت
2: اكزاكتومون معناها نميزوا ما بين احتياج البارتنير متاعنا والمشكلة الظاهرة دونك مثلا كتصير سيتياسيون بار اكزامبل كيفيه نجم هكا انت قاعد وجيك الميساج نجم البارتنير بتاعك يسألك شكون بعث لك
1: اي
2: نجم تتغشش مي اوليو تغشش تخمم شنو هو البزوان اللي لو وجع عليه
3: ديما تقرا بالنيه الطيبه
1: باش نجيوها باش نجيوها تو النيه الطيبه هذه
2: وتفسر
1: 10 اسئله حاضرين ونحبوا نقراوهم بالنيه الطيبه في 10 مواقف للكوبلوات خلنا نجربوا هكا تمرين صغير ونكملوا في اكسجين على جوهر
0: فاضل لسه معايا كم اول مره

0: d'oxygène.
1: نرجع معكم من جديد ديما في أكسجين في موضوعنا الليلة. كما قلنا الذكاء العاطفي وتأثيره على الصحة النفسية والحياة الزوجية. قلنا تمرين صغير وعشرة أسئلة في مواقف زوجية معينة وهنا باش نظهروا كيفاش يكون الذكاء العاطفي. يلا باش نبدأ بالموقف بالموقف. الراجل ولا المرأة روحوا من الخدمة للدار وما تكلموش، رقدوا طول. الراجل قد طول ولا المرأة رقدت طول؟ ذكاء عاطفي، نحب الإجابة.
2: معناتها كيفاش يتصرفوا وقت يكونوا ذكيين عاطفيا؟
1: يعني البارتنير، يعني الشريك ولا الشريكة، المرأة ولا الراجل؟
2: إيش نقول لك؟ مادام هما زوز،
1: تفسير ذكاء عاطفي نهبوا.
2: تفسير
1: موقف بتاع ذكاء عاطفي، شنو يعمل؟
2: موقف بتاع ذكاء عاطفي كان، شوف، إيش نقول لك؟ رو وقت اللي الزوز يبدأوا متفاهمين باش ميحكيوا شو لا يبدأوا ميتكونش قلق، الزوز يبدأوا ذكيين عاطفيين. معناتها في الموضع
3: مثلا نصور ذكي العاطفي مش قلت نهار طويل وبرشا خدمة وتعب وما عندوش الشراسة تكسر في الراديو غازي
2: اوكي جست تعبين، معناتها سيتو تعبين، هذاك هو
3: هي تعبين تأويلات أخرى
2: سي جست تعبين، روحوا تعبين.
1: باهي، الشريك ولا الشريكة، الرجل ولا المرأة، نساء مناسبة مهمة
2: ليه ونساء ستو مثالش
3: عنده برشا مشاغل، عنده برشا حاجات يعيش فيها، متوتر، ضغوطات خدمة وكل خليته ما ينتبهش، مش معناها ما يحبنيش، مش معناها ما يحبش عليه،
1: ولا محضر لي مفاجأة مثلا
2: هذيك اختير
1: باي وصيته على قضية، وإلا مثلا وصيته على حاجة باش يعملها وما عملهاش.
2: إبا ديما يعمل هو، معناتها مش أول مرة نوصيه، المرات الكل عمل ما ننساش اللي هو عمل برشا مرات، والمرة هذه نسيس ما يصيرش،
1: مش ديما ينسى،
2: ما نحكمش عليه،
3: مش ديما ينسى، بتتر فما ظروف قصوى خليته ما يقضيش قضية ولا ما يعملش حاجة، مثلا ما يقضيش قضية، ما شريش، ما عندوش فلوس، ما جبدش، انسي،
2: ما نلخصوش في تصرف معين.
3: دونك نحاولوا نلقاو أعذار شريكنا ونحاولوا ندفعوا عليه،
2: نتفهموا.
1: كلمته ما هزش تليفون
2: ليه؟
1: فما شكون
3: بحذاه يعمل سيلونسيو؟
1: بحذاه شكون؟
3: ليه ما يعمل سيلونسيو؟
2: فوالا هذه هي المشكلة. ستادير كان نبدا نحكي روحي حكاية اللي هي، شوف، اللي هي معناتها متأثرة باللي ريزو سوسيو، بالحكاية بتاع الصحاب، بالحكاية اللي نسمعوها اللي نشوفوها حتى في التلفزة، في المسلسلات وكل شيء، الوقت هذاك معناتها أي حاجة باش تكون سبب للمشكلة. ولكن معناتها كان نحكي توت فاسون، ايش نقول لك؟ معاه شكون الحقيقة تبان ديما. العبد اللي ذكي عاطفيا ما يمشيش يصنع مشاكل في بقعة اللي هي ما فيهاش مشاكل. يستنى يقول لك توت فاسون انا نتصرف، انا نعرف روحي شنو ونعرف كيفاش نتصرف، وقاعد معناتها نعطي ما عندي باش ننجح العلاقة هذه. كان الشخص اللي مقابلني باش يعمل خطر ولا باش يغلط، ايبا توت بين وتو نقوم بالمشكلة وقت اللي تصير، ما نسبقهاش.
1: باهي، طيبت وصنفت وما كليش،
2: كلي عنده مو
1: بك عاطفي، كلي عنده مو
3: بتتر عنده
2: مشكلة، جيعان،
3: متقلق، معته مقلقته، تو ياكل من بعد، كليش حاجة مع الزملاء نتاعو تو من بعد ياكل.
2: الذكاء العاطفي التصرف بتاع غيري ميلخصنيش ولا ميلخصش حاجة فيا، هو تصرفه هو يهمه ويخصه هو، ميخصنيش أنا.
1: باه، جبت لي على مشكلة قديمة،
2: بالك مازلت فما حاجات يزم نوضحوها في المشكلة هذه،
3: مازلت مقلقته، لازمنا نحكي فيه الموضوع ونفير من فوق بورتوت.
1: باه،
3: معناها ما نباناليزي با الأفكار متاع
2: والأحساس
3: تعرفيتنا.
1: مغيار وحزار برش،
3: يحبني ويغار عليا برش
2: ما عندوش عليش يغير
1: ولا هي زادة،
2: ما عندوش عليش يغير. انا نعرف اللي هو الشخص المناسب باش نوريه اكثر المشاعر بتاعي، نوريه نعطيه اكثر امان، ونكون واضحة في البروغرام بتاعي بتاع ناري أني مشيت عملت وكل شيء نكون ترانسبارون أكثر ترانسبارونس
1: منها هي ديما يشوف التليفونات والمساجات كيف كيف
2: كيفاش
1: ديما يشوف لي تليفوني ولا ديما يشوف لي مساجاتي
2: حشتو باش يتمان دو توت فاسون انا ما عندي ما نخبي حشتو باش يتمان
3: لازم اني نعطيه الثقه دو تيل سورت ما عادش يلجا لتصرفات
2: اللي خليه تو يجي نهار يبطل دو فاسون شيء ما عندي في تليفوني نجم يشوف او الكود تفرج قد ما تحب
1: يلا يعطيكم صحة كيما قلنا كان هذا التمرين نعطيكم كلمة الختام دكتور أسامة العجمي تفضل
3: دونك نحب نقول اللي الذكاء العاطفي اللي هي مهارة مهمة ياسر في الحياة اليومية وفي الحياة العملية اللي احنا صغار اللي نوصلوا للكوبل ونحب نركز شوية على الكوبل خاطر لازمنا نفهموا اللي كلمة نحبك وحدها ما تكفيش أكيد. واللي لازمني اني نعرف كيفاش نحبك هذه هي الذكاء العاطفي لازمني نعرف كيفاش نحبك
2: نفهم كيفاش الشخص اللي مقابلني توصل له المعلومة وقت اللي نفهم الحاجة هذه باش نعرف كيفاش نحكي كيفاش نتصرف وكيفاش نعمل إلي عليا باش نجح الكوبل وباش نجح العلاقات بتاعي الاجتماعية الكل دايوغ فما زيادة ماتيغ اللي هي الذكاء الاجتماعي
1: إن شاء الله نطلع شغلة في حصص قادمة يعطيكم صحة مرسي بوكو دكتور أسامة العجمي دكتورة هدى صغير نتلقاو معكم بالطبيعة لحد جاي في موضوع آخر ديما في أكسجين تحية لكيب الكل غازي خليل في العديد والتقديم منير إسماعيل في الإخراج شوي أخرى الموعد مع النشر الرئيسية الأخبار نص الليل بقيت متابعة طيبة بقيت برامجنا وبداية أسبوع موافقة للجميع ردوا بالكم على روحكم في لمن باي باي ناس كله على خير

جوهرة FM الدنيا.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إنجاز جديد لمستشفى سهلول ودخول جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية حيز الاستغلال بداية من اليوم. وإيران تبدي استعدادها للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت الإدارة العامة لمستشفى سهلول عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخوله حيز الاستغلال بداية من اليوم الاثنين بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا، وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع نصف مليون دينار في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية. ومن المنتظر أن يساهم هذا الفضاء الجديد في تحسين ظروف التعافي وتعزيز سلامة المرضى، فضلا عن دعم نجاعة التدخلات الجراحية بما يساعد على الرفع من نسق النشاط الجراحي والإسهام في التقليص من المواعيد الجراحية. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس جلسة عمل مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين، وتناول اللقاء محاور عملية من بينها تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسيع الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. ووفق نص البلاغ، فقد بحث الجانبان في علاقة بمحور صحة واحدة سبل دعم مقترح اعتماد تونس مقرا إقليميا لهذه المقاربة التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وتم في خصوص موضوع التغطية الصحية الشاملة تثمين دعم المنظمة لتوقيع وثيقة كومباكت مع البنك الدولي واليابان لدعم تمويل التغطية الصحية الشاملة وضمن الإنصاف في النفاذ إلى الرعاية. شارك وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أمس في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد المنعقد بالعاصمة الرياض. وثمن الوزير في مداخلته الدور الذي يطلع به منتدى الطاقة الدولي باعتباره منصة لتعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة وتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه منظومة الطاقة العالمية في سياق تتسارع فيه التحولات العالمية وتتصاعد فيه تقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب تزايد الطلب على الطاقة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصناعة. ووفق نص البلاغ، فقد أكد الوزير أن تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار وتكثيف التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، مع دعم الدور القطاعي الخاص والمؤسسات المالية الدولية في تمويل المشاريع ودعم الانتقال الطاقي. كما شدد الوزير على أهمية بناء مزيج طاقي أكثر تنوعا ومرونة يضمن استمرارية التزويد بالطاقة ويستجيب لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأفاد بأن تونس في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية ومؤهلات وموقع استراتيجي تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي، وتسعى إلى تطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة. ينظم مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة، وذلك بداية من الساعة 9:30 صباحا. ويندرج هذا اللقاء الذي تنظمه الأكاديمية البرلمانية في إطار دراسة المقترح المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة المنجزة دون ترخيص، وما يطرحه هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. ويهدف مقترح القانون إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الأبار، بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آلية التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي، فضلا عن دعم المنظومات الإنتاجية في ظل تواتر فترات الجفاف ونقص التساقطات. تتصدر تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم أعباء الديون جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاندا الذي ينطلق اليوم ويستمر إلى يوم الخميس المقبل، وسط مخاوف من انعكاس هذه الضغوط على النمو الاقتصادي العالمي والاقتصادات النامية. ويناقش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي قضايا تخص مستقبل الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي الدولي والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل. الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعلن وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عصر الأمس. والهيئة تقول إن الهجوم أسفر كذلك عن أضرار مادية في المطار، مشيرة إلى أن عمليات حصر وتقييم تلك الأضرار لا تزال جارية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يبدي استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن في إشارة إلى جماعة أنصار الله الحوثيين. وبحسب الخارجية الإيرانية فقد أعرب عرقجي عن قلقه بشأن تصاعد التوترات، مؤكدا أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي من شأنهما زيادة تعقيد الوضع الراهن. ومن أخبار العالم كذلك، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة في محاولة للضغط على كييف لوقف هجماتها بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة في روسيا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

Jauhara FM. Ibdinya. Ibdinya.